وسحر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد

بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بحسب البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء اليوم سيكون بإذن الله تعالى للوقوف مع سورة كاملة من القرآن الكريم نقرأها ربما كل يوم، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يقفوا عند اللطائف الجميلة التي تتضمنها ولم يدركوا أبعادها. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله مع سورة العصر. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات تمثل مشروعا نهضويا وإصلاحيا لكل مسلم مؤمن أن يلتزم به بكل مراحل حياته. والعصر قسم تبدأ به الصورة لتلفت الأنظار إلى الدهر، تقلبات الدهر، وكأنها تقول لنا: انظروا إلى من كان مغترا بقوته وبسلطانه وبماله وبنفوذه، وين صار اليوم؟ ماذا أخذ معه؟ انظروا إلى من كان متكبرا بصحته مغرورا بقدراته، ما مصيره اليوم؟ وانظروا أيضا إلى من كان مريضا أو كان مستضعفا، كيف تقلبت الأحوال به؟ ومن كان فقيرا كيف أغناه الله؟ انظروا إلى الدنيا، كيف لا تستقر بالإنسان على حال ولا تدوم على قرار، ولكن شأنها التغير من حال إلى حال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مشان هيك إن الإنسان لفي خسر. تحذير من رب العالمين للخلق جميعا أن الإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب سيكون من الخاسرين. والخسارة هون من بمقياس البشر ولا بميزان الناس، وإنما بميزان الشرع الحنيف الذي أخبرنا عنه المولى سبحانه وتعالى، فقال: وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي رحمة الحق سبحانه وتعالى بأداة الاستثناء، فقال: إلا. يا كل إنسان في هذا الكون، إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك العمل بما بعد إلا. هذه هي الرباعية إذا صح التعبير التي تحقق الفلاح للإنسان في الدنيا وفي الآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا، الإيمان الحق الذي يترجم عبادة وعملا وسلوكا وفكرا وحضارة وإنسانية بناءة تنشر العدل في الدنيا فتجعل هذا الإنسان نموذجا للحق. اثنان، وعملوا الصالحات بالمعنى الشامل للصلاح، فيكون الإنسان بكل خطوة وعمل في حياته يبتغي الصلاح والإصلاح ولا يرضى بالفساد ولا بالظلم ولا بالمنكر، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي، بعمله، بزواجه، بتربيته لأبنائه، بعطائه للمجتمع، لا يريد إلا الصلاح. ثلاثة، وتواصوا بالحق، يعني تمسكوا بالحق وعملوا به ودافعوا عنه وسعوا لنشره ولم يرضوا بغيره شو ما كانت المغريات. أربعة، وتواصوا بالصبر. ما دام هذا الإنسان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، عليه أيضا أن يتمسك بالصبر. ليه؟ لأن الحق محارب من أهل الباطل، ولأن من يدافع عن الحق ويتمسك به هو مستهدف من أهل الشر. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما دمت متمسكا بالحق هناك من سيحاربك وسيتكلم عنك بالسوء وينشر عنك الأباطيل، وحينها عليك أن تتمسك بالصبر حتى تكون من الناجين ومن الفائزين بإذن الله. أيها الأحبة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي مثل ما قلنا مشروع إصلاحي ونهضوي يضمن للأمة وللأفراد الحياة السليمة والفكر السليم، ويتيح للمجتمع الحياة بكرامة وبعزة، وطبعا يجعلنا من الفائزين في الدنيا وبإذن الله تعالى من الناجين والفائزين في الآخرة. اللهم لا تجعلنا من أهل الخسران، وارزقنا الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما عظيما يليق بكم ويليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة ننتقيها بعناية تامة، قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، وهذا الفهم الخاطئ مرده إلى واحد من أمرين. لم يأتي هكذا هذا الفهم الخاطئ، إما لطغيان العامية على الفصيحة فالسامع للوهلة الأولى يذهب بذهنه، يذهب بعقله، يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح. هذا مرد. المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة في طياته. هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية. هذه المعاني يكون بعضها مشهورا لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور البتة. فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور، وهذا شيء طبيعي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها، وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز. هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود، فالكلمة روحها هو السياق. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى، ليس انتقاصا من آراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين، ولكن المفسرين القدماء هم حفظة اللغة، هم لغويون في الدرجة الأولى، فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كادوا يجمعون. والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعا، وهي المعاجم العربية القديمة. المعاجم العربية هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة، فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا وآخرون مرجون لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجون من الرجاء، أي أنهم يرجون الله، لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقا. المعنى المقصود مرجون أي مؤجلون من الإرجاء، مؤجلون لأمر الله. طبعا أحبتي بداية لابد من العودة إلى السياق القرآني كاملا. انظروا معي، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمر إلهي بالعمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، مردنا إلى الله إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا يخبرنا ينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أولا السياق القرآني يتناغم تناغما عظيما مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير الذي يعمل حسنا يراه الله ورسوله، وآخرون مرجون أي مؤجلون لأمر الله. انظروا ما يؤكد هذا المعنى، ما جاء بعدها: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة. هذا السياق القرآني. أما طبعا ما ورد في كتب التفسير إجماع، لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل، أن مرجون بمعنى مؤجلون، فهم مؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ربما يكون هذا، يعني لا نريد أن نتوسع كثيرا، من باب مثلا في علم الفقه الحديث من يبحث في إنسان لم تصله الدعوة، لم تصله دعوة التوحيد، يعيش مثلا في القطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جدا، فيا أخي أنت تتركه ولا علاقة لك به، هذا مرجى ومؤجل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يعذبه وإما يتوب عليه، أن تفعل المطلوب منك. وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تنظروا في الآخرين، هؤلاء أمرهم مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السياق ما قاله المفسرون، وما ورد في المعاجم: مرجون أي أصلها مرجعون، أرجأ أصلها مرجعون لأمر الله، لكن طبعا حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة، مؤجلون لأمر الله وقضائه، ومؤجلون من أرجأته أرجئه إرجاء، أي أخرته وأجلته تأجيلا وتأخيرا.

أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة متعلقة بالجانب الجمالي من الإنسان. لقد أودع الله في الإنسان قوة إدراكية يتميز بها عن بقية المخلوقات، وأودع فيه قوة شعورية. ففي حياة الإنسان علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما ينبغي أن يكون، والفن ما هو ممتع. في الإنسان جانب جمالي، هذه حقيقة. يحب المنظر الجميل، يحب البيت الجميل، يحب الثياب الجميلة، يحب الزوجة الجميلة. هذا جانب حقيقي، والإسلام اعترف بهذا الجانب لأنه دين الفطرة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالاً أن يؤذن لأنه أندى صوتاً. وهذه الأشياء الجميلة التي خلقها الله عز وجل لمن خلقها؟ خلقها لنا. لكن الموضوع الآن دقيق جداً، كيف يجمع الإنسان بين الزينة التي سمح الله له بها في الدنيا وبين السعادة الأبدية التي أعدت له؟ في النهاية الجنة كلها سعادة، الجانب الجمالي في الجنة له المقام الأول، لأن أصل العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لذلك يقول هذا العالم الجليل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. يعني كل واحد منا شاء أم أبى له متعة يتمتع بها في الدنيا. فلذة كل واحد منا على قدر همته وشرف نفسه. قد تبدأ اللذة من تناول طعام لذيذ، وقد تنتهي بالاتصال بالجمال المطلق وهو الله عز وجل. فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإنسان حينما تكون ذروة لذته وذروة سعادته وذروة استمتاعه في معرفة الله ومعرفة كتابه والعمل الصالح واللقاء مع أوليائه، فهذا إنسان في أعلى مستوى، توافقت لذته مع ما كلف به تماما، كما لو كان إنسان مدمنا على المطالعة فعين أمين مكتبة. هذا العمل يتوافق مع هواه توافقا تاما. فلذة هذا الإنسان الأول في الإقبال على الله والعكوف عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني أيام إنسان يستمتع بأقذر عمل، بأسوأ عمل، وأحيانا يستمتع بالذات الإلهية بالإقبال عليه والقرب منه. قال بعض الناس تنتهي لذتهم إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء. يعني الآن في بالعالم تواصل إعلامي، وفي بالعالم عرض للذات يخجل الإنسان أن يفكر فيها، لا أن يقترفها، أن يفكر فيها، لأنها تهبط به إلى مستوى أخس الحيوانات. فبين أن تكون أسعد الناس بالذات الإلهية، وبين أن يكون الإنسان أخس مخلوق في لذته. يعني أحياناً تذهب إلى ظاهر المدينة تجد مئات السيارات حول ملهى. لو سألت نفسك سؤالاً دقيقاً، لماذا جاء الناس إلى هذا المكان؟ إنهم يأكلون ويشربون الخمر ويستمتعون بالراقصات والغناء، هذه لذتهم، وهذه اللذة يقبل الناس عليها الآن أشد الإقبال، إلا من عصم الله، شهد الله. ويتمتع المؤمن بلذة عند قربه من الله، وعند خشيته له، وعند إقباله عليه. ما لو وزعت على أهل الأرض 6,000,000,000 لكفتهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن لو عرض على الإنسان الخسيس الدنيء الذي يستمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال ما يستمتع به الأول لم يقبله. لذلك الذي يستمتع بالقاذورات يسخر من رواد المساجد، يقول لك ماذا في هذا المكان؟ ماذا يفعلون؟ حياتهم مملة جافة، لأنه غارق في القاذورات. ولو عرضت لذائذ الثاني على الأول لخرج من جلده نفورا منها. فاشكر الله على أن الله سبحانه وتعالى جعل استمتاعك بما يرضيه. الآن أكمل الناس لذة ومن جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن. بالمناسبة أي شيء ممتع خلقه الله عز وجل، هذا الشيء الممتع واسع. يعني إذا عبرنا عن السعة ب180 درجة، مسموح لك من هذا الشيء الممتع 70 درجة. فالمؤمن يبقى في هذه 70، في هذه 70 موصول بالله، في هذه 70 هذه تفضي به إلى 360 بعد الموت. ما دام في الجانب المسموح به من لذة البدن يأكل الطعام الحلال ويتزوج ويستمتع بما أحل الله له ويبتعد عن أي شيء حرمه الله عليه، ما دام في هذا الحيز المسموح به يستطيع أن يجمع بين لذة البدن ولذة القلب. وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة. وبالمناسبة ما من لذة خلقها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام دين الفطرة. قال فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذائذ الدار الآخرة. يعني لو اقتربنا تعمل بإخلاص وتعمل عملا متقنا وتأخذ رزقا حلالا 100% وتشتري به طعاما طيبا فتأكل أنت وأهلك وأولادك هذا الطعام الطيب، وتستطيع أن تكون في قمة الإقبال على الله والاتصال به. هذه شهوة، الطعام والشراب. تشتهي المرأة فتتزوج امرأة صالحة مؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه اللذة الثانية يمكن أن تنالها في أعلى مستوى وأنت في أعلى درجة من القرب من الله. الله ما حرمك لكن طهرك، ما حرمك لكن كرمك. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هم في الدنيا يستمتعون مع غيرهم، الجانب المادي من اللذائذ يستمتع بها المؤمنون وفق منهج الله، وفق الحيز الذي سمح لهم به، لكن هذه اللذائذ خالصة لهم يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لذلك أنا حينما أدعى إلى طعام ويغلب على ظني أن هذا الذي دعاني إنسان مؤمن وقريب من الله، أدعو له من أعماق قلبي أن يجعل الله له نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أنت في الدنيا في أمان، وفي الدنيا في متعة طاهرة بريئة تقربك من الله، فإذا جاء الأجل انتقلت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء الذين سمح الله لهم أن يجمعوا بين لذة الدنيا في الجانب المباح المشروع مع لذة الآخرة، هؤلاء قمم البشر، لأن الله عز وجل حينما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، أما الذي استمتع بالقاذورات من الأقوال والأفعال، هؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك مرة سيدنا عمر أمسك تفاحة فيما أذكر وهم ليأكلها، فقال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. هذا المعنى أشار النبي الكريم إليه حينما وزع شاة على مرأة من زوجته عائشة رضي الله عنها، ولم يبق منها إلا كتفها. يبدو أنها اشتهت أن تأكل هذا اللحم. قالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. أخواننا الكرام، الحياة الدنيا مفعمة بالهموم والأحزان والمشكلات، ولا تستقيم لإنسان. قد يحصل زوجة صالحة ولا يسمح له بأولاد أبرار. الأولاد العاقون مصدر شقائه في الدنيا، أقول بشكل عام للناس جميعا. وقد يكون له دخل كبير وفي جسمه مرض خطير، وقد يكون له سمعة طيبة ويعاني من ضغوط في عمله. على كل، الحياة الدنيا مفعمة بالمسرات والأحزان، ولكن الآخرة بنيت على التكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بالنتيجة فهؤلاء تمتعوا بالطيبات أهل الله، وهؤلاء أيضا تمتعوا بالطيبات، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا تمتع بكلام ربه والأنس به والإقبال عليه والتقرب إليه، فتجلى الله على قلبه وألقى عليه السكينة وشعر أنه أسعد الناس قاطبة، وذاك تمتع براقصة. هؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. هؤلاء تمتعوا بها على وجه أذن الله به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا الذي جعله الله جميلا من فاكهة أو طعام أو زوجة صالحة أو ولد جميل الصورة، هذا إنما خلقه الله لعباده، وفي جانب مسموح به، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء الآخرون تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا. فانقطعت، الآن دققوا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لذلك أجمل كلمة أرددها: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. انقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، هذا هو الشقاء بعينه. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. لذلك طريق الإيمان كله خير. هكذا صممت أن تكون مؤمنا. قال: فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا طريقا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله. يعني الإنسان أحيانا في طريق الإيمان كأنك تمشي في الصحراء، من حين لآخر في واحة، يعني نخيل وغدير. فالإنسان أحيانا يذهب إلى نزهة، هو وأولاده وزوجته، هذه النزهة لذة مباحة لكن لها وظيفة إيجابية، أنها تعينه على متابعة الطريق. استجمام: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. يعني في هذا الزمن الصعب وفي ضغوط الحياة وتعقيداتها، أحياناً نزهة قصيرة أنت وأهلك تعطيك طاقة لمتابعة السير، وقد تكون هذه النزهة أساسية في حياة الناس الآن. أحياناً تجد الأسرة تضطرب، يظهر بعض العنف في البيت، السبب ضاقت نفوسهم ببيت صغير وهموم كثيرة، فقد تكون نزهة قصيرة إلى مكان جميل، كل شيء مسموح به من طعام وشراب ومناظر جميلة، هذه النزهة تعينك على متابعة السير. فلذلك الإنسان، الآباء العقلاء والموفقون، من حين لآخر يروحون عن أسرتهم. هذا الترويح يعين الابن على متابعة الدراسة، يعين البنت على متابعة الدراسة، يعين الزوج على متابعة العمل، يعين الزوج على متابعة النشاط. إذن فليجعل المؤمن لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته. أنا أتمنى أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات غير المؤمنين. يعني مؤمن يجلس بمكان الغناء والتفلت ولعب النرد، أنا والله عم روح عن نفسي، هذا المكان ليس لك، هذا المكان يحول بينك وبين المتعة التي سمح الله لك بها، هذا المكان موبوء. يجب أن يكون هناك تمايز بين لذات المؤمنين ولذات المبعدين. يتناول المؤمن هذه اللذائذ بحكم الاستعانة والقوة على طلب الدار الآخرة، بالضبط كرحلة شاقة في الصحراء، من حين لآخر في استراحة وفي تناول الطعام وفي نسيم عليل وفي منظر الشجرة الجميل. هذه الواحات لا بد منها، يعني يجب أن تكون واقعي. أنا لا أطالبك بنزهة فوق ميزانيتك، لكن أحياناً إلى مكان قريب في إطلالة جميلة أنت وأهلك، هذا يعطيك طاقة في متابعة السير. فكما تخطط للعمل يجب أن تخطط للذة طاهرة بريئة مسموح بها تعينك على متابعة السير. أما الذي يبحث عن اللذة لمجرد الشهوة والهوى هو ممن زويت عنه لذات الدنيا والآخرة معا. الآن فليجعل ما نقص من لذة الدنيا زيادة في لذة الآخرة. هو لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته، لا شك أنه من أحب دنياه أضر بآخرته. يعني المؤمن يستمتع كما يستمتع أهل الدنيا ما بيقدر، عنده قيود، في عنده لوحة مكتوب حق الألغام يقف عندها ولا يرى أن هذه اللوحة تحد من حريته، لكنه يرى أنها ضمان لسلامته. يعني أعظم شيء بالفقه أن ترى أن المحرمات هي ضمان لسلامتك وليست حداً لحريتك. هذه المحرمات لا تتألم ممن حرمها عليك، بل تشكره لأنه أبقاك طاهراً سليماً موصولاً بالله عز وجل. فإذا استمتع بما أحل الله له يستوفيها كاملة يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، المؤمن الصادق يبحث عن سعادة أبدية، وهذه ثمنها أن تأخذ من الشهوات بالقدر الذي سمح لك. فإذا أخذت من الشهوات بالقدر الذي سمح لك عندئذ ترقى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في شيء يصعب تفسيره علميا، يصعب، أما هو واقع. لكيف أمور البركة لم ترد في الآلات الحاسبة؟ في جمع، طرح، ضرب، تقسيم، وفي جزر، نسبة مئوية، وفي ذاكرة، كل أزرار الآلة الحاسبة ما فيها زر البركة. لكن الله عز وجل للمؤمن الصادق يبارك له بدخل قليل ينتفع به أكثر من الدخل الكبير ممن فسق وفجر. الآن لو إنسان منع نفسه من كل شهوة لا ترضي الله، يجعل الله له فيما أحل له متعة تفوق حد الخيال. التفسير العلمي صعب. يعني هذا الذي غض بصره عن محارم الله يهيئ الله له زواجا ناجحا. أنا أقول للشاب أحيانا، أنت حينما تغض البصر عن محارم الله كأنك تضع في علبة ليرة ذهبية عن كل غض بصر لامرأة لا تحل لك. هذه العلبة تمتلئ تفتح يوم زواجك، فكل شيء منعت نفسك منه قبل الزواج تلقاه هناء وراحة وسعادة بعد الزواج. كل شيء محسوب. إله عادل، عدل مطلق. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، دعك من الآخرة في الدنيا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبئس الإنسان الذي يستمتع بلذة محرمة تنقطع عنه في نهاية الحياة ويفوته نعيم أهل الجنة. لذلك أيها الإخوة، الحياة تحتاج إلى تأمل وإلى قرار جريء وإلى معرفة لله. أما هؤلاء الناس الشاردون عن الله هم إمعة، يعني أي شيء شاع في مجتمعهم يقبلون عليه ولو كان محرما. لذلك الإنسان حينما تهبط مدركاته يصبح مع الخط العريض في المجتمع. المجتمع فيه شرائح شرائح، أكبر شريحة شاردة عن الله. الدليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس الآن مع ما يعرض على الشاشة، مع الأفلام، مع المسلسلات، مع الإباحية، مع الرقص، مع الملاهي، هكذا. حتى رمضان بيساوي شهر متع، شهر لقاءات وسهر ومسلسلات وأفلام وضحك وإطلاق بصر. يعني قضية ترك الطعام والشراب هذه يحسنها الفقير أحيانا. إذا إنسان حرمته من الطعام والشراب يكون صائم، معناته الصيام عبادة. أيها الإخوة، قضية اللذة حاجة أساسية في الإنسان، الشرع ما أخفى لها، لكن أعطاك جانب مسموح به. هذا الجانب يمكن أن يكون جسراً إلى سعادة الأبد. لذلك حرمان ما في بالإسلام، بس في تنظيم. وأقول كلمة، أنه المؤمن الصادق لعلي لا أبالغ يستمتع بالدنيا التي سمح له بها أضعاف مضاعفة مما يستمتع الطرف الآخر. الآن اجلس مع ثلة من المؤمنين، بتقول والله صار تجلي، صار سرور، وكأنك في جنة، وقد يكون بيت صغير والطعام خشن، أحياناً ما في ضيافة إلا كأس شاي، بتحس حالك بجنة. وبيذهب إنسان إلى مكان كله فضة وكله ذهب وكله أساس راقي وتريات، والفاتورة بتلعن المطعم شهر على الفاتورة، بيطلع مسموم بدن ودافع مبلغ مو معقول، وشاف زوجة فلان وزوجة فلان وهي أحلى من زوجته، وبيصير نكد ببيته، بيشتري شقاؤه بيده، بيدفع مال فلكي، وبيلعن كل ساعة فكر فيها بالذهاب لهذا المكان، وبتتنقص عليه حياته الزوجية، وبيرجع بخفي حنين. واحد فات لدار قمار في أمريكا، لعب قمار، ثروته 2.5 مليون دولار، خسرها في ليلة واحدة. جاء إلى البيت، أطلق النار على زوجته وأولاده الخمس، ثم انتحر. دار القمار تنتهي بالإنسان إلى الموت وإلى الشقاء. لذلك هذا من فعل الشيطان. بتلاقي المؤمن بين إخوانه وإخوان جامعه ببيته، في راحة نفسية، في تجليات قدسية، بيت ملائكي، بيت في طهارة، بيت في وفاء، بيت في رحمة. أيها الإخوة، الخير كله في طاعة الله، والشر كله في معصيته. ومستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب. كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم.

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدن

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6:00.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا عظيما عظيما يليق بكم ويليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة جديدة، كلمة جديدة في كل حلقة. هذه الكلمة ننتقيها بعناية تامة، قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، وهذا الفهم الخاطئ مرده إلى واحد من أمرين. لم يأتي هكذا هذا الفهم الخاطئ، إما لطغيان العامية على الفصيحة فالسامع للوهلة الأولى يذهب بذهنه، يذهب بعقله، يذهب بتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل في حياتنا اليومية، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وارد في السياق القرآني العظيم الجليل الفصيح. هذا مرد. المرد الآخر أو السبب الآخر أن الكلمة العربية الواحدة أو أن الجذر العربي الواحد يحمل معاني عدة في طياته، هذه المعاني محفوظة في معاجمنا العربية، هذه المعاني يكون بعضها مشهورا لدى الناس وبعضها الآخر غير مشهور البتة، فالإنسان للوهلة الأولى يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بفهمه عن المعنى غير المشهور، وهذا شيء طبيعي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الأزاهير وهذه الكلمات بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، ولا نعطي رأينا بها هكذا من الهواء جزافا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى ولا غنى لنا عنها، وهي السياق القرآني العظيم الجليل الجزيل المعجز. هذا السياق الذي وردت به الكلمة لا يمكن للكلمة أن تكون مفردة هكذا وتؤدي المعنى المقصود، فالكلمة روحها هو السياق. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه أو ما كاد يجمع عليه المفسرون القدماء بالدرجة الأولى، ليس انتقاصا من آراء المحدثين ومن المفسرين المحدثين، ولكن المفسرين القدماء هم حفظة اللغة، هم لغويون في الدرجة الأولى، فنحن نعتمد على ما أجمع عليه المفسرون أو ما كادوا يجمعون. والركيزة الثالثة وهي الأهم من ذلك جميعا، وهي المعاجم العربية القديمة. المعاجم العربية هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الأم التي احتضنت اللغة العربية عبر القرون الطويلة، فهي التي حملت الكلمات وحملت معاني الكلمات ووثقت هذه الكلمات برحلتها التاريخية وبأصولها وجذورها وضبطها ومعانيها منذ الجاهلية وحتى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. من هذه الزهرات القرآنية التي سنتناولها أو زهرتنا التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 106: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا وآخرون مرجون لأمر الله قد يفهمها السامع للوهلة الأولى مرجون من الرجاء، أي أنهم يرجون الله، لكن ليس هذا المعنى المقصود إطلاقا. المعنى المقصود مرجون أي مؤجلون من الإرجاء، مؤجلون لأمر الله. طبعا أحبتي بداية لابد من العودة إلى السياق القرآني كاملا. انظروا معي، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أمر إلهي بالعمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، مردنا إلى الله إلى عالم الغيب والشهادة فينبئنا يخبرنا ينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤجلون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أولا السياق القرآني يتناغم تناغما عظيما مع معنى الإرجاء بمعنى التأخير، الذي يعمل حسنا يراه الله ورسوله، وآخرون مرجون أي مؤجلون لأمر الله. انظروا ما يؤكد هذا المعنى، ما جاء بعدها: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإما لهم العذاب وإما لهم التوبة. هذا السياق القرآني. أما طبعا ما ورد في كتب التفسير إجماع، لا أقول شبه إجماع وإنما هنا إجماع كامل، أن مرجون بمعنى مؤجلون، فهم مؤجلون لأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ربما يكون هذا، يعني لا نريد أن نتوسع كثيرا، من باب مثلا في علم الفقه الحديث من يبحث في إنسان لم تصله الدعوة، لم تصله دعوة التوحيد، يعيش مثلا في القطب الشمالي أو يعيش في غابات منقطعة بعيدة جدا، فيا أخي أن تتركه ولا علاقة لك به، هذا مرجى ومؤجل لأمر الله سبحانه وتعالى، إما يعذبه وإما يتوب عليه، أن تفعل المطلوب منك. وهنا حث للإنسان على أن يفعل المطلوب منه: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا تنظروا في الآخرين، هؤلاء أمرهم مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. السياق ما قاله المفسرون، وما ورد في المعاجم: مرجون أي أصلها مرجعون، أرجأ أصلها مرجعون لأمر الله، لكن طبعا حدث تخفيف في الهمز وهذا معروف لدى علماء اللغة، مؤجلون لأمر الله وقضائه، ومؤجلون من أرجأته أرجئه إرجاء، أي أخرته وأجلته تأجيلا وتأخيرا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، كل شوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جميل لقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية، نتناول به زهرة قرآنية عظيمة جليلة نضيء عليها من جميع جوانبها، نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المعز المذل، ونكمل مع اسم المعز المذل. للعزة مقومات، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويجب أن يكون الإنسان صادقا مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس، أمينا مع الله ومع الناس ومع النفس، محاولا في تحقيق منهج الله، تقيا يحمل قلبا طاهرا ونفسا زكية وعقلا مفكرا وروحا تحب الحق والخير والسلام. المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى، وصفتان من صفات فعله. نحن عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال. إذن له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله. فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة، لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا، قد يكون عز الدنيا استدراجا. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا هي صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المعز المذل، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مئة ألف سهم. وجدت شو كوليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم، ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب، فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة، ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة، وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم، من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك، غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع إلى

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند ستنا أم هانئ بنت أبي طالب، كان سيدنا رسول الله بيطبق القانون على أربعة عليهم أحكام بالإعدام. ممكن دي تكون لغة حديثة، لكن زمان معناها أهدر النبي دمهم، كانوا أشد الناس عداوة ومقتلة في المسلمين. عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح. فالنبي قال دقتلوهم وكمان امرأتين، لكن سيرتهم مش واردة عندنا دلوقتي. الأربعة دول مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل، اتنين الاتنين أدركوهم في السوق وعند القاع والكعبة، فطبقوا عليهم الحكم ده وقتلوهم. أما عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، واحد فيهم عبد الله بن أبي سرح جه مع سيدنا عثمان بن عفان واقف وراه كده يلتمس العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي واقف كده وعثمان يقول له سامحوا يا سيدنا النبي، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي تأخر في العفو كده قالوا له يا رسول الله بعد ما مش كنت تغمز لنا بعينيك كده وكنا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عكرمة بن أبي جهل ده من أكتر الناس اللي حبت النبي وأذت النبي وأذت المسلمين. ركب البحر، طلع الجري من مكة علشان يركب البحر والسفينة ويمشي. ولما راح يركب البحر هداية ربنا كانت وراه وأنوار النبي كانت وراه. ركب البحر أول لسه هيمشي شوية هبت ريح شديدة، فقام القبطان بتاع البحر قال أيها الناس قد حضر ما نخاف، وإن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، فاطلبوا الغوث من رب السماء. ما تقوليش بقى هبل ومنات واللات والعزة، ما لهمش في موضوع الرياح ده، ما فيش غير ربنا. فأما عكرمة بن أبي جهل قال لئن لم ينجني في البحر إلا رب محمد فلن ينجني في البر إلا هو، والله لأعودن لمحمد فلأجدنه برا كريما. ورجع سيدنا بقى، ورجع سيدنا عكرمة بن أبي جهل وأسلم بين إيدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه رسول الله. وبعدين سيدنا النبي عفى عن واحد غريب جدا، وكان النبي أهدر دمه مين؟ الشخص اللي اسمه هبار بن الأسود، اللي لما ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حبت تهاجر في سلام وأمان بعد ما الإسلام فرق بينها وبين أبو العاص بن الربيع جوزها، فالنبي قال لها تعالي من مكة للمدينة وكانت حامل. طلع وراها هبار بن الأسود وقعد يطعن بالرمح في الجمل، فتألم الجمل وهاج ووقعت السيدة

0: زينب بنت جحش وسال منها الدم نزيف شديد جدا ونزل الحمل بتاعها وجهضت. ويعني كان موقف في منتهى الدناءة من رجل يعمل كده بامرأة وكمان بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بين يدي رسول الله قال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله اعف عني. فكانت في واحدة من الصحابيات قاعدة قالت لا بارك الله فيك بعد تسبه، فنهى النبي عن سبه ونهى عن التعريض له أو التعرض له بأي أذى وقبل منه وعفى عنه. لكن المشهد اللذيذ جدا اللي فيه يفهمك قد إيه ربنا صبور على العباد، أبو سفيان قاعد عند الكعبة كده وبيقول جوه نفسه لو جمعت لمحمد جمعا فقتلناه، ألم أربعة خمسة كده ويجي من ورا كده ونغتاله. فلقى سيدنا النبي وراه حاطط إيده على كتفه وقال إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. قال أشهد أنك رسول الله والله ما تيقنت أنك نبي إلا في هذه الساعة. خدت بالك من بحث هداية ربنا عن عكرمة بن أبي جهل؟ مش إحنا ربنا قال لنا وسيدنا آدم بينزل من الجنة فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم، للهداية بتدور عليك. عكرمة بن أبي جهل هرب من النبي، ركب البحر لقى القبطان بتاع السفينة لما الهوى اشتد في بداية السفينة بتبحر قال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، صفر، عاجز الإله بتاعكم أنه يساعدكم، وما نعمل إيه مشرك زي حالتنا. طبعا عكرمة يعني اللي بيقوله كده يعني الجأوا لرب السماء لن ينفعكم إلا رب السماء. فما في دماغه كده إذا لم ينجيني في البحر إلا رب محمد رب السماء اللي محمد بقاله 20 سنة بيكلمنا عنه، فلن ينجيني في البر إلا هو، لا أرجعن إلى محمد فلأجدنه عفوا كريما. اجتمع عليه كل حاجة، اجتمع عليه إن حد فكره بحقيقة هو كان عارفها، هو كان عارف إن النافع والضر الله، بس كان بيشرك معاه آلهة أخرى. بس في معلومة تانية، إن سيدنا محمد طيب، ولما رجع له وأنا بقول له حقك علي على 20 سنة حرب هيسامح. شايف السمعة دي؟ السمعة دي إحنا محتاجينها في كل واحد بيحب ربنا وبيحب سيدنا النبي، إن لما الناس تيجي تتعامل مع الإنسان المسلم تبقى مطمنة لسماحته وأخلاقه وأمانته وجديته وتحمله المسؤولية، لأن أنا المفروض إن أنا رسول الله، أنا مندوب عن النبي. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، عشان إحنا تربية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل ما الناس يتعاملوا معاك كده ويبقى ده ترميزك، كل ما سيدنا النبي يحبك، لأن هو كان نور وساب لك النور ده. وربنا ياخد بإيدينا إن إحنا لما حد يتعامل معنا ندله على النبي، مش نبعده عن طريق النبي بأخلاقنا. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بغض النظر عن كون البسملة آية من الفاتحة أو لا، إلا أن البدء باسم الله فحواه جاءت به آيات أخرى وتواترت به الأحاديث. البسملة ليست مجرد استهلال نبدأ به أحاديثنا أو أعمالنا، وليست مجرد ألفاظ دون معاني. البسملة هي التي تعطيك الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من أعمال.
1: حين تقول البسملة فإنك تعلن أنك تقوم بكل ما تقوم به بسم الله. مثال: كما يصدر قرار ما من جهة عليا، فتأخذ هذا القرار جهة سفلى وتنفذه باسم الجهة العليا، ولله المثل الأعلى. بما أننا خلقنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه في هذه الأرض، أو هذا المعنى الذي يجب أن نستحضره معنا دائما: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما تعنيه البسملة بالضبط. من خلالها تعلن هوية من استخلفك، وأن كل أعمالك وكل مشاريعك وكل ما تقوم به إنما تقوم به باسم من استخلفك في هذه الدنيا، وسعيك في الإصلاح في هذا العالم إنما يكون باسم الله سبحانه وتعالى. حين ذكرت البسملة أول مرة في القرآن، حين أدرك نوح أن مجتمعه يسير إلى الهاوية بعد أن فعل كل ما في وسعه وكل ما في مقدوره لإيقاف هذا السقوط، بعد هذا كانت البسملة هي المنفذ. قال: اركبوا فيها بسم الله، لأنها السفينة التي صنعت على عين الله، واصنع الفلك بأعيننا. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي فهو أقطع، لأنه ليس موصولا بالحق، ليس موصولا بالقوي، ليس موصولا بالقادر، ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى. كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو أمر مقطوع بغير البسملة، هو مقطوع بالاسم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ربط البسملة في أشياء قد تكون روتينية أو بسيطة كالأكل والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، هي تذكير لك أن هذا الكون مسخر لك، وفي نفس الوقت هذا التسخير ليس مطلقا، وإنما مربوط بما بعده، مربوط بالرحمة، مربوط بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة نفسها تكذب كل من يتلفظ بها ليسفك دما حراما أو يظلم أو يفسد في الأرض.
0: إذا فهمنا البسملة بهذا المعنى لن تجد أحدا يظلم زوجته، لأنه يعلم أنه أخذها بسم الله واستحلها بسم الله. لن تجد تاجرا يغش الناس لأنه يفتتح يومه ببسم الله. ولا يمكن للعامل إلا أن يكون متقنا في عمله لأنه استفتحه ببسم الله. وهكذا البسملة هي إعلان عن أنك تقوم بما تقوم به بسم الله تعالى.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

معنى العمل. العمل هو الجهد الذي يقوم به الإنسان المسلم طلبا للرزق والثواب. فالعمل هو كل أمر صالح نقوم به أو نؤديه طلبا للرزق والثواب. إننا نحاسب على أعمالنا، إن كانت خيرة دخلنا الجنة، وإن كانت سيئة أضفنا في نار جهنم لا سمح الله. علينا أن نعمل ونجد ونجتهد، لأن العمل الحر الخالص هو ضرورة من ضرورات الحياة للإنسان الذي يتقي ربه. إذن علينا العمل من أجل كسب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نعيش حياة كريمة يملأها الخير والرزق الحلال. كما علينا أن نترك الكسل والتخاذل والتواكل كي نكسب رضا الله ومحبته واحترام الناس.

الثرثارون وهم يخرجون حقيقتهم من البئر ينثرون الماء في كل مكان. الحجاب. فيما يختص بالنساء في الأصداف توجد اللآلئ. الدبلوماسيون يفضحون كل شيء باستثناء انفعالاته.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العالم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنتكلم عن سيدة التي هي ابنة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وابنة الزهراء السيدة فاطمة بنت محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لها دور كبير في معركة كربلاء والتي قتل فيها أخوها الإمام السيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الحوراء الطاهرة السيدة زينب الكبرى. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم. يوم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا فرحانة قوي بحلقة النهاردة بجد.
2: طب الحمد لله، اللهم لك الحمد. يمكن لأن القاهرة محروسة باسم الله، ولأن أهل البيت بيننا.
1: نعم.
2: يمكن لأننا مصريين بنحب أهل البيت.
1: نعم الحمد لله.
2: ودي يعني مهمة جدا جدا إن احنا ندرك قيمة أهل البيت وبركة أهل البيت، وندرك أيضا أهمية الالتزام بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة فعلا ليك حق، لأن السيدة زينب تكالبت عليها الأهوال وعاصرت العقيلة الطاهرة كبريات الوقائع وأخطر الأحداث التي زلزلت التاريخ.
1: نعم.
2: عصرتها العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت الإمام علي وبنت السيدة فاطمة رضي الله عنها. فجعت في بواكير صباها ببوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشاهدت بعينها كيف كان هذا الحدث زلزالا، زلزلت له الجزيرة العربية من مشارقها إلى مغاربها. وتجمعت الأحزان في بيت النبوة، في بيت فاطمة، في بيت آل البيت. وكيف سكنت هذه الأحداث؟ كيف سكنت الدار بعد وحشة؟ كيف سكنت الدار بعد زي ما أقول إيه، بعد حركة ودراسة وعلم وكذا وكذا، وفجأة؟ وكيف خبى النور؟ وكيف استوحش الأهل والأحباب بعد فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وكيف عانت الحبيبة فاطمة؟
1: نعم.
2: وقد ذكرت في الحلقة السابقة المعاناة الحقيقية التي اشتدت على السيدة فاطمة، رأت بعينها ما يحدث، لكنها التي تربت في بيت النبوة والتي شاهدت أنوار محمد صلى الله عليه وسلم والتي حظيت ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت أن الدنيا دار ابتلاء، وتعلمت وكانت تردد الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، إليها يجمع من لا عقل له، وكلنا لا عقل لنا.
1: الله حقيقة.
2: وكلنا لا عقل لنا، نفتكر شوية وننسى تاني، ودي حقيقة. تعلمت من الوالد العظيم الذي قال عنه الحبيب العلم مدينة وعليهم بابها، تعلمت يا دنيا غري غيري غري غيري غري غيري، عيشك قصير ومجلسك حقير. تعلمت الحقيقة، وكانت تردد حديث الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة عندما قال: إذا أحب الله عبد يا فاطمة إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. ولملمت الأحزان وكفكفت الدمع، ووقفت صامدة بعد وفاة أمها لتربي الحسن والحسين، هم أكبر منها ولكنها كانت الأم لهم، الحسن والحسين وأم كلثوم التي كانت تلقب بزينب الصغرى. وتكالبت عليها الأحداث الواحدة تلو الأخرى، فهذا الإمام علي يخرج من حرب إلى حرب، ومن معركة إلى معركة، من الجمل إلى سفين إلى النهروان، ولمحت من وراء الستار أسنة الرماح تقترب على بيت البيت المحمدي، وتقترب على أوشكت أن تدخل على أهل البيت. وكانت تقول لا يمكن، ولكن حدث وتوالت النكبات. فإذا بالإمام علي كرم الله وجهه يخرج من معركة إلى معركة، يخرج من الجمل إلى صفين ثم إلى نهروان، وإذا بمجموعة قيل فيما بعد أنهم الخوارج خرجوا عن علي بن أبي طالب وكانوا ضمن فريقه أو كانوا ضمن من يقاتلون معه، وأصروا على قتل الإمام علي ومعاوية وعمرو بن العاص. حدث أنهم قتلوا رجلا آخر، قتلوا مساعد مثلا مع معاوية، ولم يتمكنوا من عمرو بن العاص، ولكنهم دخلوا على قصر بيت الخلافة وقتلوا الإمام علي، واستشهد الإمام علي، وسال دمه الشريف في حجر ابنته زينب، وكانت تنظر لأبيها ولا تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت تعجب، أبلغ التطاول إلى هذه الدرجة؟ يقتل الخليفة ثم تتوالى النكبات مرة أخرى، فإذا بالحسن الذي كان خليفة لمدة 10 سنوات والذي تنازل لمعاوية حقنا للدماء، إذا به يقتل مسموما، ولم تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت القاضية عندما خرج الحسين بن علي بدعوة واستغاثة من أهل الكوفة، وخرج آل البيت جميعا، خرج أبنائها وأبناء الحسن وأبناء الحسين وشباب آل البيت جميعا، وخرجت معهم إلى كرب، لا كرب وبلاء أو وادي الموت، وضربوا لزينب خيمة بجوار المعركة، وبدأت المعركة، وكان الجريح يحمل الشهيد إلى خيمة زينب، فتقوم بالمهمة وهي تبكي وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، إلى أن حملوا لها ولداها شهداء، فصرخت إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان العقل والقلب معلق بالحسين لأنه كان الحبيب، كانت تحب الحسين آخر ما تبقى،
3: نعم يا أمي،
2: وكان القلب معلق بالحسين، وكان شباب آل البيت يقاتلون من حول الحسين رضي الله عنه وأرضاه، خير شباب أهل الجنة، إلى أن قتل الحسين. هنا صرخت وضجت بالصراخ وخرجت إلى الساحة، فوجدت الحسين ممزق الأعضاء، ووجدت الشهداء في كل مكان، فخرجت عن طبيعتها وقالت: وا محمدا هذا الحسين في العراء، مسربل بالدماء، مقطع الأعضاء، وهذه نساؤك سبايا وشبابك قتلى. ثم نظرت إليهم وقالت: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهل بيتي وبأهل بعد فرقتكم؟ منهم أسارى ومنهم خضبوا بدمي، ما كان جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ وحملت مع الأسرى قهرا وأرادوا أن يقتلوا زين العابدين، وكان مريضا محموما، فوقفت أمامه وقالت له: يا زياد، أما كفاك ما رويت من دمائنا؟ أما كفاك ما فعلت بنا؟ إن كنت مؤمنا حقا فاقتلني معه. وحمته بجسدها، وكانت فعلا تريد أن تقتل وتريد أن تستشهد مع أخوتها وأولادها وأولاد أخوتها. ثم حملوا، تركوه لها، ثم حملوا ومعهم الرأس الشريف إلى دمشق، واستقبلهم يزيد وأمسك بالرأس وأخذ يتفحصها ويعبس بها، فنظرت إليه شزرا، فكان بجواره رجل ضخم الجثة، فقبل أن يتكلم هذا الرجل أمرهم أن يحملوا الرأس ويطوفوا بها دمشق ليروعوا الناس. فبكت النسوة من آل البيت، بكوا جميعا وانتحبوا، وكانت بجوارها أم كلثوم بنتها، أختها عفوا، كانت جميلة، ولكن الهلع والموقف، وهم سبايا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبايا أحفاد رسول الله، سبايا. فنظر هذا الرجل إلى أم كلثوم وقال له: هب لي هذه. فأمسكت بها واختبأت بها، فقالت السيدة زينب: والله لن يحدث هذا أبدا ولن تمسها. أم قال لها زيد، بصلها كده، قال لها: لو أردت لفعلت. قالت له: أبدا، والله لن تفعل إلا إذا خرجت عن ملتنا ونظرت لك ربا آخر. قال: اخرجوا هذه المرأة. ورحم خرجوها، طبعا خرجوا بكائين، وفي بقى كلامة ألف الكوفة يوجع القلب، بس المجال مش ما يقضيش. المهم حملوا إلى المدينة، وهناك قادت ثورة، أول امرأة من أهل البيت تخوض ثورة، كانت تستصرخ الناس، شيء غريب، أهل البيت يقتلوا، أهل بيت محمد يقتلوا، في إيه يا جماعة، إيه اللي حصل؟ فالوالي تحدث مع يزيد فقال له: اجمع ما تبقى من أهل البيت وأخرجوها من المدينة إلى أي مكان.

0: أن هناك يعني شاب من آل البيت اسمه برضو زين العابدين كان معها، جاءت إلى مصر استقبلها ابن مخلد الأنصاري في بلبيس والتجار وكبار الأعيان، وكانوا يبكون بكاء مرا. ثم استقبلت استقبالا آخر في العباسية وهي نسبة إلى العباسة بنت ابن طولون، وأيضا كان المصريين يبكون حزنا على الحسين وعلى آل البيت. ثم ترك لها قصره بالحمراء وعاش اللي هو المنطقة اللي هي منطقة السباع دي اللي هي فيها مدفونة فيها دلوقتي. وعاشت عاما واحدا ثم توفيت. زين العابدين وليس زين العابدين ابن يعني الذين نعرفه، ولكن هناك رجل ده حسب الروايات. فكان يرى المحمل يخرج من مصر، وكان اللي يعد المحمل في مصر وتنسج كسوة الكعبة في مصر وتحمل الجمال بالزاد والزواد من مصر.
1: نعم.
0: فيما يسمى بالمحمل. فكانوا يشتاقون إلى العودة إلى مكة وإلى المدينة وإلى يعني الديار والدار.
1: نعم.
0: ولكن هم كانوا يتعقبهم أتباع يزيد في كل مكان، فكان ينشد وكان يقول اللي هو زين العابدين: إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرت بيا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أصداء الحمام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرتم يا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. وانتهت قصة العقيلة الطاهرة السيدة زينب صاحبة الشورى وأم اليتامى وبنت أبيها وحبيبة أهل مصر.
1: نعم أوي.
0: وحبيبتنا كلنا
1: أوي رحمة الله.
0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد
1: صلى الله عليه وآله وسلم. قيل يا أمي إنها دفنت في غير مصر في دمشق.
0: هي قصص كثيرة ذكرت عن السيدة زينب.
1: نعم.
0: ولكن هذه القصة أنا أرتاح لها، لأن كثيرا من أهل البيت هنا في مصر، يعني في سيدة نفيسة وفي نفيسة الكبرى وفي نفيسة الصغرى وفي أهل بيت إحنا يمكن ما نعرفهمش.
1: نعم.
0: ولأنهم كانوا بيختبئوا.
1: نعم.
0: كانوا بيتتبعوه، وعشان يعني ينهوا الأثر الشريف تمام، ومش عارفة مسلمين إزاي. مش عارفة.
1: مازال يا أمي حتى الآن للأسف في مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بيقتلوا وبيدبحوا في مسلمين تانيين.
0: والله سيدنا النبي بريء منهم
1: صلى الله عليه وآله.
0: والله يا شيخة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم
1: صلى الله
0: عليه. لو خدوا أي اسم وخدوا أي شكل وخدوا ولبسوا أي ومش عارفة لبسوا قميص يوسف ولا عملوا، بريء منهم إلا القتل. إلا القتل. كلمة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، ما أقدسك، ولكن حرمة دم المؤمن، حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. يبقى إزاي كده؟ إزاي بس؟ إزاي؟ ولكن أنا يعني إحنا أقول إيه في في في آخر الأيام، وإذا غيب الإيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. السيدة نفيسة والسيدة زينب وكل آل البيت يا أمي يعني،
0: والسيدة سكينة.

0: عندنا
1: نعم
0: السيدة فاطمة النبوية
1: نعم رضي الله عنها
0: أم اليتامى فاطمة النبوية بنت الحسين الطاهرة العلوية. يعني برضو يقال إنها هنا لكن
1: الله
0: الأحوال
1: أعلم.
0: كثيرة.
1: أشكرك يا أمي، أشكرك يا أمي على السيدة زينب حفيدة النبي سيدنا محمد. يلا كلنا نصلي على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب وعلى آل الحبيب، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.
1: آمين.
0: اللهم زد في شرفه وتعظيمه ورفعته.
1: آمين.
0: اللهم أحينا متمسكين بسنته.
1: آمين.
0: اللهم أمتنا على دينه وملته.
1: آمين.
0: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا في زمرته.
1: آمين.
0: مع أهله وخاصته.
1: آمين.
0: من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسعدت بهذه الرحلة وبرفقة هذه الكوكبة من خير نساء الأرض، وبشكرك وبشكر حبايبنا اللي تعبوا معانا المدة دي كلها، ونسأل الله أن نلتقي جميعا على خير.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أشكرك يا أمي. ومن بعد ختام الدكتورة عبلة الكحلاوي أكيد ما فيش أي ختام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا بالمقصر ولا المقصرين.
3: الله يرحم ضعفنا.
2: هذه ترى خطيرة العبارة، يعني صحيح الله يرحم ضعفنا. تعرف يا عبد الرحمن، احنا عندنا كمقصرين إشكال غريب، ننسى دائما صفريتنا، يعني ننسى ضعفنا. أولا يذكر الإنسان أنه خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، صحيح؟ وهذه ترى اللي تنفع الإنسان المقصر، لما يتجرد يستطيع أن يقف بين يدي ربه، ليس لأنه مثلا عنده عمل صالح أو أنه قريب أو أنه محسن. أكثر شيء يعينه على الوقوف بين يدي ربه على الحقيقة افتقاره. يقول له يعني ما عندي شيء، مقصر مفلس لا ألوي على شيء، جئتك بيك يعني أنا جئتك بمدى ومقدار حاجتي إليك سبحانك وبحمدك. فجزاك الله خير، يعني جميل هذا اللي هو الله يرحم ضعفنا. بس مهم نقولها من فين؟ من نقطة، مو من القلب، لا، من نقطة ضعفك.
3: يا سلام.
2: يعني يكون ضعفك بين عينيك.
3: جميل.
2: حتى يتجلى لك معنى ارحم ضعفنا.
3: الله.
2: احنا اليوم منطلقين في حلقة عن ايش اليوم يا عبد الرحمن؟
3: عن حسن الظن.
2: حسن الظن بمن؟
3: حسن الظن به سبحانه وتعالى.
2: انا خالفك شوية، هنتكلم اليوم عن حسن الظن بنفسك طريقا الى حسن الظن به تعالى.
3: يا سلام.
2: ترى الحسن الظن بالله مقام كبيرة، يعني نحن احيانا نتجرأ، يعني من ذا الذي لا، يعني من ذا الذي يستطيع ان لا يحسن ظنه بربه؟ في احد يقدر ما يحسن الظن بالله؟ يعني اسالك، قل لي هل يستطيع احد؟ فاذا الحقيقه احنا الان نتحدث عن حسن الظن بمن؟ بانفسنا طريقا الى حسن الظن به تعالى. فياتي اشكال صغير يا عبد الرحمن، لما قلت هذه كلمه نفسي جاني هذا الاشكال ايضا، اللي هو كيف يعني حسن الظن بأنفسنا؟ احنا نتكلم عنا كمقصرين. خليني أسألك يا عبد الرحمن، كيف تفهم هذه المعادلة؟ أحسن الظن بنفسك طريقا إلى حسن الظن به تعالى وأنت في، يعني في تقصيرك، كيف تفهم هذه؟ يعني كيف يجيك معناها؟ أشرح أنا ولا أنت قاعد تفكر ولا الحلقة حتخلص؟ هذه يسموها الصينيين إذا سئلت أطل عنقك، يعني معناه أنه السؤال يتردد صداه بداخلك، هذا يسموه السؤال الحي. أما السؤال الذي تسأله ثم تجيب مباشرة، هذا ليس سؤالا حيا ولن يكون محيا. فقل لي أنت كيف يعني تفهم هذه المعادلة؟
3: طولت عنقي كثير
2: حيصير أطول من المايك. خلينا نقول لك،
3: طيب،
2: لن يستطيع أحد أن يحسن الظن بالله ما لم يحسن الظن بنفسه. بمعنى أنت لما تعود إلى الله من تقصيرك، ما تعود إليه من باب أنك أنت الآن الشخص الذي تاب، إنما ترجع إليه من باب أنه هو الذي تاب عليك. فالأهلية هنا ليست أهليتك الذاتية، إنما أهلية منه إليك.
3: يا سلام.
2: والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى قال تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. والصورة اللي تقرب هذا المعنى هي أن تكون حسن الظن بنفسك قليلا، بمعنى أنه ما تاب علي إلا لأنه أراد بي خيرا.
3: الله.
2: وأراد بي خيرا لأنه سبحانه علم في خيرا. علم في خيرا. لذلك أحب الآن أن تسمعنا يا عبد الرحمن الكلمة التي قالها أحد العارفين وهو يجلي هذا المعنى. ماذا قال؟
3: رجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي؟
2: اسمعها من تاني.
3: رجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي.
2: شفت الجمال كيف؟ يقول لك أنا رجوت الله لغيري، يعني يقول الله حيغفر لهذا وحيسامح هذا وسيعفو عن هذا وحيفرج عن هذا وحيستر العباد. يقول لك يا أخي فلان سوي، يقول يا أخي الله يستر الناس، اسكت يا أخي الله ساترهم، وأنت فتحسن الظن بمن؟ بالغير. فهو يقول هذا الرجل العارف، يقول رجوت الله لغيري أفلا أكون أرجوه لنفسي. يعني كيف وهو الله سبحانه وتعالى لا يفرق في العطية. وصلت الفكرة يا عبد الرحمن؟
3: وصلت.
2: طيب نرجع الآن إلى عنوان الحلقة التي هي حسن الظن، حسن الظن بأنفسنا طريقا إلى حسن الظن بالله. كان يذكر بعض العلماء يقولوا أن رأي العبد في نفسه يجلي له ما يراه في ربه سبحانه وتعالى. أنا حياخذني، أنا حيعذبني، أنا سبحانه وتعالى سيسلط علي، أنا لن يقبل مني. هذه الصورة التي تجول في داخلتك قد تكون كما قال العارفون سمعة العبد عند أصحاب الملأ الأعلى، لأن العبد لا ينسى دائما أنه له ربا يغفر، هذا الأصل في الله تعالى. وحتى الله تعالى لما يعاقب العبد يقول الله لا غرض له من عقاب عبده، لا يتغرض رب العالمين، لأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. شيء آخر، الله تعالى لما يعذب العبد يعني هو يؤدب، هو يؤدب. وشوف جمال التأديب، إن سيدنا محمد فتح ممكنات هذا التأديب فقال أدبني ربي فأحسن التأديب. وأقل مراتب التأديب أنه يعينك على أن تسترد نفسك، يعينك على أن لا تستمر في غيك، يرفعك من التذل والانخفاض إلى مقامات تليق بك، يعيدك إلى ولقد كرمنا بني آدم. بعدين سبحانه وتعالى من جماله يقول دائما لما يخاطب عباده في مقامات التقصير يكني ما يصرح منه تعالى لطفا بخلقه وحنانا، فيقول مثلا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما عين أسوأ إسرافاتهم، كنا عن عيبهم، يقول لك كنا عن عيبهم حياء من عبده سبحانه وتعالى وبحمده. فدائما يجب أن نتخذ حسن الظن بأنفسنا في أن الله تعالى هو الذي يبادئنا طريقا إليه. لكن أريد أن أسأل سؤال،
3: قل لي
2: كيف تعرف أنك حسن الظن بالله يا عبد الرحمن؟ إيش اللي يدلك كذا يعني على حسن الظن بالله؟
3: إني ما توقف عند المعصية، يعني ممكن يجي أحد يقول لي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي. طبعا كلام صحيح 100%، لكن قل لي هذا كلام قبل التقصير. بعد المعصية قل لي الحسنات يذهبن السيئات، واروح ما أتوقف عند المعصية.
2: أيضا أخالفك في شيء هذا يعني يا كيدهم قاعد كل شيء يوقفك. لاحظت أنت استدعيت حسن الظن بالله في أي مقام؟ في مقام العصيان صحيح؟ أين حسن الظن في غير هذا المقام ابتداء؟ إحنا للأسف أصبح حسن الظن عندنا مرتبط بحالة العصيان والانخفاض، وننسى أن هناك حسن ظن في حالات القرب وحالات التجلي أيضا. فتمنيت أنه لما سألتك تجيبني على غير هذه الحالات، لكن أنا أعذرك وأعذر نفسي لأن نحن الآن في برنامج عنوانه ولو كنت
3: مقصرا. أيضا برنامج تاني
2: الله يرحم ضعفنا، والله ما زالت ترن هذه الكلمة. تعرف مثلا في مقامات حسن الظن به عند القرب متى؟ يقول لك الناس المحسنين الظن بالله في حالة الصلح والقرب والاشتباء دائما يلحون على الله بتعجيل موعد اللقاء، تعجيل موعد اللقاء، يعني يحسنون الظن بأنه سبحانه وتعالى اشتاق إليهم كشوقهم إليه، وليس هنا كشوقهم من باب المماثلة، حاشا ليس كمثلي شيء. مرة سألوا سعدون المجنون، هذا مجنون من مجانين البصرة في التاريخ، رجل يعني كان يفوت بس في الأخير كان عنده نباهة صحو. احنا أحيانا لما نرى المبدعين نقول هذا مجنون صحيح؟ إيش العبقرية؟ إيش الجنون؟ فكان هو نوع من الناس عنده كثافة في المعاني، فكانت الناس ما تفهمه فيلقبونه بسعدون المجنون. سأله مرة أحدهم فقال له يا سعدون أنت مجنون؟ يعني إيش هذا؟ قال له أنا مجنون جوارح ولست مجنون قلب. فصدم، فسأله سؤال آخر، قال استحلفتك بالله يا سعدون. وبعدين ليسأل عالم كبير أبو الفيض ذنون المصري، عالم من سادات التابعين، قال يا سعدون استحلفتك بالله، متى يكون القلب يطير ومتى يكون القلب أسير؟ شوف المقامات اللي يتحدث فيها. قال يا هذا إذا اطلع الخبير على الضمير فلم ير في الضمير غير الخبير القلب يطير. يعني إذا خلت ساحة القلب لله وحده عز وجل من كل ما سواه. فكان عندهم من محاسن الظن أن الله تعالى سيستخلصهم له، سيشتبيهم له، سيصفيهم من داخلتهم له. إذا نعود إلى الحديث عن رحنا بعيد والله سافرنا ترى هذا السفر في المعاني. الله يبلغنا بس ويرحم ضعفنا في ذات الوقت. نعود إلى القول أنه حسن الظن بنفسك في أنه هو يبادئك بالفضل بالعودة بالأوبة، هو الذي يسوقك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبحمده.
3: جميل.
2: وهنا قال العلماء احذر من شيء يقع فيه الإنسان في طريق معاملة الله. ما هو ذلك الشيء؟ قالوا لا تقد الله بقدك. يعني لا تقد الله بقدك، يعني لا تفصل ربك على قدر تصورك. حاشاه، ليس كمثله شيء. صحيح؟
3: صحيح.
2: فوق الفوق سابق الفوت، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء.
3: سبحانه
2: الله تعالى ليس كمثله شيء. فاحذر يقول لك أن تقد الله بتصورك، يعني لا تحد الله بتصورك. إذا ماذا؟ عامل ربك تعالى بما هو أهل. لما راجعت كلمة أهل في القرآن عجبت، وجدتها في آيات معدودة. أهل التقوى أي أهل أن يتقى، وهو أهل أن يقويك لتتقيه أيضا. أهل المرحمة، أهل المغفرة. إيش تريد من هذه الأوصاف؟ يعني ماذا تريد؟ هو أهل لذاك. فعمل ربك على ما يليق به تعالى. فليجعلك تحسن الظن بنفسك علمك بأنه تعالى قادر على أن يعفو عنك وأن يستصلحك. تقول اللهم وإن كنت أرى السوء كله في نفسي إلا أنه ما دمت ربي فلن أيأس مني. لن أيأس أنت الله.
3: الله،
2: يعني يا ربي أنا الآن لا أنظر إلى ما صنعت، إنما أنظر إلى جلال قدرتك يا من هو عفو قدير. سبحانك وبحمدك. لذلك يقول عليك أن ترى ربك بعين المحبة إذا غلب الخوف، وإذا غلبت المحبة فعليك أن ترى ربك بعين الإجلال. قل يا ربي رقيني، رقيني بهذا الإجلال وارفعني مما أنا عليه. عندها تصبح نظرتك إليه سبحانه وتعالى دافعة. كثير من الناس يقول ربي شافني وأنا أخاف أنه ما يسامحني. هذه نظرة قاطعة لا تليق بواصل المنقطعين حاشا جل جلاله عز وجل.
3: جل جلال.
2: لذلك يقول أحكم بثلاث في طريق انخفاضك. أحكم بما تعرفه عنه أي بما يليق به، أي أحكم بالأصل. الثانية أحكم بما عودك. إيش عودك؟ كم مرة عفا، كم مرة سامح، كم مرة تجاوز، كم مرة أعانك، كم مرة هذبك، كم مرة رقاك. الثالثة أحكم بما يقرب من حركتك في الخطوة الأولى في طريق العودة ولن يحركك إلا الرجاوة. وهذه هي الثلاثة. فماذا يقول ابن عطاء الله يا عبد الرحمن وهو يلخص قصة حسن الظن به تعالى؟
3: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بربك
2: جل جلاله سبحانه وبحمده.
0: ولو كنت مقصرا، ولو كنت مقصرا، مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى؟ والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس. إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه؟ فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغية جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطر وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله.

ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان، شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شاباً خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج، والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جداً، فارتدت ثياب سابغة للأرض، وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي، الثاني صفر، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر، في هذه الأسرة في صحيفتي الذي

0: كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندها. ليش لما كنتم متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله. وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. يعني أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة، خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها، وتحرص على حياة رسول الله. والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف مو بواحد، أف عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكى المذيع بالأخبار؟
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كل دولة إسرائيل مش عارفة تصل لملف الجنود، وهذا دليل كبير على انه في انهيار في الاجهزة الامنية تبعت اسرائيل. انا مش عارف شو اعمل، عندي ضغط كبير من القيادة من فوق، وعندي ضغط من القيادة السياسيين، وعندي ضغط من القيادة العسكرية، شو نعمل؟ طيب
3: ملف الجنود اللي بتحكي عنه كابتن، هذا اسمه عند المقاومة الملف السري، ومش بالسهل انه اي واحد يصل اله، حتى من المقاومة نفسها ما حدا بيصل إله.
2: كل الكلام اللي بتحكيه هذا مفهوم ومعروف، بس إخنا شو وظيفتنا هون؟ وظيفتنا إخنا هون لو كان في باب مسكر لازم إخنا نفتحه، لو في كمان قفل ما فيش إله مفتاح إخنا لازم نعمله مفتاح، والملف السري هذا لازم يكون ملف مفتوح ومحطوط على الطاولة. فهمت كابتن؟
3: أنا عكسك تماما يا كابتن، الملف السري هذا رح يضلوا ملف سري لحد ما يصير صفقة تبادل.
2: مستحيل مستحيل، انت بتعرف هذا شو رح يكلفنا؟ حيكلفنا المركز تبعي وتبعك، حيكلفنا انه احنا مش حنكون على رأس عملنا، حينفونا وحيودونا على المخزن، حيودونا على معسكرات التدريب، مش رح نشوف ولا ولادنا ولا بناتنا، مش حنقعد في مكاتب مكيفة. افهمت ولا لا؟ علشان هيك مفيش حاجة اسمها ملف سري، الملف السري هذا لازم ينفتح ويكون قدامنا على الطاولة، وتكون القيادة كمان قاعدة.
3: في فرق بين الكلام والفعل كابتن، احنا ممكن نحكي زي ما بدنا، بس عند الفعل في صعوبات كتيرة. خد عندك الناس اللي كانت تساعدنا في الملف السري كلهم انضغبوا، موجودين في سجن الامن الداخلي، واخر واحد العميل رقم 32 اللي هو علوش.
2: يعني بعد علوش مفيش؟ احنا عنا امكانيات كبيرة، وعنا فلوس كتير، وعنا طرق كتيرة انه احنا نجند ناس حتى نصل للملف السري. الملف السري هذا لازم يكون مفتوح، والجنود الموجودين في غزة لازم ينعرفوا، ولازم نرفع تقرير بأسرع وقت للقيادة انه احنا وصلنا لإشي. لازم نصل لطرف خيط.
3: في عندك خطة جديدة للعمل؟
2: حتى لو ما في عندي خطة لازم إحنا نعمل خطة ونشتغل بطريقة جديدة. سمعت الجهاز الأمني تبعت إسرائيل مش لازم تنزل الأرض، والمقاومة هدول مش دولة، هدول مجموعة مسلحة، كيف ينتصروا علينا؟ والجنود الموجودين في غزة لازم نعرف هم وين قبل ما تصير صفقة تبادل.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، وين يا لؤي؟ ايش الدعوة؟ وينك غايب هالغيبة؟ اكيد انت يا لؤي طلعت مرحلة جديدة بعد التمرد ودخلت فيها ونسيتني. انا والله يا لؤي بصراحة زعلان منك كتير.
4: انا اللي زعلان منك مش انت اللي زعلان مني.
5: وليش زعلان مني يا زلمة؟ انا يا لؤي عندي خطة جديدة في الحياة علشان احنا نخلص المراحل القديمة ونخش في المراحل الجديدة.
4: سيبني هالقيت من المراحل الجديدة والمراحل القديمة.
5: مالك يا لؤي؟ ايش الدعوة؟ اكيد يا لؤي في واحد لعب في راسك وغير كل افكارك. ما بدك تثبت ذاتك؟ بدكش تكون عنصر اساسي في الحياة؟ بدكش تكون دولة بنفسك وبعملك؟ وين الكلام كله هذا راح يا لؤي؟
4: انا محدش لعب براسي، بس انا زعلان منك من يوم من حبس ابوي وانت ما دورتش علي بالمرة.
5: ايش ادور عليك؟ هو انت ضايع يا لؤي؟ ما نعطيتك يا زلم القوانين اللي احنا بدنا نمشي عليهم، وحكت لك انه اول شيء الواحد بده يعمله التمرد، انه يتمرد على الواقع اللي هو عايش فيه، وبعد هيك يبلش يرسم طريقه عشان يثبت ذاته.
4: يا زلم التمرد مين واثبت ذات مين يا راجل؟ انا هلقيت ابوي محبوس، وانا هلقيت قاعد بشغل عند ابو حسام، يا دوب المصاري اللي بجيبه من عند ابو حسام بطعم الدار.
5: طيب يا زلم ما هو هذا هو مربط الفرس؟
4: يا زلمة سيبنا من الفرس وسيبنا من الحصان يا زلمة.
5: طيب هيني سبتك من الفرس وسبتك من الحصان، ايش بدك تحكي؟
4: انا بدي تشوف لي شغلانة غير شغلانة ابو حسام.
5: من وين انا بدي اشوف لك؟
4: يعني كل الكلام اللي كنت تحكيه طخ في الهوا يعني؟
5: يا عمي انا مش وزارة العمل، انا يا لؤي بعطيك قوانين أنا بدي أخليك تتغير من جوا ومن برا. أنا بدي أعمل لنفسك هالة كبيرة وبدي أعمل لك مملكة وخليك بني آدم.
4: ماجد، كل الكلام اللي حكيت لي إياها كله على الفاضي. من يوم ما جيت أتمرد على أبوي، أبوي انحبس، ولما جيت أتمرد على أمي برضو صارت تغلط علي.
5: طب إيش المطلوب أنا مني؟ أنا إيش طالع بإيدي؟ أنا قلت لك اغلط على أبوك واغلط على أمك؟
4: أنا هلقيت بسألك، في حواليك شغل ولا لا؟
5: ما عندي شغل، هو أنا المسؤول عن الشغل؟ مالك يا لؤي؟ إيش قصتك؟
4: طيب ماشي، سلام عليكم.
5: وين يا لؤي؟
4: بدي أروح أشتغل عند أبو حسام.
5: طيب تنساش لؤي، شغلك هذا خطوة أولى نحو المشروع الكبير. تنساش يا لؤي إنك تتمرد على أبو حسام، مش كل شوي حاضر ولا يهمك وبصر إيش؟
4: والله ما جابني أرض أرض غير كلامك والتمرد تبعك. السلام عليكم.
5: ماله هذا الزلمة؟ إيش الدعوة؟ هو يعني كل واحد بفشل في أول حياته بده يحط الفشل علي؟ يا الزلمة هذا الفشل محطة تستفيد أنت منها. إيه لؤي، شاف شاف.
0: اسمع يا سياف، أنا مش طالع من عندك من هان من المكتب، لحد الهان وبكفي، طفح الكيل، بدي أعرف راسي من رجلي. المعاملة اللي أنتوا قاعدين بتعاملوني إياها اختلفت كليا.
6: طيب وطي صوتك يا أبو العباس واحكي بشويش، إحنا مش في سوق، أنت موجود في مكتب وبعيد عني نص متر، سامعك.
0: يا راجل هو أنتوا خليتوا فيا مخ، أنا الليل بناموش.
6: طيب أنت بس حكيلي إيش القصة؟
0: سياف، أنت عارف اللي فيها.
6: طيب بس خطوة خطوة، انت ايش اللي مزعلك؟
0: اللي مزعلني احيانا بتحسسوني انه انا عميل.
6: انت قاعد بتحكي بصيغة الجمع، عن مين قصدك انت يعني؟
0: انت والحاج.
6: اول حاجة حطلي الحاج على شقة، انا ماليش دخل باسلوبه معاك. اما بالنسبة الي، وكتش انا غلطت بحقك؟
0: لما قلت لك حطلي المواد على الفلاش تبعي، قلت لي لا لا بحطش فلاشات غرب على جهازي.
6: انت عارف انه احنا بندخلش فلاش ايا كان، سواء شخصي او فلاش غريب على الجهاز الا فلاش الشغل.
0: طب وفلاش هذا يعني الشخص ايش عليه يعني؟ حاطط صور العيلة عليه مثلا؟ ما انا طول عمري بنقل عليه مواد امنية.
6: يا ابو العباس الله يرضى عليك، هذا اوامر من فوق، انا ما بعملش اشي من راسي.
0: انا بدي استحلفك بالله، والله تعدم اعز الناس عندك، انا ايش علي؟
6: عليك وعيك
0: سياف، رجاءً أنا نفسيتي في الأرض، مش متحمل نفسي يا أخي، مش متحمل أتكلم مع البشرية، ريحني، ريح ضميري.
6: أنت هيك بتشككني فيك وبتخليني أتذكر المثل اللي بقول اللي عرسه بطحة بحسس عليها.
0: يا عمي ما هو هذا من معاملتك ومن كلام الحاج، إيش معنى أنت بتخليش فلاشتي تخش على الجهاز تبعك؟ الحاجة الثانية، ليش الحاج نقلنا على شغل تاني؟
6: يا عمي التدوير هاد وارد في كل المؤسسات، أيوة يعني كل واحد بده ينتقل بده يحس انه في عليه اشي؟
0: سياف احنا عشرة عمر، احنا اللي بيننا كبير جدا، هتلي من الاخر ايش فيه؟
6: بقول لك والله ما في اشي يا زلمة. يا رجل ايش قصتك، صاير مهووس؟
0: سياف انا خلاص بدي اروح على الحج وبدي افرطها معاه، يا ابيض يا اسود.
6: يا زلمة انت شارب اشي؟
0: شارب كاز، شارب سولار، شارب زيت بريك مايت نار، شارب هم الدنيا كلها. انت مش حاسس فيا يا راجل، مش حاسس في النار اللي فيا، بطلت اعرف اقعد انا زي الناس.
7: طيب ابو العباس اشرب قهوتك ايه وريح لي حالك وهدي، خلينا نعرف نحكي.
0: حج بالله عليك، اناجدك بالله، اناجدك بالله انك تريح ضميري.
7: أنا مش متصور إنه اللي قاعد معي أبو العباس اللي بيشتغل في الأمن نفسيته صفر، يعني لو إنك بتشتغل في مكان تاني بنقول ماشي، بس وين الثقافة الأمنية تبعتك أبو العباس؟
0: هو أنتوا خليتوا عندي ثقافة أمنية يا حج؟ أنا يعني الحياة اللي قاعد بعيشها صارت سواد في عيني يا حاج، فريحني أرجوك يا حاج ريحني.
7: طب ليش بس ليش؟ احكي لي احكي لي إيش صار عشان أنت يعني تعيش حالة نفسية سيئة يعني؟
0: أول حاجة انت نقلتني من الشغل الاولاني، ليش؟ تاني حاجة لما بروح لسياف بقول له حط فلاشتي في الجهاز تبعك، برفض ورفضا قاطعا كمان، وفي حاجات تاني كمان خلصتوها مني.
7: طيب اول عباس انا بدي احكي لك كلمتين حط حلقة في ودانك. اول حاجة شغلنا اول قاعدة في ايش؟
0: اول قاعدة في السمع والطاعة.
7: يا عيني عليك، وانا بدي اياك تكون من الناس اللي بتسمع وناس بتطيع.
0: ماشي،
8: بس هل يا حج علشان السمع والطاعة ما أناقشش، ما أستفسرش، ما أعرفش شو اللي بصير معايا؟
7: أنت حس حالك أنه أنت مظلوم؟
8: القصة يا حج مش قصة مظلوم، القصة أنه أنا حاسس حالي عميل.
7: لا لا لا لا، المصطلحات هذه تنحكاش في مكتبي أبو العباس.
8: طب ولمين يعني أحكيها؟ حط نفسك مكاني، لمين أحكيها؟ واحد بكون شغال في شغلانة أمنية حساسة، فجأة بتنسحب منه وبتتقلص المهام منه وبروح على مكان تاني، شو أفهم؟
7: طيب أبو العباس، بدك تأخذ مني وما تراجعش ولا بدك تراجع؟
8: أنا جاي لك عشان أخذ منك يا حج.
7: أبو العباس، أنت من أشرف ومن أنبل الشباب اللي بيشتغلوا معنا في الجهاز، وقصة التدوير وقصة أنه إحنا أخذنا منك شغل وحطناك في شغل وأنه إحنا طلعناك من مكان وودناك على مكان، هذا من لوازم الشغل. واللي بدي إياك تفهمه أنه إحنا لو في أنت لا سمح الله عليك أي حاجة ما بنخليك بيننا، وأنت بتعرف اللي بيكون عليه أشياء وين بكون. مقعدش القعدة اللي أنت قاعدها أبو العباس، وبنتكلمش معاه بالأسلوب هذا أبو العباس، صح كلامه ولا لا؟
8: أشهد بالله صحيح.
7: عشان هيك لازم تتعود على ثقافة العمل، والعمل في تدوير، العمل في أخذ إجراءات وأخذ قرارات، مش بالضرورة أني أنا أشرح لك ليش لوازم الشغل الأمني يا أبو العباس. سياف لما كان يمنعك منه أنه تفوت فلاشك في قلب اللابتوب مش عقدك على كل الشباب، لأنه الحرب أحيانا بتكون تقنية أكثر ما بتكون واقعية بيننا وبين الاحتلال، وإحنا فلاشاتنا مش آمنة، حتى فلاش الجهاز برضو مش آمن.
8: طيب ماشي يا سيد، هذا فهمناها وعرفناها. طب وليش أنت قلت أنا من الشغل الأولاني؟
7: في شيء احنا كان في نفسنا ومن خلاله عملنا التدوير، وهذا الاشي ما بقدر احكي لك يا ابو العباس، بس الشغل الامني زي هيك، وبتمنى ما ظلكش تسأل كتير اسئلة. اي مكان احنا بنحطك فيه لازم تشتغل وتنجز، ويكون انجازك هو المطلوب منك ويكون 100%. ابو العباس، انت روحك حلوة، روحك طيبة، وعندك قوة شخصية، وعندك فراسة كمان، وانت اخونا وحبيبنا، ومن الأسبوع الجاي حترجع لشغلك الأولاني، بس بدي منك السمع والطاعة. والبني آدم الوسخ ملوش مكان عنا، وانت من أنظف الشباب يا أبو العباس.
8: الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا منك يا حج. عارف يا حج أنه انت ريحت بالي ورديت لاعتباري، وأنا تحت أمرك يا حج، من إيدك اليمين لإيدك الشمال، ربنا يديمك إلنا يا حج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هي الحقيقة.

0: هي الحقيقة.
1: الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني مرتقب، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان فرض معادلاتها الميدانية على جبهة المواجهة مع الاحتلال، محققة سلسلة من العمليات النوعية التي أكدت جاهزيتها وقدرتها على استنزاف القوات المعادية. فقد أعلنت تدمير آليات إسرائيلية أثر توغل قوة معادية في مجدل زون واستدراج قوة أخرى إلى كمين محكم في كفر تبنيت، إلى جانب استهداف مواقع وتجمعات للاحتلال بالصواريخ والمسيرات. وفي موازات ذلك من التطورات الميدانية، تتجه الأنظار إلى ما قد يحمله أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران من تحولات إقليمية وسط قلق إسرائيلي متزايد، وتأكيد أن الاتفاق يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، وأن واشنطن وتل أبيب تجران أذيال الخيبة والهزيمة. أهلا بكم في هذه الساعة. البداية ستكون من الملف الإيراني، حيث كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى العمل مع إيران ومع منطقة الشرق الأوسط بأسرها لفترة طويلة في المستقبل، وقال أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم. وكان أعرب ترامب عبر منصة تروث سوشيال عن أمله بأن تسير العملية بسرعة وسهولة وسلاسة، وقال إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه، ملمحا أنه إن لم يحدث ذلك فلديه البديل النهائي. كما أشار ترامب إلى أن أمريكا ستحصل على الغبار النووي في الوقت المناسب عندما يسود الهدوء وفق تعبيره. وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة إسلام أباد ليست اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة، بل تفاهم يحدد الخطوط العريضة للخلافات، ويؤكد في هذه المرحلة إنهاء الحرب من دون مناقشة الملف النووي. وفي تصريح صحفي أوضح بقائي أن التركيز حاليا هو على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ومناقشة الهجمات على السفن الإيرانية والقضايا المتعددة متعلقة بمضيق هرمز، فيما سيكون النقاش حول تفاصيل الاتفاق النووي خلال 60 يوما. بقائي قال ان توقيع المذكرة قد يكون في الايام المقبلة، مؤكدا ضرورة توخي الحذر بسبب تردد الطرف الاخر في الادلاء باي تعليقات حول العملية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشار إلى أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى، متوقعا إنجازه بشكل نهائي في خلال 24 ساعة المقبلة. وفي منشور على منصة أكس أكد شريف أن إسلام أباد تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام مباشرة بعد إنجازه، يتبع ذلك عقد محادثات على المستوى التقني الأسبوع المقبل. أرحب بكما مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية من طهران، وبكر يونس مدير مكتب الميادين في إسلام أباد من إسلام أباد. أبدأ معك مجتبى، من حيث يعني كانت تقاطعت المعطيات في الساعات الأخيرة حول احتمالية وإمكانية التوصل إلى اتفاق، وما بين ما كان عبر عنه رئيس الوزراء الباكستاني بالتوقيع الإلكتروني وما بين ما خرج به بقائي من تصريح، أين تتموضع الساعات الأخيرة؟
2: تحية لك وللزميل والمشاهدين. في الواقع هناك تقارب ملحوظ بين المواقف الإيرانية والأمريكية، ولكن حتى اللحظة إيران لم ترد على المقترح الأمريكي وتتريف في هذه المرحلة لأسباب كثيرة. أولا هناك خشية إيرانية من أن تقدم الولايات المتحدة على هجوم مفاجئ مرة أخرى، لأن كلما اقتربنا من يعني اتفاق بين طهران وواشنطن نحن شهدنا أن هناك تم غدر الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة، لذلك هناك خشية إيرانية. التغيير في الموقف الأمريكي أيضا هو مهم بالنسبة لإيران، لذلك هي قد تدخل أو يعني تنظر إلى هذه المفاوضات بعدم ثقة واضحة بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن على الورق نعم هناك قبول للبنود الإيرانية من قبل الإدارة الأمريكية. البند الأول هو حول حول موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية. هناك قضايا كثيرة، منها موضوع فك الحصار البحري الأمريكي، فتح مضيق هرمز، أيضا موضوع انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران. هناك بند واحد حول الملف النووي، وهو عدم يعني امتلاك إيران القنبلة النووية. أما التفاصيل النووية فإيران فصلت بين الملف النووي وملف إنهاء الحرب، وتقول أنه ستناقش هذا الآن في المحادثات بعد 60 يوما، ولكن في هذه المرحلة لا نقاش حول يعني الملف النووي. أساسا لم تقبل إيران بإقحام أي موضوع يختص بالقدرات الدفاعية العسكرية والصواريخ الإيرانية. وهناك أيضا قضية هامة بالنسبة لإيران، وهو موضوع إدارة مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، وهذا ما تم قبوله من قبل الولايات المتحدة. يعني إذا نظرنا إلى البنود وهي 14 بندا من مذكرة التفاهم، يمكن القول أن هذه البنود هي يعني من حيث الإجمال هي لصالح إيران، ويبين لنا من المنتصر في الحرب الأخيرة. الموضوع الأخير والهام بالنسبة لإيران الذي طرح في هذه البنود هو موضوع الأموال المجمدة، حيث تطالب إيران بتحرير نصف الأموال فور الإعلان عن مذكرة التفاهم. هناك قضية هامة أنه إيران تقول يجب أن تكون هناك خطوات لبناء الثقة من الولايات المتحدة، وأن يكون الإجراء الأول من قبل الولايات المتحدة، بمعنى أن يكون هناك إجراء أمريكي وبعد ذلك إجراء إيراني لتفادي ما قد حصل في المفاوضات السابقة وحتى في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. هنا في طهران هناك تفاؤل، ولكن تفاؤل حذر، والكل يتحدث أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الدبلوماسية فإيران أيضا جاهزة لذلك، ولكن من موقع الندية. أما إذا أرادت المواجهة فإيران أيضا مستعدة لذلك. قبل قليل مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري قال أن إيران مستعدة للرد، هو قال بعين مفتوحة وأيد على الزناد مستعدون للرد على أي عدوان على إيران. إذن هناك جهوزية كاملة إيرانية على يعني لكل السيناريوهات.
1: طيب هنا أتحول بالسؤال إليك بكر، يعني حين تحدث رئيس الوزراء شهباز شريف حول توقيع إلكتروني قد يسبق يعني أي حضور وجاهي للوفدين المعنيين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، ما الذي أرادت باكستان قوله من خلال هذه الخطوة؟ ما الإشارة التي أرادت يعني أن تمهد لها عبرها؟
0: باكستان تريد أن يكون هناك اتفاق حقيقي، باكستان تريد أن يبتعد الطرفين عن الأعمال العسكرية وعن العودة مرة أخرى إلى الاقتتال. هناك اتصالات تجري بين أو جرت حقيقة بين رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره القطري، وبين أيضا وزير الخارجية الباكستاني ونظيره السعودي، وكان مؤخرا أيضا اتصال بين وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية التركي. باكستان تقوم الآن بإطلاع الجهات المعنية والدول المختلفة التي لديها اتصال مباشر ودعم للمفاوضات والوساطة الباكستانية بمجريات هذا الاتفاق، والذي يعني من المتوقع أن يتم توقع عليه إلكترونيا بطريقة ما، بتفاصيل حقيقة لم تتضح حتى الآن. لكن ما يهم باكستان في هذه اللحظة هو أن بالفعل يتم التوقيع على هذا الاتفاق حتى تتمكن بالفعل الدولتين من التفاوض مستقبلا حول الأمور المختلفة. لو بدنا نشير أيضا إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الباكستاني خواجة عصر، الذي قال بأن اتفاق السلام المتوقع أن يتم توقيعه سيسمى باتفاق إسلام أباد، وأكد أيضا بأن هناك نقاط عديدة حقيقة يعني هامة في في في في في تصريحاته، منها أن الآن إيران تقوم ب يعني كما أوضح بإحداث صفحة جديدة من تاريخ حضارتها الممتد لآلاف السنوات، مؤكدة بأن هذا التقدم تم عبر شجاعة وحب الإيرانيين لوطنهم. هذا من ناحية. من ناحية آخر أيضا أكد بأن إسلام أباد تمكنت حتى هذه اللحظة من إبقاء الطرفين على مستوى بعيد عن الاقتتال، وأن باكستان تمكن بالفعل من إبقاء المحادثات الثنائية الأمريكية الإيرانية مستمرة حتى هذه اللحظة، ما سيفضي عن اتفاق السلام بين الدولتين. إذن هناك تأكيد باكستاني، هناك تعقيب أيضا على تصريحات رئيس وزراء باكستاني بأن باكستان بالفعل تتمكن الآن من إيصال الطرفين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق السلام، ومن ثم طبعا ستتم بعد ذلك المفاوضات التي ستفضي، يفترض تفضي إلى يعني عملية إقليمية ومعادلة إقليمية شاملة في مختلفة في في في مستويات عدة، منها المستوى الأمني طبعا، مستوى الملاحة البحرية ومستوى التجارة أيضا، الكثير جدا من التفاصيل التي ستعقب حقيقة عملية السلام. لكن ما يهم الآن هو أن يكون هناك اتفاق سلام، هذا مهم باكستان، والدور الأساسي أصلا الذي باكستان تقوم بالوساطة من أجله وهو تحقيق السلام بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وهذا ما يتم، وهذا ما يتوقع أن نراه خلال ساعات هذا اليوم. هناك تصريحات أيضا من الطرف الأمريكي بأنه سيتم اليوم التوقيع على هذا الاتفاق، وهناك تصريحات إيجابية من الطرف الإيراني، وهناك تأكيد باكستاني بأنه سيتم التوقيع على هذا الاتفاق. هناك أيضا كما قلنا اتصالات متواصلة باكستانية مع أطراف عدة، إذا يتوقع بالفعل أن يكون هناك اتفاق، ويكون هناك على الأقل اتفاق لإنهاء هذه الحرب، لتوقف الأعمال العدائية الأمريكية والإيرانية. لكن هناك نقطة مهمة جدا حقيقة أيضا صرح بها وزير الدفاع الباكستاني، وحيث قال بأن العامل الإسرائيلي، قال أن هناك عامل سلبي تمارسه إسرائيل خلال هذه الفترة، وهو إبقائها على العداء وعلى العمليات العدائية تجاه لبنان وغزة، وهذا ما أوضحه وزير الدفاع الباكستاني. إذا هناك لا تزال أو يعني العنصر السلبي في هذه المعادلة هو العنصر الإسرائيلي الذي يجدد حقيقة التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، والذي يجدد أيضا يعني هذا التوتر في المنطقة العربية. ما يتوقع هو أن يكون بعد هذا التوقيع تحرك، حسب ما يبدو تحرك أمريكي على الأقل لإيقاف إسرائيل من عملياتها العدائية بشكل كامل اتجاه لبنان وغزة، وهذا ما يتوقع أن يكون. لكن حقيقة حتى الآن لا شك أن هناك تصور سلبي اتجاه وجود إسرائيل كعنصر في المعادلة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
1: في دقيقة لو تسمح لي بكر، قبل أن أختم معك ومع مجتبى، ما الانطباع الذي خرجت به إسلام أباد حين يعني تم الإعلان أنه توقيع الاتفاقية في حال تمت ستكون في جنيف وليس في إسلام أباد؟ هل من معطيات إزاء هذه النقطة؟
0: باكستان لهم حقيقة مكان توقيع الاتفاق، لكن باكستان ما يهمه هو أن يصل الطرفين إلى الاتفاق. هناك توتر إقليمي، توتر أمني، المنطقة كلها تشهد توتر. باكستان تريد أن يعم السلام بشكل سريع جدا، وأن تعود بعد ذلك حرية التجارة وحرية الملاحة التجارية، وأيضا الملف الأهم حقيقة بالنسبة لباكستان هو الملف الأمني والملف والأمن الإقليمي، وهذا ما تريده باكستان، هو أن توقف الحرب، وهذا حقيقة ما سعت إليه باكستان والمبادرة الصينية قبل ذلك. إذا ما يهم باكستان في هذه اللحظة هو أن يتم التوقيع على الاتفاق، المكان لا يهم، لكن أن يتم بالفعل اتفاق هذا ما يهم باكستان.
1: شكرا لكم بكر يونس، مدير مكتب الميادين في إسلام أباد، مجتبى حيدري، محلل ميادين للشؤون الإيرانية، شاركتم معنا مطلع هذه الساعة. إذن في قراءة سياسية جديدة للمشهد بين طهران وواشنطن، تتقاطع الدبلوماسية مع معادلات الردع وسط تأكيدات إيرانية بأن أي تفاهمات لا تعني إعادة رسم خطوط تعتبرها طهران محسومة مسبقا. أحمد البحراني والتفاصيل.
3: بين التفاوض والردع ترسم طهران مقاربتها في التعامل مع واشنطن، فهنا لا ينظر إلى الحوار باعتباره بديلا عن عناصر القوة التي أفرزتها الحرب، بل هو نتيجة لها. سنوات من العقوبات والتهديدات لم تفضي وفق القراءة الإيرانية إلى كسر الخطوط المعلنة أو فرض الشروط القصوى، لكن السؤال الأبرز، ما الذي منع الضغوط الأمريكية من تحقيق أهدافها السياسية كما رسم لها؟
4: یکی از مهمترین موضوعاتی که امریکایی‌ها نتوانستند در مقابل ملت ایران،
5: من ابرز الامور هي اقتدار القيادة في ايران الى جانب الوحدة الوطنية والتفاف الشعب حول القيادة، ويضاف الى ذلك قدراتنا العسكرية، هذه القضايا الرئيسية الثلاث التي احبطت مخططات واشنطن.
3: في المقابل لا تختزل المواجهة في مسار التفاوض فقط، فالى جانب الطاولة السياسية هناك معركة على تفسير النتائج. فبينما تبذل واشنطن جهودا حثيثة لتقديم أي تقدم على أنه ثمرة الضغط، تقول طهران إن الحسم كان نتيجة الصمود ورفع كلفة المواجهة على العدو. هنا يبرز سؤال أكثر حساسية، أين تقف حدود ما يمكن التراجع عنه؟ وأين تبدأ الثوابت التي لا تقبل أي مساومة؟
4: خطوط قرمزي داري
5: لدينا خطوط حمر بشأن سيادتنا على مضيق هرمز وحق تخصيب اليورانيوم ووحدة أراضينا. في هذه القضايا لن نتنازل أبدا، مع إدراكنا جيدا أنه لا يمكن لنا أن نحصل على 100% مما نريد في أي مفاوضات.
3: وتزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لحرب 12 يوما، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء عبد الله أن العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة. الرسالة الإيرانية واضحة، التفاهم ممكن والحوار ممكن والتوصل إلى اتفاق ممكن، لكن من دون أن يتحول أي مسار إلى بوابة لإعادة رسم الحدود التي تعتبرها طهران محسومة سلفة. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
6: أرحب بكم روني ألفا، مدير مكتب الميادين في بيروت، وموسى عاصي، محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية من جنيف. أبدأ معك

0: الثمانين، هذه مهمة بالنسبة لدونالد ترامب وشخصية دونالد ترامب. الجانب الباكستاني أيضا مستعجل لأن يكون هناك توقيع لكي يعني يرتب الأمور كما وكأنها انتصار للدبلوماسية الباكستانية، ولهم كل الحق باعتبار ما حصل انتصار للدبلوماسية الباكستانية نظرا للوساطة يعني الشاقة التي قاموا بها. ولكن بالمقابل الجانب الإيراني ليس مستعدا للتوقيع، وذلك لظروف عديدة. الظرف الأساسي الأول هو أن النقاشات لم تنتهي بعد في الجمهورية الإسلامية حول توقيت التوقيع، ولم تنتهي خصوصا حول البنود التي يشملها هذا الاتفاق المؤقت. هذه البنود ربما لا تزال حتى الساعة موضع أخذ ورد من قبل المكونات المختلفة، المستويات المختلفة داخل الجمهورية الإسلامية. في الولايات المتحدة محمد يتخذ القرار من قبل الرئيس وحده، رئيس الجمهورية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو من يتخذ القرار والكل ينفذ. بالمقابل في الجمهورية الإسلامية قرار من هذا النوع هو قرار مصيري، يجب أن يعود لمجموعة من مستويات السلطة في إيران، والفريق المفاوض ليس له الحق وحده أن يحدد ما إذا كان التوقيع سيكون اليوم أو ما إذا كان الاتفاق الذي نتحدث عنه هو اتفاق نهائي ويجب التوقيع عليه. إنما هناك دراسة يعني متقنة ودقيقة جدا من قبل المكونات الأخرى، لا سيما من قبل رئاسة الجمهورية، الحرس الثوري، وفي نهاية المطاف المرشد الأعلى الذي يعطي كلامه النهائي. ولكن الواضح أن حتى الآن لم نصل بعد إلى استنتاجات نهائية بأن بنود هذا الاتفاق مقبولة جميعها كما يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، مقبولة من الجانب الإيراني. أما بالنسبة لتوقيت التوقيع، في حال تم يعني إصدار قرار واضح من قبل الجمهورية الإسلامية بأن هناك موافقة على البنود وأننا جاهزون للتوقيع، فهذا الأمر يمكن يعني أن يكون رقميا إذا كانت توقيع خلال الأيام القليلة المقبلة. ولكن في حال انتظرنا حتى نهاية الأسبوع يمكن أن يعود التوقيع إلى الحضور يعني شخصيا في مكان ما. وإذا كنا نتحدث عن جنيف في هذه الأوقات يجري الحديث عن التوقيع الرقمي، لأن جنيف غير مستعدة لوجستيا لاستقبال الوفود. جنيف تعيش في هذه المرحلة على هامش قمة السبعة التي تعقد في مدينة إيفيون القريبة، واليوم ستنطلق مظاهرة ضخمة جدا يشارك فيها أكثر من 50,000 متظاهر، جاءوا من كل أنحاء أوروبا للاعتراض على سياسة مجموعة السبعة الكبار. وبالتالي فإن الأيام القليلة المقبلة حتى نهاية هذه القمة يوم الخميس المقبل لن تكون جنيف جاهزة. ولكن إذا كنا نتحدث عن توقيع في نهاية الأسبوع المقبل، فإنه يمكن أن نعود إلى التوقيع الشخصي إذا كان الأمر يعني محدد في جنيف. تعود جنيف إلى ما كانت عليه سابقا وتكون جاهزة لاستقبال المفاوضين.
1: أتحول إليك روني للسؤال فيما يعني الجانب اللبناني من مجمل هذه الصورة، ما بين حالة من التباين أو حالة من الجفاء في نقطة البند اللبناني ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، ما بين الحديث يعني عن أنه ما قاله الرئيس نواف سلام بالأمس على حزب الله أن يجاري الدولة اللبنانية ويسارع إلى ركب واشنطن، ما بين الحديث عن تثبيت لبنان في البند الأول ضمن هذا الاتفاق، سلسلة يعني معطيات تشوبها المشهد اللبناني، نستطلع يعني توضيحات أكثر منك حولها، سيما وأنه هناك ادعاء إسرائيلي بأننا لن ننسحب من الخط الأصفر، لن ننسحب من الاحتلال الحاكمة، لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية أقل حتى تنجلي الصورة.
2: صباح الخير زميلي محمد، تحية معطوفة إلى زميلنا موسى، إلى مشاهدي قناة الميادين. دعني أفند موقف كل طرف على حدة. رئاسة الجمهورية متماهية مع موقف رئاسة الحكومة من حيث أن التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لتحقيق أي إنجاز على مستوى تحرير الجنوب وعلى مستوى إعادة نشر الجيش اللبناني وما سوى ذلك من البنود السيادية من عودة النازحين والأسرى وإعادة الإعمار وما سوى ذلك. موقف المقاومة المتمثل بحزب الله تحديدا يقول ما مفاده بأن أي حديث عن أي بند يتعلق بإعلان واشنطن غير مرحب فيه، ونحن لا نتعاطى معه بطريقة إيجابية طالما أنه ليس هناك من إعلان واضح من جانب جيش الاحتلال

0: أنه سينسحب من أراضي لبنان المحتلة، وبعد انسحاب جيش الاحتلال نضع على طاولة البحث كل البنود بما فيها البنود التي تم ربما التداول بشأنها في التفاوض المباشر. إنما شرط أساسي قبل الشروع بفتح قنوات حوار حقيقية في الداخل اللبناني، المطلوب من الدولة اللبنانية، من السلطة التي تفاوض الآن في واشنطن والتي هي ذاهبة في 22 هذا الجاري إلى واشنطن لتستكمل هذه المفاوضات، عليها أن تأتي بانسحاب جيش الاحتلال طالما أن مسألة وقف إطلاق النار باتت على قاب قوسين على خلفية التزامن مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني. بات واضحا أن البند الأول من التفاهمات الأولية في إعلان يعني التفاهم بين إيران وأمريكا يتكلم عن وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات، ويتحدث عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود. موقف كيان الاحتلال هو التالي: لا نية للانسحاب من المنطقة الصفراء، أي من الشريط الحدودي، أي من المنطقة الأساسية التي تحتلها على الحدود مع فلسطين، مع شمال فلسطين المحتلة، تقليص العمليات العسكرية وليس إيقافها بما لا يضر بمصلحة واشنطن ولا يشوش على اتفاق إيران الولايات المتحدة المحتمل، طبعا وسط اعتراضات داخلية إسرائيلية على إداء رئيس حكومة الاحتلال من أنه لم ينجز أي شيء على هذا المستوى. ما يهمنا هو الداخل اللبناني. محمد، الداخل اللبناني الآن هو في حالة انتظار وترقب، أولا لقرب إعلان توقيع الاتفاق الأمريكي الأولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعما إذا كان هذا الاتفاق سينعكس إيقافا للعمليات العسكرية الإسرائيلية على أرض الجنوب، ونتبين عندها الموقف الإسرائيلي الواضح ليأخذ يعني الموقف المناسب بشأنه. حتى الآن ما يحدث على أرض الجنوب هو محاولات جيش الاحتلال الدخول إلى منطقة النبطية، إلى مدينة النبطية، وسط مقاومة شرسة تمنع جيش الاحتلال من التقدم على أكثر من محور. وبالتالي هناك إذن بالتوازي حراك دبلوماسي سريع ومهم وجدي لأول مرة بين إيران وأمريكا، هناك ترقب يشوبه شيء من الانتظار القلق حول مفاوضات 22 حزيران، قنوات التواصل لم تقطع بين حزب الله وبين رئاسة الجمهورية، أكرر قنوات التواصل لم تقطع بين حزب الله ورئاسة الجمهورية بالتحديد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إنما ليس هناك حوارا بناء بين الطرفين، هناك قنوات تواصل إنما ليس هناك حوار حول أي ملف من الملفات المطروحة. موقف رئيس الحكومة بات واضحا، يطلب من حزب الله اللحاق بركاب المفاوضات المباشرة، وهذا أمر يشكل خط أحمر بالنسبة لقوى المقاومة فيه.
1: قالت صحيفة معرف الإسرائيلية أن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة يظهر أن طهران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة. واعتبرت معرف أن التحدي الرئيس أمام تل أبيب يكمن في التفويض الممنوح لإسرائيل لمنع حزب الله من الاستمرار في إعادة ترميم نفسه وبناء قدراته. وانتقدت الصحيفة أداء القيادة السياسية الإسرائيلية لافتة إلى أن غياب الرؤية لبناء خطط سياسية بخصوص غزة ولبنان ساهم في العزلة السياسية. المستشار السابق لرئيس العمليات البحرية الأمريكية في البنتاغون ثيودور بوستل كشف في مقابلة متلفزة مع منصة إخبارية أمريكية عن تنامي قدرات إيران العسكرية، مؤكدا أن صواريخهم البالستية تفوق بمراحل استثنائية ما رأيناه في البداية، وحتى ما استخدمته في حرب حزيران يونيو من العام الماضي وألحاق أضرار جسيمة بأهداف ذات قيمة استراتيجية عالية للإسرائيليين يستحيل اعتراضها.
2: You have a leadership in Israel that is إسرائيل هي التهديد النووي الأكبر في الشرق الأوسط، والجيش الإسرائيلي يواجه وضعا حرجا للغاية، وهو على حافة الانهيار من جراء استنزافه في وحول لبنان. وقياداته العسكرية تنوي إبلاغ نتنياهو بأنهم في مأزق حرج، يفقدون الجنود بمعدلات مرتفعة ولم يعد بإمكانهم فعل المزيد، وقد وصلوا إلى أقصى حدود قدراتهم. بناء على بيانات جمعتها، أقدر أن الإيرانيين قد يلحقون أضرارا كبيرة ولكن محدودة بتل أبيب في حال تصاعد الحرب، فقد ظهر جيل كامل من الصواريخ الأحدث والأكثر كفاءة، وهي صواريخ يستحيل. وأود التأكيد على كلمة يستحيل اعتراضها.
1: موسى، هذا يعني نموذج من الآراء المحيطة بأجواء التوقيع المرتقب في حال تم، وهو يعني ما يدلل على ثبات الموقف الإيراني والشروط والبنود الإيرانية مقابل تنازل أمريكي في العديد من التفاصيل والحيثيات. مثلا إدارة مضيق هرمز، كان هناك إشكال حول التوصيف المعني بالرسوم الإيرانية حول حركة الملاحة فيها، على مستوى الحضور بالبند الأول للبنان وباقي جبهات محور المقاومة، وأيضا الحضور الإسرائيلي عملياتيا في جنوب لبنان لاستكمال اعتداءاته وعدوانه فيه. من أي زاوية يمكن مقاربة نتائج هذه الجولة فيما حصلت، يعني فيما في حال حصلت، وأي خسارة استراتيجية على المستوى السياسي لإسرائيل فيها؟
3: بداية سأتوقف قليلا عندما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية بأن سنكون أمام يعني نهاية اليورانيوم المخصب. الجزئية الأساسية في هذا الكلام عندما يقول بأننا سندمر هذه الكمية من اليورانيوم إن كان في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وسنخفض نسبة التقسيم. هذه المسألة تحديدا، هذه الجزئية تعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترفض دائما الاقتراح الإيراني بالقول أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% سيتم تخفيض هذا التخصيب إلى الحدود الدنيا، إلى حدود الاستخدامات المدنية التي تحدث عنها اتفاق العام 2015 بمعنى 3.7%. هذا يعني تراجع أمريكي عن ما كان يقوله دائما دونالد ترامب بأنه يريد الحصول على هذه الكمية وأن يصطحبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان هذا الكلام من هذه الزاوية.
4: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج

عنوان الحلقة: أدب الخصومة في الإسلام. الإسلام يا جماعة دين مثالي وواقعي بآن معا، يعني هو الإسلام يدعونا إلى أن نتحابب، إلى أن نتعاون، إلى أن نتآزر، إلى أن نتكاتف، إلى أن نتناصح، إلى أن نتسامح. لكن الإسلام يعلم بأن هناك خصومة ستقع بين الناس، لا ريب، لا ريب هناك شحناء ستقع بين العباد، لا ريب هناك خصام سيحدث بين شريكين، لا ريب هناك خلل سيقع بين زوجين، بين شريكين، بين أخوين، في خصومة ستقع، هذه طبيعة الحياة. الآن إذا حدثت بينك وبين إنسان آخر خصومة، ما أدب الخصومة في الإسلام؟ نعم، الإسلام علمنا آدابا وضوابط لهذه الخصومة. لا بأس إذا حدثت خصومة وحدث شجار وحدث عدم اتفاق، هذه طبيعة الحياة، نحن نتمنى أن لا يحدث، لكن الحياة يا أخي تقع فيها هذا الأمر. ما آداب الخصومة؟ هذه الحلقة تحدثك عن أدب الخصومة في الإسلام. الحقيقة هناك 5 آداب ينبغي على كل واحد فينا إذا وقع في خصومة مع صديق، مع أخ، مع شريك، مع زوج، أن يراعيه. الأدب الأول: مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، لأن الله تعالى مطلع الآن وستعاد الخصومة أمامه يوم القيامة. روى الإمام الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد، فمهما أردت في الخصومة أن تقول قل، ومهما أردت في الخصومة أن تفعل افعل، ومهما أردت في الخصومة أن تكتب اكتب، لكن اعلم بأن كل ما تقوله يسمعه الله، وسيعاد يوم القيامة أمام حضرة الله تعالى بينك وبين خصمك. كل ما كتبته سيقرأ عليك يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذا أردت أن تزور توقيعا في أثناء الخصومة افعل، لكن نفس هذا التوقيع سيعرض على حضرة الله. ماذا ستقول هناك؟ إذا أردت أن تطرد زوجتك من البيت لأن خصومة حدثت بينك وبينها افعل، لكن نفس هذا الفعل سيعرض على الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، ما عساك أن تفعل هناك. مهما خطر لك أن تشوه سمعة زوجك بعد أن طلقك افعلي، لكن اعلمي أن كل الذي فعلته سيعرض على الله. وأي موقف لك ذاك الموقف وقد ظلمت

من آداب الخصومة مراقبة الله تعالى. هذه الآية أورد الإمام السيوطي في تفسيرها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. الأدب الثاني من آداب الخصومة الاحتكام إلى الشرع. نعم، لعلي أختصم معك ولعلك تختصم معي، من الحكم بيننا؟ هوايا أو هواك؟ أو أننا سنحكم شرع الله هو الذي يحكم بيني وبينك؟ سنحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحكم بيني وبينك؟ والله مرة يا أيها الإخوة جاءني شابان، أنا أضرب بهما مثلا، شابان تاجران حصل بينهما، كانا شريكين وحصل بينهما خلاف، خصومة، فأرادا الاحتكام، تدارسا بينهما، قالا: إننا سنحكم من يخبرنا بأمر الشرع. وجاء إلي كل واحد منهما، والله على انفراد، قال لي: يا أستاذ أرجوك مهما يحكم الشرع في أمر فأخبرني، فأنا نازل عند أمر الشرع. وقال الآخر: مهما حكم الشرع لي أو علي أنا نازل على أمر الشرع. والله لما اجتهدت في إبراز حكم الشرع في المسألة وقلت لهما: أنا سأخبركم باجتهادي في فهمي لنصوص الشرع، وأخبرتهما بالحكم، وإذا بكل واحد منهما يوافق على هذا الحكم لا لشيء إلا لأنه اعتقد أن الشرع هو الذي حكم في هذه المسألة فنزل على أمر الشرع. إن مثل هؤلاء الشباب يباهى بهم في الدنيا وفي الآخرة عندما يمتثلون أوامر الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكموا القرآن الكريم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أنهم يستسلمون استسلاما مطلقا لأوامر الشرع. هذا هو الأدب الثاني من آداب الخصومة في الإسلام. الأدب الثالث من آداب الخصومة في الإسلام الاعتدال في الخصومة. يعني يا أخي إذا حدثت بينك وبين آخر خصومة اعتدل بها، دع للصلح موضعا، لا تغرق في هذه الخصومة، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عجيب أمر بعض الناس، يكون هو وزوجته في وفاق 20 سنة، حتى إذا أزعجته يوما قال: خلاص اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريد أن أراك ولا أن تريني ولا أسمعك ولا تسمعيني ولا تحدثيني ولا أحدثك. طيب طيب يا أخي، شوي شوي في الخصومة، لا تغرق في الخصومة، لعلك تحتاج إلى هذا الذي خاصمته. أحيانا صاحب معمل تحدث خصومة بينه وبين شريك له، وإذا به يريد أن يفك الشراكة، وإذا به يريد أن لا ينظر إلى هذا الشريك ولا يحدثه، وأن يمحو اسمه من دفتر الهواتف، وأن لا يذكر أمامه مطلقا. يا أخي اعتدل في الخصومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، الذي يخاصمك مخاصمة فيها جفاء شديد، فيها غلظة شديدة. والمسلم يخاصم نعم، لكنه يكون معتدلا في خصومته. الأدب الرابع من آداب الخصومة في الإسلام: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. يعني أحيانا أنت ترفع أمرك إلى القاضي، وبسبب أن المحامي عندك قوي
وأن محامي الخصم ضعيف، لعل القاضي يحكم لك بأزود من حقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني هو صاحب منطق، صاحب كلمة، صاحب تعبير قوي، صاحب حجة قوية، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لو حكم لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخصومة بشيء ليس هو من حقك لا تأخذه، لا تأخذ في الخصومة غير حقك، قل يا أخي هذا حقي أنا أخذه، وهذا زيادة ردوه لخصمي. من أدب الخصومة ألا تأخذ في خصومتك غير حقك ولو حكم لك به من حكم من الخلائق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا تأخذ، فما بالك إذا حكم لك أحد الشيوخ، أحد الدعاة، أو حكم لك قاضي من القضاة؟ خذ حقك وفقط، ودع الباقي لصاحبه. أما الأدب الخامس والأخير من آداب الخصومة، ضبط اللسان في الخصومة، لأن هذا اللسان عجيب أمره، في أثناء الرضا ما أحلاه، لكن إذا حدثت الخصومة خذ من الإنسان غير المنضبط كلاما عجيبا طويلا عريضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، الرابعة وإذا خاصم فجر. هناك أناس إذا خاصموا انبعثوا في المعاصي، الإفك والكذب والكلام الفاحش والكلام غير الصحيح، يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان. وما هذا شأن المؤمن؟ وما هذه شاكلة المؤمن؟ إذا خاصم يخاصم، لكنه يبقى عفيف اللسان طاهره. يا أيها الإخوة، هذه هي حلقة اليوم من أدب الخصومة في الإسلام. آداب الخصومة في الإسلام خمسة: الأدب الأول مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام إلى الشرع في الخصومة، والأدب الثالث الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، والرابع لا تأخذ في الخصومة غير حقك، والخامس اضبط لسانك في الخصومة. كلما التقيت بكم ازداد سروري، والوقت يمضي معكم سريعا. ماذا نفعل؟ هذا هو الوقت، سريع جدا. سعدت بلقياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها. إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المفتوحة عبر الميادين لمسار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. لا حسم رسميا بعد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، لكن الثابت هو ما تضج به وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع في هذا التفاهم، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجران أبيال الخيبة والهزيمة. وعلى الجبهة اللبنانية تواصل المقاومة الإسلامية تصديها لاعتداءات العدو الإسرائيلي التي لا توفر أي منطقة في جنوب البلاد. لمواكبة كل هذه التطورات نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش، ومن صنعاء المحلل السياسي عبد العزيز أبو طالب. قبل أن نبدأ الحوار مع ضيفينا مشاهدينا، البداية مع الملف الإيراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة إسلام أباد ليست اتفاقا نهائيا مع الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أشار إلى أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني بات أقرب من أي وقت مضى، متوقعا إنجازه بشكل نهائي في خلال 24 ساعة المقبلة. وفي منشور على منصة إكس أكد شريف أن إسلام أباد تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام مباشرة بعد إنجازه، يتبع ذلك عقد محادثات على المستوى التقني الأسبوع المقبل.

0: ومن جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الميادين سالي أبو مرعي. مرحبا سالي، معك نقف على آخر التطورات الميدانية جنوبا، تفضل. بالفعل ألا هناك تهديدات متزامنة ومتتالية إسرائيلية على بلدات عدة في قضائي صيدا وقضاء النبطية أيضا. أول تهديد تحدث عن 13 بلدة، والثاني تهديد تحدث عن 16 بلدة توزعوا على كما ذكرت قضائي صيدا والنبطية. ونتحدث خصوصا في قضاء صيدا عن إقليم التفاح، هناك محيط جغرافي كبير كان قد هدده الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة النصف ساعة، وهي بلدات الإزرارية كفر بدة، الخرايب إرزاي، وأيضا أركة بن عفول، وكفر ملكي، وكفر فيلة، وكفر بيت، وعرب الجل، إضافة إلى عدد من البلدات في قضاء النبطية، منها أنصار بريقع، كفر صير، مزرعة بصافور، مزرعة اليهودية، مزرعة الواسطة، مزرعة جمجم، مزرعة كوثرية الرز، ومطرية الشومر، وإضافة إلى جباع وجرناية وحومين التحت والفوق، وعين بسوار وعزة وعين قانا وصربة، وهي للمرة الأولى يقوم الاحتلال بتهديدها، وبلدة رومين. نتحدث عن محيط جغرافي واسع جدا في إقليم التفاح في قضاء صيدا. هذه البلدات هي بلدات متاخمة لبعضها، وبلدات صغيرة، وبلدات فيها عدد كبير كان من المواطنين والنازحين، ولا بد أن في هذه الأثناء يقوم السكان في هذه البلدات من مغادرتها بشكل يعني نهائي بسبب هذه التهديدات وهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية التي هي يعني تتوسع بشكل يومي. ألا نسمع في هذه الأثناء المسيرات على علو منخفض جدا في مدينة صيدا وفي قضاء صيدا، وأيضا كنا نتحدث عنها أن هذه المسيرات لا تفارق أيضا أجواء مدينة النبطية وقضاء النبطية وصور. تزامنت هذه التهديدات أيضا مع غارات متتالية أيضا على عدد من البلدات، آخرها كان على بلدة دير قانون النهر وهي تقع في قضاء صيدا، وهناك 3 إصابات جراء هذه الغارة من مسيرة معادية، إضافة إلى عدد من الغارات على بلدة حداثة وأيضا على بلدة حاريس والفرون ومدينة النبطية والنبطية الفوقة وإبريخة والحوش والقليلة والعباسية، وكان هناك استهداف على أوتوستراد المصيلح. كل هذه الغارات أيضا تزامنت مع ساعات منذ ساعات الصباح بقصف مدفعي إسرائيلي أيضا على عديد من البلدات والقرى الجنوبية، ولا سيما كما ذكرنا في قضائي صيدا وقضاء قضائي آسور وقضاء النبطية، هذه الأقضية التي أيضا تحدثت المقاومة الإسلامية في بياناتها عن عمليات نوعية في عدة محاور، منها محور كفر تبنيت وأيضا محور مجدل زون. مجدل زون وهي بلدة تقع في قضاء صور، وتحدثوا في هذه البيانات عن عمليات نوعية من استهداف لآليات وتجمعات، وأيضا هناك كانت صليات عدة. نتحدث عن أكثر من 5 بيانات تحدثت عن في بياناتها المقاومة عن صليات صاروخية باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال، وعن تدمير آليات، وأيضا عن كم مين وقع في هذه البلدة، إضافة إلى محور كفر تبنيت الذي هو محور أساسي. وهناك كان أكثر من 8 بيانات تحدثت فيها المقاومة الإسلامية عن هذا المحور تحديدا. إذن هذه هي ألا كل المشهدية هنا من جنوب لبنان. نختم هذه الرسالة مع صوت المسير المنخفض جدا في مدينة صيدا. شكرا جزيلا لك مراسلة الميادين سالي أبو مرعي، كنت معنا من جنوب لبنان. ومن جنوب لبنان مشاهدينا ننتقل إلى طهران، من هناك انضم إلينا محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. إذن مجتبى، القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة لم يعلن من طهران بعد، ماذا ننتظر بهذا الخصوص وما آخر المواقف السياسية المتعلقة بذلك؟
1: تحية لك والمشاهدين. في الواقع حتى اللحظة لم تصدر إيران يعني ردا على المقترح الأمريكي، وهي في حالة تريث ودراسة للبنود. ما زالت هناك مناقشات مستمرة في طهران حول بنود مذكرة التفاهم، ولكن التقارب أيضا هو حاصل. هناك قضية هامة أن الولايات المتحدة قد قبلت بالكثير من الشروط الإيرانية. هناك 14 بندا في مذكرة التفاهم. البند الأول هو حول وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على كل الجبهات، وهنا نتحدث على الجبهة اللبنانية بشكل يعني بشكل خاص. هناك أيضا موضوع هام هو موضوع إدارة مضيق هرمز من قبل إيران، إضافة إلى موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، حيث تطالب طهران بتحرير نصف هذه الأموال فور الإعلان عن مذكرة التفاهم. هناك أيضا بند حول انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران، فصل الملفات خاصة الملف النووي وملف إنهاء الحرب أيضا هو مطروح في هذه المرحلة. إيران تقول أن الملف النووي معقد ويحتاج إلى فترة طويلة لحل حلته، ولذلك هي الآن تركز على موضوع إنهاء الحرب. الآن وفي هذه المرحلة يبدو أننا قد اقتربنا من إعلان عن مذكرة تفاهم، مع وجود خشية في طهران بأن يعني أن تستأنف الحرب من قبل الولايات المتحدة مرة أخرى، لأنه عندما نقترب من إعلان الإعلان عن اتفاق أو مذكرة تفاهم يتم غدر الدبلوماسية من قبل واشنطن وتهاجم إيران، وهذا ما قد حصل عدة مرات. لذلك هناك خشية إيرانية واستعداد إيراني، استعداد أولا للدبلوماسية، حيث تقول طهران أنها جاهزة للمفاوضات ولكن من موقع الندية، وهناك جهوزية عالية أيضا على المستوى العسكري. العميد جواني، يد الله جواني، وهو المساعد السياسي لحرس الثورة، تحدث عن الرد الحاسم الإيراني في حال وجود أي عدوان عليها. إذن نحن نتحدث عن جهوزية عالية إيرانية لكل السيناريوهات في هذه المرحلة، ومن الممكن أن يعني خلال الأيام القادمة القريبة أن يتم الرد على المقترحات الأمريكية من قبل طهران، وأن تسلم الرسالة الأخيرة من طهران إلى الوسيط الباكستاني. طبعا هناك أيضا دول دخلت على الخط، وهناك يعني جهود كبيرة لحلحلة يعني موضوع الأموال المجمدة، خاصة نصف هذه الأموال التي تطالب طهران بدفعها فور الإعلان عن مذكرة التفاهم.
2: شكرا جزيلا لك محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، كنت معنا من طهران. مشاهدين، إلى ذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إن إسرائيل تدفع ثمن فشل وغطرسة نتنياهو وعمى بصيرته وثمن التلاعبات التي حاول القيام بها مع ترامب، وأضاف أن إيران خرجت أقوى مما أو فيما خرجت إسرائيل أضعف. من جانبها وصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن بأنه يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع، فيما الولايات المتحدة وإسرائيل تجران أبيال الخيبة والهزيمة. وقالت الصحيفة إن الإيرانيين أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية، وأنهم أذكى من نتنياهو وكاتس ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف، وأضافت أن على نتنياهو أن يقف أمام الجمهور برأس منحن ويعترف بفشله. المستشار السابق لرئيس العمليات البحرية الأمريكية في البنتاغون ثيودور بوستل كشف في مقابلات متلفزة مع منصة إخبارية أمريكية عن تنامي قدرات إيران العسكرية، مؤكدا أن صواريخهم الباليستية تفوق بمراحل استثنائية ما رأيناه في البداية، وحتى ما استخدمته في حرب حزيران يونيو من العام الماضي وإلحاق أضرار جسيمة بأهداف ذات قيمة استراتيجية عالية للإسرائيليين ويستحيل اعتراضها.
3: You have a leadership in Israel that is إسرائيل هي التهديد النووي الأكبر في الشرق الأوسط، والجيش الإسرائيلي يواجه وضعا حرجا للغاية، وهو على حافة الانهيار من جراء استنزافه في وحول لبنان. وقياداته العسكرية تنوي إبلاغ نتنياهو بأنهم في مأزق حرج، يفقدون الجنود بمعدلات مرتفعة ولم يعد بإمكانهم فعل المزيد، وقد وصلوا إلى أقصى حدود قدراتهم. بناء على بيانات جمعتها، أقدر أن الإيرانيين قد يلحقون أضرارا كبيرة ولكن محدودة بتل أبيب في حال تصاعد الحرب، فقد ظهر جيل كامل من الصواريخ الأحدث والأكثر كفاءة، وهي صواريخ يستحيل، وأود التأكيد على كلمة يستحيل اعتراضها.
2: نجدد الترحيب بضيفينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نهاد أبو غوش معنا من رام الله، وبالمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب معنا من صنعاء. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ نهاد أبو غوش، وهذا الإنذار أو هذه المطالبة الإسرائيلية بإخلاء 42 بلدة في جنوب لبنان، أي دلالات تحملها، ولسيما أنه اليوم من المرتقب كما أعلن ترامب أن يتم توقيع مذكرة التفاهم، ما الذي تحاول إسرائيل فعله؟
4: صباح الخير، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين. يعني هذا التصرف الإسرائيلي أو الإعلان الإسرائيلي يبدو كمن يحاول استثمار كل ساعة وكل دقيقة باقية قبل توقيع الاتفاق لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات، والإنجازات هنا يعني هي كلمة مجازية، لأنه إذا عدنا لكل الرواية الإسرائيلية، الإنجازات التي يتحدثون عنها هي كم بيتا دمروا وكم شخصا قتلوا وكم دمروا جسور ويعني مرافق خص المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، وكم قتلوا يعني من أناس، يعني حتى الصحفيين يحسبونهم أحيانا، وغالبا يعني الصحفيين والمسعفين دائما يحسبونهم ضمن خسائر لبنان. فلذلك إسرائيل تتصرف وكأن أمامها فسحة محدودة جدا من الوقت، تريد أن تستثمرها في إيقاع مزيد من الخسائر والضرر في صفوف لبنان، وفي نفس الوقت تتحاشى وتتجنب إزعاج الرئيس ترامب أو التشويش عليه، لأنها مثلا تدعي أن أيديها مقيدة مكبلة، لا تستطيع أن تضرب أهدافا في الضاحية أو حتى في بيروت، ولذلك يعني يأتي هذا الإنذار بالإخلاء في سبيل التعويض عن عجزها عن القيام بأي شيء سوى الحاق الأذى والأضرار بالمجتمع اللبناني. إسرائيل تسلم أن الاتفاق يعني آت لا محالة، وهذا الاتفاق ليس في صالحها على الإطلاق. كل الآراء التي استمعنا لها سواء كانوا في المعارضة أو مصادر لم تفصح عن اسمها، محللين عسكريين سياسيين قادة جيش، كلهم يجمعون على أن هذا الاتفاق الذي يتبلور هو فشل كامل لإسرائيل، حيث لم يتحقق شيء من أهداف الحرب، ضر يعني كل هذه الموجة من القتال والأداء الإسرائيلي، حتى أضر بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ليس فقط أنه يعني إسرائيل لم تحقق لا تخلص من المشروع النووي ولا من الصواريخ البالستية ولا ضعفت علاقة إيران بلبنان، بل بالعكس يعني إيران ستزداد قوة بتمكنها من فرض يعني تحكمها بمضيق هرمز من جهة، واستعادة جزء كبير جدا وربما كل أموالها المحتجزة، وبالتالي ستعود إيران أقوى من ذي قبل. كان دائما نتنياهو يردد جملة لافتة، هي أنه إسرائيل في أقوى وضع في تاريخها وإيران في أضعف موقف في تاريخها. هذه الجملة رد عليها رئيس الوزراء السابق باراك بالقول أن إيران أقوى من قبل وإسرائيل أضعف من قبل، وهذا ربما يلخص هذه المعادلة التي تجد نفسها إسرائيل فيها، وبالتالي بات لزاما عليها أن تنكفئ على نفسها، ولذلك هي ربما تبحث عن أي صورة حتى لو كانت شكلية للادعاء بالنصر.
2: بهذا أنتقل إليك الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. كما ذكر الأستاذ نهاد أبو غوش، يهود باراك رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق قال إن إيران خرجت أقوى فيما إسرائيل تخرج أضعف من هذه المواجهة. فعليا في حال تم التوقيع على مذكرة التفاهم، رغم كل الاعتراضات الإسرائيلية والخيبة التي تتحدث عنها وسائل

0: أهدافها، فهي فشلت عبر استخدام ورقة الضغوط القصوى سواء العسكرية أو الاقتصادية على إيران لإخضاعها، فلجأت إلى المفاوضات علها تكسب تحت الضغط من هذه المفاوضات ما يحقق لإسرائيل الحد الأدنى من الإنجازات أو المكاسب. طبعا إسرائيل تنظر إلى أن إيران خرجت الآن وهي ممسكة أو متمسكة بأوراق قوتها الاستراتيجية. أولا البرنامج النووي لا يزال قائما ولا يمكن إلغاؤه لأنه معرفة وجهد وطني لهذه الدولة، وبالتالي كلما قام به العدو الصهيوني من تدمير يمكن إعادة بنائه، وهذا ما أكدته كثير من كبريات الصحف ومراكز الدراسات الأجنبية. الأمر الآخر البرنامج الصاروخي، البرنامج الصاروخي ما زال يظهر قدراته المتنامية والجديدة في هذه الفترة الأخيرة ضمن المناوشات التي جرت مؤخرا. استخدم الإيرانيون صواريخ لم تستخدم من قبل، وبالتالي فهم يؤدون رسالة إلى أن القوة الصاروخية ما زالت تتكشف وما زال العدو يترقب من قوة هذه وهذه الورقة التي لم يستطع القضاء الإسرائيلي لم يستطع القضاء عليها لا عبر القوة التدميرية ولا عبر المفاوضات. الأمر الثالث وهو أن إيران ممسكة بزمام الخنق الاقتصادي الذي سيكون الضامن الوحيد لإيران في مواجهة أي نقص أو تنصل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الأخيرة حاولت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية استفزاز إيران وقياس وجس نبض قدراتها عبر تثبيت معادلة الاستباحة بأنها تريد أن تستبيح مناطق في لبنان أو أن تستبيح بعض الضربات التي تجري في بعض الجزر الإيرانية. ولقياس مدى قوة الإيراني في الرد أظهر الإيرانيون أنهم يفرضون بدورهم معادلة الرد بالرد والاستفزاز بالرد الحاسم. حاولت الولايات الكيان الصهيوني أن يضرب أو قام بضرب بيروت، فكان الرد الإيراني هو الهجوم المباشر على الكيان الصهيوني على شمال فلسطين المحتلة، وبذلك أثبتت معادلة الردع وعدم الاستباحة. هذه المعادلة كانت إضافة تراكمية إلى جانب الإنجازات الإيرانية بما يجعل الكيان الصهيوني مقيد الحرية. أهم ما يخشاه العدو الإسرائيلي حاليا هو أنه لا يمكن أن يكون لديه حرية العمل العسكري مستقبلا، خاصة بعد توقيع الاتفاق ومذكرة التفاهم، وأيضا بالنسبة من الخشية للرد الإيراني الذي أثبت فاعليته وأثبت شجاعة هذا المحور في رد الكيان الصهيوني عن حرية العبث العسكري في المنطقة.
1: قبل أن نتابع مع ضيفينا مشاهدينا، حربان في عام واحد تعرضت لهما إيران من قوتين كبرتين ومعهما في هذه الحرب حلف عربي إقليمي، تظهر في سماء غرب آسيا معادلة جديدة. صمدت إيران وقاتلت وهي على مشارف إنجاز تاريخي، في العام الماضي انتصرت بالصمود وهذا العام تسجل انتصارا عمليا بتلقين أمريكا وإسرائيل ومعهما العالم درسا غير مسبوق في المقاومة والسيادة.
2: من 13 من حزيران يونيو عام 2025 إلى 13 من الشهر نفسه هذا العام واجهت إيران حربين في عام واحد. أمريكا وإسرائيل قوتان عسكريتان من الأكثر تسلحا ووحشية، ومعهما حلف عربي إقليمي سخر قواعده وأجواءه وأعلامه وكامل قدراته العسكرية، ولم تهزم إيران بل فشلتا في فرض شروطهما لتسفر المواجهة عن تغيير عميق في موازين القوى في المنطقة ولتتكرس معادلات ردع جديدة. أم الحروب وبكل ما حدث فيها من تجاوز إجرامي للخطوط الحمر والمعاهدات الدولية، خرجت منها إيران مستقلة ثابتة قوية ومقتدرة لتفرض إنهاء الحرب بمشروع اتفاق يضع طهران في موقع إقليمي ودولي مقرر لا يمكن تجاوزها أو سطبها أو تجاهلها في منطقة يتحدد فيها مصير العالم اقتصاديا وأمنيا. لم تكن إيران بكل ما تعرضت له عسكريا واقتصاديا وسياسيا وبكل المؤامرات والطعنات التي حيكت ضد شعبها وقياداتها لتصمد في الحرب الأولى وتنتصر في الحرب الثانية لو لم تكن تنطلق من

0: استراتيجية الحق والقوة والشجاعة، هي استراتيجية في جوهرها مشروع مقاومة وبناء نظام اقتصادي أمني وفق مصالح وتطلعات ومستقبل شعوب المنطقة وفي القلب منها الشعب الإيراني. بالمعادلة الجديدة التي فرضتها إيران في غرب آسيا وبانتظار خروج الاتفاق من الرواق الدبلوماسي الأخير، يبقى السؤال الحقيقي: هل نحن أمام نهاية مرحلة الصراع المفتوح وتأسيس لسلام دائم، أم أمام هدنة تعيد ترتيب موازين القوى تمهيدا لجولة جديدة؟
1: أنقل إليك أستاذ نهاد أبو غوش ما ختم به هذا التقرير من سؤال: هل نحن فعلا أمام نهاية لهذا الصراع، اتفاق حقيقي، وقف إطلاق نار حقيقي، أم هي مجرد هدنة قد تكون مطولة هذه المرة وبعدها تستأنف أو يستأنف العدوان على إيران؟
2: وهذه هاتان الحربان يعني كانتا جزء من حرب أوسع يعني تشنها الولايات المتحدة ومعها إسرائيل وحلفائهما ضد إيران منذ عشرات السنين، والحصار والعقوبات الاقتصادية هي جزء من هذه الحرب، كما أن يعني من تابع يعني ما كان يجري خلال السنوات الماضية كان هناك كثير من التحرشات الإسرائيلية التي شملت اغتيال علماء وشملت حروب جبرانية ومحاولات تحرش بالقطع البحرية الإيرانية في المياه الدولية، بالإضافة إلى ما سبق ذلك من مهاجمة القنصلية الإيرانية في دمشق، وأيضا محاولات فصل علاقات إيران الإقليمية وإبقائها دائما تحت الضغط، كلها حروب. يعني هذه الموجتان من الحرب الأخيرة كانتا جزءا من هذه الجولة. ربما نكون على أعتاب مرحلة جديدة في العلاقات مع إيران، المؤشرات يعني تشير إلى أن هذه الجولة ستنتهي بمكاسب إيرانية مهمة، وخاصة يعني كان الحديث يجري عن تجريد إيران من أدوات القوة، فصار الحديث عن استعادة إيران لحقوقها سواء في الأموال المجمدة أو حتى في الإشراف على مضيق هرمز، وتكريس أيضا علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية بأنها دولة مركزية في هذا الإقليم. أنا تقديري الأهم من يعني أن ربما دلالات هذه الحرب تتمثل بأنها المفترق الأهم في كسر الهيمنة الأمريكية على العالم. نحن رأينا أشكالا من العربدة والغطرسة الأمريكية تجاه عديد الدول سواء كانت حليفة الولايات المتحدة أو رسوم جمركية أو ما جرى في فنزويلا والتهديدات التي يطلقها ترامب ذات اليمين وذات اليسار. النظام الرأسمالي العالمي كله في أزمة، ويحاول ترامب أن يحل هذه الأزمة بتكريس نظام دولي جديد قائم على القوة. تبين الآن أن القوة العسكرية وحدها لا تحسم مثل هذه الصراعات. هناك أيضا لدى خصوم الولايات المتحدة مصادر للقوة، بعضها مادي عسكري كما هي حالة الصواريخ البالستية، وبعضها الآخر معنوي وروحاني ويرتبط بالثقافة الخاصة بكل أمة، بمعنى قدرة إيران على احتمال هذه الضربات الغادرة وقدرتها على تجديد صفوفها القيادية خلال الحرب وقدرتها على يعني رد الضربات بضربات فتاكة ومؤثرة على العمق الإسرائيلي. كل المصادر تتحدث عن تدمير ما بين 14 إلى 16 قاعدة عسكرية في كل منطقة الشرق الأوسط، والحديث هنا عن ضربات دقيقة ومؤكدة، وحتى الضربة الأخيرة التي وقعت خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية إسرائيلية رمد دبيب أيضا كانت إصابات مؤثرة، وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر صور لذلك الهجوم. وبالتالي نحن لسنا فقط إزاء بداية عهد جديد في علاقات إيران مع دول العالم ومع الولايات المتحدة، بل ربما كنا على أعتاب عصر جديد في العلاقات الدولية يبرز فيها ويثبت أن ثمة قوة إقليمية مركزية لا يمكن إخضاعها والتعامل معها بمنطق القوة وإملاء الشروط السياسية التي لا تطال فقط حقوقها السيادية على ثرواتها فقط، بل أيضا تريد أن تتحكم بنظامها السياسي كما فعلوا في فنزويلا. وبالتالي يعني ما نأمل أنه يعني فعلا هذه الموجة من العدوان انتهت، لكن لا نستبعد طبعا طبيعة يعني هذا النظام العدواني الإسرائيلي قائم أيضا على هو بطبيعته يعني هو نشأ على أساس معاداة الشعوب العربية والإسلامية ومعاداة مصالحها والهيمنة عليها، وبالتالي ستبقى إيران العقبة الكأداء الرئيسية أمام طموح إسرائيل للهيمنة على المنطقة، وبالتالي استعداء إسرائيل لإيران لا يمكن حله بجرة قلم ولا باتفاق أمريكي إيراني. لذلك يعني إيران بالتأكيد أنها يعني تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا وتعد نفسها أيضا لجولات قادمة من الصراع، ربما كانت تكون عسكرية أو غير عسكرية لا نعلم، إنما يبقى العدوان الإسرائيلي هو السمة المميزة لهذا الكيان غير الطبيعي في المنطقة.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، هذه الفريضة لا يجوز تركها بحال من الأحوال، حتى في الحرب لا يجوز ترك الصلاة، أثناء احتدام المعارك لا تترك الصلاة. لذلك قال تعالى فيما تلونا من آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجال أي مشاة على أرجلكم، وركبانا أي فرسان أو فوارس على خيولكم. فالمقاتل سواء كان من المشاة أو من الفرسان فإن عليه أن يصلي وهو سائر يقاتل وهو راكب يقاتل. كيف يصلي؟ كما يستطيع، ينوي صلاة الوقت التي هو فيها ويكبر وهو على ظهر فرسه، أو يكبر وهو يواجه عدوه، ثم يبدأ بالصلاة سواء التفت إلى القبلة بعد ذلك أو إلى الشرق أو إلى الغرب، فهو يجالد عدوه، يتابع صلاته كيفما كانت وجهته في حال الصلاة الانفرادية. أما في حال صلاة الجماعة في أيام الخوف فلها صيغة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الخوف جماعة بعد جماعة، صلى ركعة في جماعة وجماعة أخرى تقف في وجه العدو تحرس المصلين، وبعد أن صلى الفوج الأول معه ركعة رجع إلى جهة العدو وتقدم الفوج الثاني فصلى معه الركعة الثانية وسلم مع رسول الله، ثم جاء الفريق الأول فأتم صلاته بركعة ثانية ثم سلم. وهذه صلاة السفر وصلاة الخوف هي ركعتان ركعتان. أما إن كانوا يصلون بلا إمام أثناء احتدام المعارك، إن كانوا يصلون فرادى فإنهم يصلون بالكيفية الممكنة، دون ليس بالضرورة أن يتوجهوا إلى القبلة طول صلاتهم. قال العلماء يكبروا باتجاه القبلة تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بالصلاة وكما ييسر الله تعالى له الصلاة. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا يترك حتى في ساعات الخوف واحتدام المعارك، كما لا يترك في أيام الخوف وأيام الإقامة في البيوت والمدن والقرى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما الصلاة الوسطى فقد ذكر أنها صلاة العصر، وهناك أقوال أخرى، قيل صلاة الفجر فإنها بين الليل والنهار والعصر، ولكن الأثر المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا، وذلك في بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الأحزاب القادمة من مكة لمحاصرة المدينة المنورة من أجل الاقتحام على المسلمين. فعندما نقض اليهود المعاهدة معهم بينهم وبين رسول الله قال عليه الصلاة والسلام من كان مصليا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يعني المعركة مستمرة، انتهت معركة الأحزاب يجب أن نتابع الطريق لمحاربة اليهود الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه شغلونا عن صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. هذا حكم صلاة الخوف الانفرادي وحكم الصلاة الجماعة مع رسول الله أو مع أي إمام من أئمة المسلمين الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا خلفاء الله في المسلمين أو أعوانهم أو ولاتهم. ثم يبين الله تعالى قضية المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهناك وصية أوصى الله تعالى بها في أن تبقى المرأة في أبعد حد في بيت زوجها إلى مقدار سنة. بعض العلماء قالوا بأن الآية منسوخة بآية 14، والآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذه والله بما تعملون خبير. هذه الآية الأولى فيها تحديد 14 و10 أيام، وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أما الآية التي قرأناها في هذه الصبيحة المباركة فتتحدث عن وصية مدتها سنة كاملة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هنا قال بعض العلماء الآية الأولى نسخت الثانية، والواقع كما يفهم من الآية أن هناك وصية، لو أن الزوج أوصى فليوصي بسنة لا بأكثر من سنة، كما يوصى بالميراث، يوصى بالميراث بالثلث إلى أعلى حد أوصى الله تعالى بالميراث، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه. وأول الآيات يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هنا الوصية للزوجة وليست لغير الورثة. الوصية إذن أن تقيم المرأة، يستطيع الرجل أن يقول لأهله: إذا ما توفاني الله تعالى فلا تخرج زوجتي من بيتها طيلة سنة كاملة. فإن مضت السنة فللزوجة بعد ذلك الحق في أن تتزين للخطاب أو للأزواج، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثم يبين الله تعالى بعد ذلك حق المطلقة، فالمطلقة لها حق العدة، النفقة في العدة عليها، ولها كل دين في رقبة زوجها من مهر أو سواه. ولو كان للزوجة على الزوج حقوقا فعلى الورثة أن يؤدوا تلك الحقوق إلى تلك الزوجة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه آخر آيات في موضوع الطلاق، وكنا قد قرأنا في تراويح الليلة الماضية كل آيات الطلاق التي ذكرت في سورة البقرة، وفيها تفصيل عن قضية الأولاد بعد وفاة أبيهم، ما علاقتهم بالأم؟ هل تبقى للأم علاقة بأولادها الصغار إذا ما توفي عنها زوجها، ذكر الله تعالى حقوق الرضيع، حقوق الأطفال الرضع، فقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأطول مدة الحمل، لأن الله تعالى حددها في الآية الكريمة بحولين كاملين أي سنتين كاملتين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في هذه المدة من ينفق على الوليد ومن ينفق على أمه؟ يبين الله تعالى ماذا على الرجل الذي طلق زوجته، فما هي علاقته بأولاده الذين يرضعون من زوجته المطلقة. قال: وعلى المولود له. المولود له، من هو المولود له؟ الأب، الوالد يعني، المولود له، لأن الولد ينسب إلى أبيه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الرجل أن ينفق على زوجته المطلقة مدة حضانتها لولدها الرضيع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، طعامهن ولباسهن ومسكنهن، إلا إن كان للزوجة مسكنا تريد أن تسكن فيه، وإلا يتحدد على المولود له أن ينفق على من تربي ولده من مطلقة أو غير المطلقة كما سيأتي بعد ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني دون بخل ودون إسراف، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أكثر من قدرته، ولا يجوز للرجل أن يبخل بما هي الحاجة على زوجته المطلقة وعلى ولده. وعلى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فلا يجوز المتاجرة بالولد، لا يجوز للزوجة أن تضر الوالد بكثرة الطلبات التي تفوق طاقته، ولا يجوز للرجل أن يبخل على زوجته وولده بسبب عطفها على ولدها فهي تضحي من مالها ومن جهدها. لا يجوز للرجل أن ينقص الزوجة حقها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن العدل والإنصاف، لا ضرر ولا ضرار، وعلى الوارث مثل ذلك. لو أن الأب مات وهو المولود له، فعلى من ينتقل الحق، أو لمن ينتقل حق النفقة والرزق؟ قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن مات الرجل وترك زوجته التي ترضع ولده، على الورثة أن يقوموا بالإنفاق عليها وعلى ولدها، لأن الغنم بالغرم، فمن أراد أن يرث فعليه أن يتحمل مسؤوليات المتوفى، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو قال الرجل لامرأته: لا أريد أن أرضع ولدي، أو قالت المرأة: أنا لا أستطيع أن أرضع ولدك، خذ ولدك، أو قالت المرأة: أنا أطعمه وأسقيه ولا حاجة لي بنفقتك. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، بعد التراضي والتشاور حتى لا يضيع الرضيع بين الأم والأب، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن تطلبوا المرضع لأولادكم من غير أمهاتهم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أن تدفعوا لمن ترضع ولدكم النفقة بالمعروف، ذلك بالمعروف، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فاتقوا الله في كل أمر من أمور حياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على حبه، وأن يجمع بيوتنا على حب الله وعلى حب الأولاد وعلى المودة والرحمة فيما بيننا. اللهم اجمع أمتنا على حبك وحب نبيك وحب عمل صالح يقربنا إليك. اللهم عمر بيوتنا بالإيمان، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق شملنا بالطلاق، واجمع شملنا بالمحبة والمودة التي ذكرتها في كتابك العزيز، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف خلق جميل ورائع، وخلق يبعث الإنسان على أن يكون مسيطرا ومحتويا على الأمور التي قد تعتريه أو قد تكون في حياته مصدر إزعاج أو قلق. صفة مهمة تجعل الإنسان يتعايش في حياته، يجعل الإنسان أيضا يحتوي مشاكله، يجعل الإنسان أيضا يكون محط راحة وسرور لمن هم حوله. هذه الصفة أيها الأحبة هي صفة الرفق. صفة الرفق صفة جميل الإنسان المسلم أن يتحلى بها، ورائع للمرء أن يتعود عليها. فكما هو معلوم أن الإنسان ربما لا يكون رفيقا في طبعه، ولكن يتطبع على ذلك. فإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الإنسان أيضا الرفق يكون بأن يتعلم الإنسان المهارات للرفق. ثمرات الرفق ثمرات قوية جدا. ولكن ما معنى الرفق؟ الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب سواء في القول أو الفعل، والأخذ بالأسهل، وأيضا أن يكون الإنسان وسطا بين العنف وبين اللين، وهو ضد العنف طبعا. فالرفق لا ينافي أن يأخذ الإنسان بالفرص وأن يغتنمها، لا ينافي أبدا، بل هو مصدر لكي يتعلم الإنسان مهارة اغتنام الفرص. ولا يتنافى أيضا مع أن يكون الإنسان مجد ومجتهد. بالعكس، الذي فيه رفق تجده في جد وفي في اجتهاد، ولكنه بتؤدة وبرفق وبإتقان لهذا العمل. وهذا ما يميز الرفق عن غيره، أن يكون الإنسان يقدم على الشيء بماذا؟ بإتقان ومهارة في إنهاء هذا الشيء أو في احتواء الأمر الذي يريد أن يقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة حث على ذلك الأمر. فلذلك في حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. بمعنى أن الرفق إذا كان في الأمر جعله جميلا ورائعا، وإذا نزع من شيء فإنه يكون الضد. أيضا قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. وجاء في حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. أيها الأحبة، لا يخلو بيت من مشاكل، ولا يخلو إنسان أيضا من مشاكل مع نفسه. قد تكون مع نفسك يعني في بعض القرارات يكون هناك صراع، يكون أيضا في بيتك قد يكون مشاكل ما بين الأولاد، أو مشاكل ما بينك وبين أهلك، أو ما بين الآخرين. فإذا كان الإنسان ذا تؤدة وذا رفق علم كيف يحل هذه أو كيف يعالج هذه المشكلة. ففي الحقيقة أن الرفق يكون حتى مع النفس في التعامل مع العبادات. إذا الإنسان فرط في طاعة من الطاعات مثلا، الأصل أن يرفق مع نفسه وأن يكون محتويا لها، لأن النفس تحتاج أيضا إلى رفق، تحتاج إلى توازن في معطيات الحياة. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الصفة الطيبة، وأن يجعلنا ممن ينعمون في دنياهم وفي أخراهم، وأن يوفقنا لسلوك طريق السعادة والطاعة والعبادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكاه المذيع بالأخبار؟
2: من

ورجاء، فرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم السميع. والحق سبحانه وتعالى لم توجد له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه، ولم توجد له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره. إنه سبحانه وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه، ووجدت له صفة البصر قبل أن يخلق خلقا ليبصر لأفعالهم. قال تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحين نرى تذييل آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الله الحق سبحانه، فلا بد أن تعلم أن بين الصفتين أو الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله كان سميعا بصيرا. لقد جاء هذا الدليل بعد أمره بأداء الأمانة وأمره بالحكم عدلا بين الناس. فكل إنسان يسمع ولا يستجيب هو عند الله لم يسمع. من علامات السمع أن تستجيب. هذا الكلام ينقلنا إلى حقيقة. هذه الحقيقة أن الإنسان بحسب بنيته يدرك، ينفعل، يتحرك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله السميع

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول في كل حلقة أن نقطف زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمة التي انتقيناها بعناية فائقة، بعناية بالغة، لسبب أنها قد تفهم ولا أقول لدى الجميع، قد تفهم فهما خاطئا لدى كثيرين. ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع لواحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة في كثير من استعمالاتنا، فيذهب ذهن السامع للوهلة الأولى بتوهم لهذا المعنى المستعمل، المعنى العامي، ويبتعد عن المعنى العربي الفصيح المقصود من السياق القرآني أو في السياق القرآني. وإما أن يكون مرد ذلك، المرد الثاني، نابعا من روح العربية نفسها. فمعروف لدى الجميع أن الجذور العربية، الجذر العربي الواحد، أو أن الكلمة العربية الواحدة تحمل في طياتها معاني عدة، وهذه المعاني شيء طبيعي أن يكون بعضها مشهورا في الاستعمال وبعضها الآخر قابع في المعاجم غير مشهور كثيرا. فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعنى غير المشهور في استعمالها العربي. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها، ركائز ثلاث لا غنى عنها. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني، فالكلمة منفردة لا طائل بها، فيجب أن تخدم سياقا لغويا كاملا متكاملا، وهو التركيب الذي وردت به. ومن ثم الركيزة الثانية هي ما أجمعت عليه أو ما كادت تجمع عليه آراء المفسرين القدماء بالدرجة الأولى، لأنهم أصحاب اللغة ولأنهم لغويون في الطراز الأول وفي المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم من بينها جميعا، وهي ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة أيضا في المقام الأول، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية بكلماتها واحتضنتها وحملتها عبر مئات السنين منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى يومنا هذا. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. في هذه الحلقة نتناول معا كلمة قرآنية، زهرة قرآنية، قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين، لدى حتى بعض الخواص، وهي في سورة الإسراء في الآية 59 في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. صدق الله العظيم. إخواني، آتينا ثمود الناقة مبصرة، كلكم تعرفون أن معجزة ثمود كانت الناقة، ناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هنا طبعا يوجد إيجاز حذف، آتينا ثمود آية الناقة مبصرة، إيجاز الحذف هذا واضح وهذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا كلمة مبصرة. قد يتوهم السامع أنها من البصر، أي أن هذه الناقة مبصرة، أنها ترى. وكثيرون، أنا سمعت بأذني بعضهم يقول، وبعض الخواص، آتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أن الناقة كانت ترى وهي مخلوقة من الصخر. انظروا إلى هذا الوهم، أن الآية في الناقة أنها ترى وهي مخلوقة من الصخر، ليس هذا المقصود بالكلمة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة جلية عظيمة بينة، لا خلط فيها ولا خطأ، واضحة جدا، وليس المقصود من البصر. طبعا فيها قراءات، الأشهر لدى الجمهور مبصرة، اسم فاعل، وبعضهم قرأ مبصرة. مبصرة أي بينة واضحة، وطبعا تستشهد المعاجم ومنها لسان العرب، منها التاج، منها تستشهد بهذه الآية. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أيضا، وبهذه الآية هنا آيتان، قال الزجاج أي واضحة. ويجوز مبصرة أي تبصر وترى، أي أن هذه الآية هي الناقة إذا كنا مبصرة أي واضحة بينة جلية، وإذا كنا مبصرة وهي القراءة الثانية قراءة الجمهور مبصرة اسم فاعل، وإذا كنا مبصرة أي تبصر بالعين وترى. هذا طبعا ورد في المعاجم وورد لدى المفسرين جميعا تقريبا، وقرأت مبصرة ومبصرة، وقال الأخفش مبصرة أي تبصرهم، تجعلهم بصرة، تجعلهم ينظرون، تجعلهم يرون، والمبصرة أي الحجة الواضحة لا غبار عليها. أحبتي كما رأيتم السياق القرآني، المعاجم العربية، ومع اختلاف القراءات القرآنية السياق المعاجم تخدم هذا المعنى وما أجمع عليه المفسرون، فيكون أقرب يكون أقرب إلى العقل إلى المنطق إلى الصواب من المعنى المشتهر مبصرة أي أنها ترى، ليست الناقة التي ترى، وإنما الناقة ترى إن كانت مبصرة، ومبصرة أي أنها واضحة جلية يعني بشكل كبير جدا. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومع زهرة جديدة من زهرات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. فإلى ذلك الحين أودعكم وإلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند ستنا أم هانئ بنت أبي طالب، كان سيدنا رسول الله بيطبق القانون على أربعة عليهم أحكام بالإعدام. ممكن دي تكون لغة حديثة، لكن زمان معناها أهدر النبي دمهم، كانوا أشد الناس عداوة ومقتلة في المسلمين. عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح. فالنبي قال دقتلوهم، وكمان امرأتين، لكن سيرتهم مش واردة عندنا دلوقتي. الأربعة دول مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل، الاتنين أدركوهم في السوق وعند القاع والكعبة، فطبقوا عليهم الحكم ده وقتلوهم. أما عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، واحد فيهم عبد الله بن أبي سرح جه مع سيدنا عثمان بن عفان واقف وراه كده يلتمس العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي واقف كده، وعثمان يقول له سامحه يا سيدنا النبي، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي تأخر في العفو كده قالوا له يا رسول الله بعد ما مش كنت تغمز لنا بعينيك كده وكنا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عكرمة بن أبي جهل ده من أكتر الناس اللي حبت النبي وأذت النبي وأذت المسلمين. ركب البحر، طلع الجري من مكة علشان يركب البحر والسفينة ويمشي. ولما راح يركب البحر هداية ربنا كانت وراه وأنوار النبي كانت وراه. ركب البحر أول لسه هيمشي شوية هبت ريح شديدة، فقام القبطان بتاع البحر قال أيها الناس قد حضر ما نخاف، وإن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، فاطلبوا الغوث من رب السماء. ما تقوليش بقى هبل ومنات واللات والعزة، ما لهمش في موضوع الرياح ده، ما فيش غير ربنا. فأما عكرمة بن أبي جهل قال لئن لم ينجني في البحر إلا رب محمد فلن ينجني في البر إلا هو، والله لأعودن لمحمد فلأجدنه برا كريما. ورجع سيدنا بقى، ورجع سيدنا عكرمة بن أبي جهل وأسلم بين إيدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه رسول الله. وبعدين سيدنا النبي عفى عن واحد غريب جدا، وكان النبي أهدر دمه، مين؟ الشخص اللي اسمه هبار بن الأسود، اللي لما ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حبت تهاجر في سلام وأمان بعد ما الإسلام فرق بينها وبين أبو العاص بن الربيع جوزها، فالنبي قال لها تعالي من مكة للمدينة، وكانت حامل. طلع وراها هبار بن الأسود وقعد يطعن بالرمح في الجمل، فتألم الجمل وهاج، ووقعت السيدة زينب بنت جحش وسال منها الدم نزيف شديد جدا، ونزل الحمل بتاعها وجهضت. ويعني كان موقف في منتهى الدناءة من رجل يعمل كده بامرأة وكمان بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بين يدي رسول الله قال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أعفو عني. فكانت في واحدة من الصحابيات قاعدة قالت لا بارك الله فيك، بعد تسبه، فنهى النبي عن سبه ونهى عن التعريض له أو التعرض له بأي أذى، وقبل منه وعفى عنه. لكن المشهد اللذيذ جدا اللي فيه يفهمك قد إيه ربنا صبور على العباد، أبو سفيان قاعد عند الكعبة كده وبيقول جوه نفسه لو جمعت لمحمد جمعا فقتلناه، ألم أربعة خمسة جدا ويجي من ورا كده ونغتاله. فلقى سيدنا النبي وراه حاطط إيده على كتفه وقال إذن يخزيك الله يا أبا سفيان؟ قال أشهد أنك رسول الله، والله ما تيقنت أنك نبي إلا في هذه الساعة. خدت بالك من بحث هداية ربنا عن عكرمة بن أبي جهل؟ مش إحنا ربنا قال لنا وسيدنا آدم بينزل من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم. الهداية بتدور عليك. عكرمة بن أبي جهل هرب من النبي، ركب البحر، لقى القبطان بتاع السفينة لما الهوى اشتد في بداية ال

0: اجتمع عليه ان حد فكره بحقيقه هو كان عارفها. هو كان عارف ان النافع والضار الله، بس كان بيشرك معاه آلهة اخرى. بس في معلومه تانية، ان سيدنا محمد طيب، ولما ارجع له وانا بقول له حقك علي على 20 سنة حرب هيسامح. شايف السمعه دي؟ السمعه دي احنا محتاجينها في كل واحد بيحب ربنا وبيحب سيدنا النبي، ان لما الناس تيجي تتعامل مع الانسان المسلم تبقى مطمنه لسماحته واخلاقه وامانته وجديته وتحمله المسؤوليه، لان انا المفروض ان انا رسول الله، انا مندوب عن النبي. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، وقال قبلها كنتم خير امه اخرجت للناس، عشان احنا تربيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فكل ما الناس يتعاملوا معاك كده ويبقى ده ترميزك، كل ما سيدنا النبي يحبك، لان هو كان نور وساب لك النور ده. وربنا ياخد بايدينا ان احنا لما حد يتعامل معانا ندله على النبي، مش نبعده عن طريق النبي باخلاقنا. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج

عنوان الحلقة: أدب الخصومة في الإسلام. الإسلام يا جماعة دين مثالي وواقعي بآن معا، يعني هو الإسلام يدعونا إلى أن نتحابب، إلى أن نتعاون، إلى أن نتآزر، إلى أن نتكاتف، إلى أن نتناصح، إلى أن نتسامح. لكن الإسلام يعلم بأن هناك خصومة ستقع بين الناس، لا ريب، لا ريب هناك شحناء ستقع بين العباد، لا ريب هناك خصام سيحدث بين شريكين، لا ريب هناك خلل سيقع بين زوجين، بين شريكين، بين أخوين، في خصومة ستقع، هذه طبيعة الحياة. الآن إذا حدثت بينك وبين إنسان آخر خصومة، ما أدب الخصومة في الإسلام؟ نعم، الإسلام علمنا آدابا وضوابط لهذه الخصومة. لا بأس إذا حدثت خصومة وحدث شجار وحدث عدم اتفاق، هذه طبيعة الحياة، نحن نتمنى ألا يحدث، لكن الحياة يا أخي يقع فيها هذا الأمر. ما آداب الخصومة؟ هذه الحلقة تحدثك عن أدب الخصومة في الإسلام. الحقيقة هناك 5 آداب ينبغي على كل واحد فينا إذا وقع في خصومة مع صديق، مع أخ، مع شريك، مع زوج، أن يراعيه. الأدب الأول: مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، لأن الله تعالى مطلع الآن وستعاد الخصومة أمامه يوم القيامة. روى الإمام الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد، فمهما أردت في الخصومة أن تقول قل، ومهما أردت في الخصومة أن تفعل افعل، ومهما أردت في الخصومة أن تكتب اكتب، لكن اعلم بأن كل ما تقوله يسمعه الله، وسيعاد يوم القيامة أمام حضرة الله تعالى بينك وبين خصمك. كل ما كتبته سيقرأ عليك يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذا أردت أن تزور توقيعا في أثناء الخصومة افعل، لكن نفس هذا التوقيع سيعرض على حضرة الله. ماذا ستقول هناك؟ إذا أردت أن تطرد زوجتك من البيت لأن خصومة حدثت بينك وبينها افعل، لكن نفس هذا الفعل سيعرض على الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، ما عساك أن تفعل هناك. مهما خطر لك أن تشوهي سمعة زوجك بعد أن طلقك افعلي، لكن اعلمي أن كل الذي فعلتيه سيعرض على الله. وأي موقف لك ذاك الموقف وقد ظلمت الرجل.

من آداب الخصومة مراقبة الله تعالى. هذه الآية أورد الإمام السيوطي في تفسيرها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. الأدب الثاني من آداب الخصومة الاحتكام إلى الشرع. نعم، لعلي أختصم معك ولعلك تختصم معي، من الحكم بيننا؟ هواي أو هواك؟ أو أننا سنحكم شرع الله هو الذي يحكم بيني وبينك؟ سنحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا

شابان تاجران حصل بينهما كانا شريكين وحصل بينهما خلاف خصومة، فأرادا الاحتكام، تدارسا بينهما، قالا إننا سنحكم من يخبرنا بأمر الشرع. وجاء إلي كل واحد منهما والله على انفراد، قال لي يا أستاذ أرجوك مهما يحكم الشرع في أمر فأخبرني فأنا نازل عند أمر الشرع. وقال الآخر مهما حكم الشرع لي أو علي أنا نازل على أمر الشرع. والله لما اجتهدت في إبراز حكم الشرع في المسألة وقلت لهما أنا سأخبركم باجتهادي في فهمي لنصوص الشرع وأخبرتهما بالحكم، وإذا بكل واحد منهما يوافق على هذا الحكم لا لشيء إلا لأنه اعتقد أن الشرع هو الذي حكم في هذه المسألة فنزل على أمر الشرع. إن مثل هؤلاء الشباب يباهى بهم في الدنيا وفي الآخرة عندما يمتثلون أمام أوامر الشرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكموا القرآن الكريم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أنهم يستسلمون استسلاما مطلقا لأوامر الشرع. هذا هو الأدب الثاني من آداب الخصومة في الإسلام. الأدب الثالث من آداب الخصومة في الإسلام الاعتدال في الخصومة. يعني يا أخي إذا حدثت بينك وبين آخر خصومة اعتدل بها، دع للصلح موضعا، لا تغرق في هذه الخصومة، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عجيب أمر بعض الناس، يكون هو وزوجته في وفاق 20 سنة، حتى إذا أزعجته يوما قال خلاص اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريد أن أراك ولا أن تريني ولا أسمعك ولا تسمعيني ولا تحدثيني ولا أحدثك. طيب يا أخي شوي في الخصومة، لا تغرق في الخصومة لعلك تحتاج إلى هذا الذي خاصمته. أحيانا صاحب معمل تحدث خصومة بينه وبين شريك له، وإذا به يريد أن يفك الشراكة، وإذا به يريد أن لا ينظر إلى هذا الشريك ولا يحدثه، وأن يمحو اسمه من دفتر الهواتف، وأن لا يذكر أمامه مطلقا. يا أخي اعتدل في الخصومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، الذي يخاصمك مخاصمة فيها جفاء شديد، فيها غلظة شديدة. والمسلم يخاصم نعم، لكنه يكون معتدلا في خصومته. الأدب الرابع من آداب الخصومة في الإسلام لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. يعني أحيانا أنت ترفع أمرك إلى القاضي، وبسبب أن المحامي عندك قوي وأن محامي الخصم ضعيف، لعل القاضي يحكم لك بأزود من حقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني هو صاحب منطق، صاحب كلمة، صاحب تعبير قوي، صاحب حجة قوية، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لو حكم لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخصومة بشيء ليس هو من حقك لا تأخذه. لا تأخذ في الخصومة غير حقك، قل يا أخي هذا حقي أنا أخذه، وهذا زيادة ردوه لخصمي. من أدب الخصومة
ألا تأخذ في خصومتك غير حقك ولو حكم لك به من حكم من الخلائق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا تأخذ، فما بالك إذا حكم لك أحد الشيوخ، أحد الدعاة، أو حكم لك قاض من القضاة؟ خذ حقك وفقط ودع الباقي لصاحبه. أما الأدب الخامس والأخير من آداب الخصومة، ضبط اللسان في الخصومة، لأن هذا اللسان عجيب أمره، في أثناء الرضا ما أحلاه، لكن إذا حدثت الخصومة خذ من الإنسان غير المنضبط كلاما عجيبا طويلا عريضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، الرابعة وإذا خاصم فجر. هناك أناس إذا خاصموا انبعثوا في المعاصي، الإفك والكذب والكلام الفاحش والكلام غير الصحيح، يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان. وما هذا شأن المؤمن؟ وما هذه شاكلة المؤمن؟ إذا خاصم يخاصم، لكنه يبقى عفيف اللسان طاهره. يا أيها الإخوة، هذه هي حلقة اليوم من أدب الخصومة في الإسلام. آداب الخصومة في الإسلام خمسة: الأدب الأول مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام إلى الشرع في الخصومة، والأدب الثالث الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، والرابع لا تأخذ في الخصومة غير حقك، والخامس اضبط لسانك في الخصومة. كلما التقيت بك

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

تطوروا المكان. يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير، لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلا لم يكن موجودا في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جدا أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثا أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف، هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا بالمقصر وللمقصرين.
3: الله يرحم ضعفنا.
2: هذه ترى خطيرة العبارة، يعني صحيح الله يرحم ضعفنا. تعرف يا عبد الرحمن، احنا عندنا كمقصرين إشكال غريب، ننسى دائما صفريتنا. يعني ننسى ضعفنا. أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، صحيح؟ وهذه ترى اللي تنفع الإنسان المقصر، لما يتجرد يستطيع أن يقف بين يدي ربه، ليس لأنه مثلا عنده عمل صالح أو أنه قريب أو أنه محسن. أكثر شيء يعينه على الوقوف بين يدي ربه على الحقيقة افتقاره. يقول له يعني ما عندي شيء، مقصر مفلس لا ألوي على شيء، جئتك بيك يعني أنا جئتك بمدى ومقدار حاجتي إليك سبحانك وبحمدك. فجزاك الله خير، يعني جميل هذا اللي هو الله يرحم ضعفنا. بس مهم نقولها من فين؟ من نقطة، مو من القلب، لا، من نقطة ضعفك.
3: يا سلام.
2: يعني يكون ضعفك بين عينيك.
3: جميل.
2: حتى يتجلى لك معنى ارحم ضعفنا.
3: الله.
2: احنا اليوم منطلقين في حلقة عن ايش اليوم يا عبد الرحمن؟
3: عن حسن الظن.
2: حسن الظن بمن؟
3: حسن الظن به سبحانه وتعالى.
2: انا خالفك شوية، هنتكلم اليوم عن حسن الظن بنفسك طريقا الى حسن الظن به تعالى.
3: يا سلام.
2: ترى الحسن الظن بالله مقام كبيرة، يعني نحن احيانا نتجرأ، يعني من ذا الذي لا، يعني من ذا الذي يستطيع ان لا يحسن ظنه بربه؟ في احد يقدر ما يحسن الظن بالله؟ يعني اسالك، قل لي هل يستطيع احد؟ فاذا الحقيقه احنا الان نتحدث عن حسن الظن بمن؟ بانفسنا طريقا الى حسن الظن به تعالى. فياتي اشكال صغير يا عبد الرحمن، لما قلت هذه كلمه نفسي جاني هذا الاشكال ايضا، اللي هو كيف يعني حسن الظن بأنفسنا وحنا نتكلم عنا كمقصرين؟ خليني أسألك يا عبد الرحمن، كيف تفهم هذه المعادلة؟ أحسن الظن بنفسك طريقا إلى حسن الظن به تعالى وأنت في، يعني في تقصيرك، كيف تفهم هذه؟ يعني كيف يجيك معناها؟ أشرح أنا ولا أنت قاعد تفكر ولا الحلقة حتخلص؟ هذه يسموها الصينيين إذا سئلت أطل عنقك، يعني معناه أنه السؤال يتردد صداه بداخلك، هذا يسموه السؤال الحي. أما السؤال الذي تسأله ثم تجيب مباشرة، هذا ليس سؤالا حيا ولن يكون محيا. فقل لي أنت كيف يعني تفهم هذه المعادلة؟
3: طولت عنقي كثير
2: حيصير أطول من المايك. خلينا نقول لك،
3: طيب،
2: لن يستطيع أحد أن يحسن الظن بالله ما لم يحسن الظن بنفسه. بمعنى أنت لما تعود إلى الله من تقصيرك، ما تعود إليه من باب أنك أنت الآن الشخص الذي تاب، إنما ترجع إليه من باب أنه هو الذي تاب عليك. فالأهلية هنا ليست أهليتك الذاتية، إنما أهلية منه إليك.
3: يا سلام.
2: والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى قال تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوب. والصورة اللي تقرب هذا المعنى هي أن تكون حسن الظن بنفسك قليلا، بمعنى أنه ما تاب علي إلا لأنه أراد بي خيرا.
3: الله.
2: وأراد بي خيرا لأنه سبحانه علم في خيرا. سبحانه. علم في خيرا. لذلك أحب الآن أن تسمعنا يا عبد الرحمن الكلمة التي قالها أحد العارفين وهو يجلي هذا المعنى. ماذا قال؟
3: رجوت الله لغيري
4: فكيف لا أرجوه لنفسي؟
2: اسمعها من تاني.
4: رجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي.
2: شفت الجمال كيف؟ يقول لك أنا رجوت الله لغيري، يعني يقول الله حيغفر لهذا وحيسامح هذا وسيعفو عن هذا وحيفرج عن هذا وحيستر العباد. يقول لك يا أخي فلان سوى، يقول يا أخي الله يستر الناس، اسكت يا أخي الله ساترهم. وأنت فتحسن الظن بمن؟ بالغير. فهو يقول هذا الرجل العارف، يقول رجوت الله لغيري أفلا أكون أرجوه لنفسي. يعني كيف وهو الله سبحانه وتعالى لا يفرق في العطية. وصلت الفكرة يا عبد الرحمن؟
3: وصلت.
2: طيب نرجع الآن إلى عنوان الحلقة التي هي حسن الظن، حسن الظن بأنفسنا طريقا إلى حسن الظن بالله. كان يذكر بعض العلماء يقولوا أن رأي العبد في نفسه يجلي له ما يراه في ربه سبحانه وتعالى. أنا حيأخذني، أنا حيعذبني، أنا سبحانه وتعالى سيسلط علي، أنا لن يقبل مني. هذه الصورة التي تجول في داخلتك قد تكون كما قال العارفون سمعة العبد عند أصحاب الملأ الأعلى، لأن العبد لا ينسى دائما أنه له ربا يغفر. هذا الأصل في الله تعالى. وحتى الله تعالى لما يعاقب العبد يقول الله لا غرض له من عقاب عبده، لا يتغرض رب العالمين، لأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. شيء آخر، الله تعالى لما يعذب العبد يعني هو يؤدب، هو يؤدب. وشوف جمال التأديب، إن سيدنا محمد فتح ممكنات هذا التأديب فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأقل مراتب التأديب أنه يعينك على أن تسترد نفسك، يعينك على أن لا تستمر في غيك، يرفعك من التذلل والانخفاض إلى مقامات تليق بك، يعيدك إلى ولقد كرمنا بني آدم. بعدين سبحانه وتعالى من جماله يقول دائما لما يخاطب عباده في مقامات التقصير يكني، ما يصرح، منه تعالى لطفا بخلقه وحنانا. فيقول مثلا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما عينا أسوأ إسرافاتهم، كنا عن عيبهم، يقول لك كنا عن عيبهم حياء من عبده سبحانه وتعالى وبحمده. فدائما يجب أن نتخذ حسن الظن بأنفسنا في أن الله تعالى هو الذي يبادئنا طريقا إليه. لكن أريد أن أسأل سؤال،
3: قل لي
2: كيف تعرف أنك حسن الظن بالله يا عبد الرحمن؟ إيش اللي يدلك كذا يعني على حسن الظن بالله؟
3: إني ما توقف عند المعصية. يعني ممكن يجي أحد يقول لي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طبعا كلام صحيح 100%، لكن قل لي هذا كلام قبل التقصير. بعد المعصية قل لي الحسنات يذهبن السيئات، واروح ما أتوقف عند المعصية.
2: أيضا أخالفك في شيء هذا يعني يا كيدهم قاعد كل شيء يوقفك. لاحظت أنت استدعيت حسن الظن بالله في أي مقام؟ في مقام العصيان صحيح؟ أين حسن الظن في غير هذا المقام ابتداء؟ إحنا للأسف أصبح حسن الظن عندنا مرتبط بحالة العصيان والانخفاض، وننسى أن هناك حسن ظن في حالات القرب وحالات التجلي أيضا. فتمنيت أنه لما سألتك تجيبني على غير هذه الحالات، لكن أنا أعذرك وأعذر نفسي لأن نحن الآن في برنامج عنوانه ولو كنت
3: مقصرا. أيضا برنامج تاني
2: الله يرحم ضعفنا، والله ما زالت ترن هذه الكلمة. تعرف مثلا في مقامات حسن الظن به عند القرب متى؟ يقول لك الناس المحسنين الظن بالله في حالة الصلح والقرب والاشتباء دائما يلحون على الله بتعجيل موعد اللقاء، تعجيل موعد اللقاء. يعني يحسنون الظن بأنه سبحانه وتعالى اشتاق إليهم كشوقهم إليه، وليس هنا كشوقهم من باب المماثلة، حاشا ليس كمثلي شيء. مرة سألوا سعدون المجنون، هذا مجنون من مجانين البصرة في التاريخ، رجل يعني كان يفوت بس في الأخير كان عنده نباهة صحو. احنا أحيانا لما نرى المبدعين نقول هذا مجنون صحيح؟ إيش العبقرية؟ إيش الجنون؟ فكان هو نوع من الناس عنده كثافة في المعاني، فكانت الناس ما تفهمه فيلقبونه بسعدون المجنون. سأله مرة أحدهم فقال له يا سعدون أنت مجنون؟ يعني إيش هذا؟ قال له أنا مجنون جوارح ولست مجنون قلب. فصدموا فسألوا سؤال آخر قال استحلفتك بالله يا سعدون. وبعدين ليسألوا عالم كبير أبو الفيض ذنون المصري عالم من سادات التابعين قال يا سعدون استحلفتك بالله متى يكون القلب يطير ومتى يكون القلب أسير. شوف المقامات اللي يتحدث فيها. قال يا هذا إذا اطلع الخبير على الضمير فلم ير في الضمير غير الخبير القلب يطير. يعني إذا خلت ساحة القلب لله وحده الله. عز وجل من كل ما سواه. فكان عندهم من محاسن الظن أن الله تعالى سيستخلصهم له سيشتبيهم له سيصفيهم من داخلتهم له. إذا نعود إلى الحديث عن رحمة بعيد والله سافرنا ترى هذا السفر في المعاني الله يبلغنا بس يرحم ضعفنا في ذات الوقت. نعود إلى القول أنه حسن الظن بنفسك في أنه هو يبادئك بالفضل بالعودة بالأوبة هو الذي يسوقك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبحمده. وهنا قال العلماء احذر من شيء يقع فيه الإنسان في طريق معاملة الله. ما هو ذلك الشيء؟ قالوا لا تقد الله بقدك. يعني لا تقد الله بقدك يعني لا تفصل ربك على قدر تصورك. حاشاه ليس كمثله شيء. صحيح؟ فوق الفوق سابق الفوت. الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء.
3: سبحانه
2: الله تعالى ليس كمثله شيء. فاحذر يقول لك أن تقد الله بتصورك. يعني لا تحد الله في تصورك. إذا ماذا عامل ربك تعالى بما هو أهل. لما راجعت كلمة أهل في القرآن عجبت وجدتها في آيات معدودة. أهل التقوى أي أهل أن يتقى وهو أهل أن يقويك لتتقيه. أيضا أهل المرحمة أهل المغفرة. إيش تريد من هذه الأوصاف؟ يعني ماذا تريد؟ هو أهل لذاك. فعمل ربك على ما يليق به تعالى. فليجعل تحسن الظن بنفسك علمك بأنه تعالى قادر على أن يعفو عنك وأن يستصلحك. تقول اللهم وإن كنت أرى السوء كله في نفسي إلا أنه ما دمت ربي فلن أيأس مني. لن أيأس أنت الله.
3: الله
2: يعني يا ربي أنا الآن لا أنظر إلى ما صنعت إنما أنظر إلى جلال قدرتك يا من هو عفو قدير سبحانك وبحمدك. لذلك يقول عليك أن ترى ربك بعين المحبة إذا غلب الخوف وإذا غلبت المحبة فعليك أن ترى ربك بعين الإجلال. قل يا ربي رقيني رقيني بهذا الإجلال وارفعني مما أنا عليه. عندها تصبح نظرتك إليه سبحانه وتعالى دافعة. كثير من الناس يقول ربي شافني وأنا أخاف أنه ما يسامحني. هذه نظرة قاطعة لا تليق بواصل المنقطعين حاشا جل جلاله عز وجل.
3: جل جلال.
2: لذلك يقول أحكم بثلاث في طريق انخفاضك. أحكم بما تعرفه عنه أي بما يليق به أي احكم بالأصل. الثانية احكم بما عودك. إيش عودك؟ كم مرة عفا؟ كم مرة سامح؟ كم مرة تجاوز؟ كم مرة أعانك؟ كم مرة هذبك؟ كم مرة رقاك؟ الثالثة احكم بما يقرب من حركتك في الخطوة الأولى في طريق العودة ولن يحركك إلا الرجاوة. وهذه هي الثلاثة. فماذا يقول ابن عطاء الله يا عبد الرحمن وهو يلخص قصة حسن الظن به تعالى؟
4: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بربك
2: جل جلاله سبحانه وبحمده.
0: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكى المذيع بالأخبار؟
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: كل دولة إسرائيل مش عارفة تصل لملف الجنود، وهذا دليل كبير على انه في انهيار في الأجهزة الأمنية تبعت إسرائيل. أنا مش عارف شو أعمل، عندي ضغط كبير من القيادة من فوق، وعندي ضغط من القيادة السياسيين، وعندي ضغط من القيادة العسكرية، شو نعمل طيب؟
3: ملف الجنود اللي بتحكي عنه كابتن، هذا اسمه عند المقاومة الملف السري، ومش بالسهل إنه أي واحد يصل إله، حتى من المقاومة نفسها ما حدا بيصل إله.
2: كل الكلام اللي بتحكيه هذا مفهوم ومعروف، بس إحنا شو وظيفتنا هون؟ وظيفتنا إخنا هون لو كان في باب مسكر لازم إخنا نفتحه، لو في كمان قفل ما فيش إله مفتاح إخنا لازم نعمل له مفتاح، والملف السري هذا لازم يكون ملف مفتوح ومحطوط على الطاولة. فهمت كابتن؟
3: أنا عكسك تماما يا كابتن، الملف السري هذا رح يضلوا ملف سري لحد ما يصير صفقة تبادل.
2: مستحيل مستحيل، انت بتعرف هذا شو رح يكلفنا؟ حيكلفنا المركز تبعي وتبعك، حيكلفنا انه احنا مش حنكون على راس عملنا، حينفونا وحيودونا على المخزن، حيودونا على معسكرات التدريب، مش راح نشوف ولا اولادنا ولا بناتنا، مش حنقعد في مكاتب مكيفة. افهمت ولا لا؟ علشان هيك مفيش حاجة اسمها ملف سري، الملف السري هذا لازم ينفتح ويكون قدامنا على الطاولة، وتكون القيادة كمان قادة.
3: في فرق بين الكلام والفعل كابتن، احنا ممكن نحكي زي ما بدنا، بس عند الفعل في صعوبات كتيرة. خد عندك الناس اللي كانت تساعدنا في الملف السري كلهم انضغبوا، موجودين في سجن الأمن الداخلي، وآخر واحد العميل رقم 32 اللي هو علوش.
2: يعني بعد علوش مفيش؟ احنا عنا امكانيات كبيرة، وعنا فلوس كتير، وعنا طرق كتيرة انه احنا نجند ناس حتى نصل للملف السري. الملف السري هذا لازم يكون مفتوح، والجنود الموجودين في غزة لازم ينعرفوا، ولازم نرفع تقرير بأسرع وقت للقيادة انه احنا وصلنا لإشي، لازم نصل لطرف خيط.
3: في عندك خطة جديدة للعمل؟
2: حتى لو ما في عندي خطة لازم إخنا نعمل خطة ونشتغل بطريقة جديدة. سمعت الجهاز الأمني تبعت إسرائيل مش لازم تنزل الأرض، والمقاومة هدول مش دولة، هدول مجموعة مسلحة، كيف ينتصروا علينا؟ والجنود الموجودين في غزة لازم نعرف هم وين قبل ما تصير صفقة تبادل.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، وين يا لؤي؟ ايش الدعوة؟ وينك غايب هالغيبة؟ اكيد انت يا لؤي طلعت مرحلة جديدة بعد التمرد ودخلت فيها ونسيتني. انا والله يا لؤي بصراحة زعلان منك كتير.
4: انا اللي زعلان منك مش انت اللي زعلان مني.
5: وليش زعلان مني يا زلمة؟ انا يا لؤي عندي خطة جديدة في الحياة علشان احنا نخلص المراحل القديمة ونخش في المراحل الجديدة.
4: سيبني هالقيت من المراحل الجديدة والمراحل القديمة.
5: مالك يا لؤي؟ ايش الدعوة؟ اكيد يا لؤي في واحد لعب في راسك وغير كل افكارك، ما بدك تثبت ذاتك؟ بدكش تكون عنصر اساسي في الحياة؟ بدكش تكون دولة بنفسك وبعملك؟ وين الكلام كله هذا راح يا لؤي؟
4: انا ما حدش لعب براسي، بس انا زعلان منك من يوم انحبس ابوي وانت ما دورتش علي بالمرة.
5: ايش ادور عليك؟ هو انت ضايع يا لؤي؟ ما نعطيتك يا زلم القوانين اللي احنا بدنا نمشي عليهم، وحكت لك انه اول شيء الواحد بده يعمله التمرد، انه يتمرد على الواقع اللي هو عايش فيه، وبعد هيك يبلش يرسم طريقه عشان يثبت ذاته.
4: يا زلم التمرد مين واثبت ذات مين يا راجل؟ انا هلقيت ابوي محبوس، وانا هلقيت قاعد بشغل عند ابو حسام، يا دوب المصاري اللي بجيبه من عند ابو حسام بطعم الدار.
5: طيب يا زلم ما هو هذا هو مربط الفرس.
4: يا زلمة سيبنا من الفرس وسيبنا من الحصان يا زلمة.
5: طيب هيني سبتك من الفرس وسبتك من الحصان، ايش بدك تحكي؟
4: انا بدي تشوف لي شغلانة غير شغلانة ابو حسام.
5: من وين انا بدي اشوف لك؟
4: يعني كل الكلام اللي كنت تحكيه طخ في الهوا يعني؟
5: يا عمي انا مش وزارة العمل، انا يلو اي بعطيك قوانين، أنا بدي أخليك تتغير من جوا ومن برا. أنا بدي أعمل لنفسك هالة كبيرة وبدي أعمل لك مملكة وخليك بني آدم.
4: ماجد، كل الكلام اللي حكيت لي إياها كله على الفاضي. من يوم ما جيت أتمرد على أبوي، أبوي انحبس، ولما جيت أتمرد على أمي برضو صارت تغلط علي.
5: طب إيش المطلوب أنا مني؟ أنا إيش طالع بإيدي؟ أنا قلت لك اغلط على أبوك واغلط على أمك؟
4: أنا هلقيت بسألك في حواليك شغل ولا لا؟
5: ما عندي شغل، هو أنا المسؤول عن الشغل؟ مالك يا لؤي؟ إيش قصتك؟
4: طيب ماشي، سلام عليكم.
5: وين يا لؤي؟
4: بدي أروح أشتغل عند أبو حسام.
5: طيب تنساش يا لؤي، شغلك هذا خطوة أولى نحو المشروع الكبير. تنساش يا لؤي إنك تتمرد على أبو حسام، مش كل شوي حاضر ولا يهمك وبصر إيش.
4: والله ما جابني أرض غير كلامك والتمرد تبعك. السلام عليكم.
5: ماله هذا الزلمة؟ إيش الدعوة؟ هو يعني كل واحد بفشل في أول حياته بده يحط الفشل علي؟ يا الزلمة هذا الفشل محطة تستفيد أنت منها. إيه لؤي، شف شف.
0: اسمع يا سياف، أنا مش طالع من عندك من هان من المكتب لحد الهان وبكفي، طفح الكيل، بدي أعرف راسي من رجلي. المعاملة اللي أنتوا قاعدين بتعاملوني إياها اختلفت كليا.
6: طيب وطي صوتك يا أبو العباس واحكي بشويش، إحنا مش في سوق، أنت موجود في مكتب وبعيد عني نص متر، سامعك
0: يا راجل. هو أنتوا خليتوا فيا مخ، أنا الليل بناموش.
6: طيب أنت بس احكي لي إيش القصة
0: سياف، أنت عارف اللي فيها.
6: طيب بس خطوة خطوة، أنت إيش اللي مزعلك؟
0: اللي مزعلني أحيانا بتحسسوني إنه أنا عميل.
6: أنت قاعد بتحكي بصيغة الجمع، عن مين قصدك أنت يعني؟
0: أنت والحاج.
6: أول حاجة حط لي الحاج على شقة، أنا ماليش دخل بأسلوبه معاك. أما بالنسبة إلي، وقتاش أنا غلطت بحقك؟
0: لما قلت لك حط لي المواد على الفلاش تبعي، قلت لي لا بحطش فلاشات غرب على جهازي.
6: أنت عارف إنه إحنا بندخلش فلاش أيا كان، سواء شخصي أو فلاش غريب على الجهاز إلا فلاش الشغل.
0: طب وفلاش هذا يعني الشخص إيش عليه يعني؟ آه حاطط صور العيلة عليه مثلا؟ ما أنا طول عمري بنقل عليه مواد أمنية.
6: يا أبو العباس الله يرضى عليك، هذه أوامر من فوق، أنا ما بعملش إشي من راسي.
0: أنا بدي أستحلفك بالله، والله تعدم أعز الناس عندك، أنا إيش علي؟
6: عليك وعيك
0: سياف، رجاء أنا نفسيتي في الأرض، مش متحمل نفسي يا أخي، مش متحمل أتكلم مع البشرية، ريحني ريح ضميري.
6: أنت هيك بتشككني فيك وبتخليني أتذكر المثل اللي بقول اللي عرسه بطحة بحسس عليها.
0: يا عم ما هو هذا من معاملتك ومن كلام الحاج. إيش معنى أنت بتخليش فلاشتي تخش على الجهاز تبعك؟ الحاجة الثانية، ليش الحاج نقلنا على شغل تاني؟
6: يا عم التدوير هاد وارد في كل المؤسسات، أيوة يعني كل واحد بده ينتقل بده يحس انه في عليه اشي؟
0: سياف احنا عشرة عمر، احنا اللي بيننا كبير جدا، هتلم الاخر ايش فيه؟
6: بقول لك والله ما في اشي يا زلمة. يا رجل ايش قصتك، صاير مهووس.
0: سياف انا خلاص بدي اروح على الحج وبدي افرطها معاه، يا ابيض يا اسود.
6: يا زلمة انت شارب اشي؟
0: اه شارب كاز، شارب سولار، شارب زيت بريك مايت نار، شارب هم الدنيا كلها. انت مش حاسس فيا يا راجل، مش حاسس في النار اللي فيا، بطلت اعرف اقعد انا زي الناس.
7: طيب ابو العباس اشرب قهوتك ايه وريح لي حالك وهدي، خلينا نعرف نحكي.
0: حج بالله عليك، اناجدك بالله انك تريح ضميري.
7: أنا مش متصور إنه اللي قاعد معي أبو العباس اللي بيشتغل في الأمن نفسيته صفر، يعني لو إنك بتشتغل في مكان تاني بنقول ماشي، بس وين الثقافة الأمنية تبعتك أبو العباس؟
0: هو أنتو خليتوا عندي ثقافة أمنية يا حج؟ أنا يعني الحياة اللي قاعد بعيشها صارت سوات في عيني يا حاج، فريحني أرجوك يا حاج ريحني.
7: طب ليش بس ليش؟ احكي لي إيش صار عشان أنت يعني تعيش حالة نفسية سيئة يعني؟
0: أول حاجة انت نقلتني من الشغل الاولاني، ليش؟ تاني حاجة لما بروح لسياف بقول له حط فلاشتي في الجهاز تبعك، برفض ورفضا قاطعا كمان، وفي حاجات تاني كمان خلصتوها مني.
7: طيب اول عباس انا بدي احكي لك كلمتين حط حلقة في ودانك. اول حاجة شغلنا اول قاعدة في ايش؟
0: اول قاعدة في السمع والطاعة.
7: يعين عليك، وانا بدي اياك تكون من الناس اللي بتسمع وناس بتطيع.
0: ماشي،
4: بس هل يا حاج علشان السمع والطاعة ما أناقشش، ما أستفسرش، ما أعرفش شو اللي بصير معايا؟
7: أنت حس حالك أنه أنت مظلوم؟
4: القصة يا حاج مش قصة مظلوم، القصة أنه أنا حاسس حالي عميل.
7: لا لا لا لا، المصطلحات هذه تنحكاش في مكتبي أبو العباس.
4: طب ولمين يعني أحكيها؟ حط نفسك مكاني، لمين أحكيها؟ واحد بكون شغال في شغلانة أمنية حساسة، فجأة بتنسحب منه وبتتقلص المهام منه وبروح على مكان تاني، شو أفهم؟
7: طيب أبو العباس، بدك تأخذ مني وما تراجعش ولا بدك تراجع؟
4: أنا جاي لك عشان أخذ منك يا حج.
7: أبو العباس، أنت من أشرف ومن أنبل الشباب اللي بيشتغلوا معنا في الجهاز، وقصة التدوير وقصة أنه إحنا أخذنا منك شغل وحطناك في شغل وأنه إحنا طلعناك من مكان وودناك على مكان، هذا من لوازم الشغل. واللي بدي إياك تفهمه أنه إحنا لو في أنت لا سمح الله عليك أي حاجة ما بنخليك بيننا، وأنت بتعرف اللي بيكون عليه أشياء وين بكون. ما قلتش القاعدة اللي أنت قاعدها أبو العباس، وبنتكلمش معاه بالأسلوب هذا أبو العباس، صح كلامه ولا لا؟
4: أشهد بالله صحيح.
7: عشان هيك لازم تتعود على ثقافة العمل، والعمل في تدوير، العمل في أخذ إجراءات وأخذ قرارات. مش بالضرورة أني أنا أشرح لك ليش لوازم الشغل الأمني يا أبو العباس. سياف لما كان يمنعك من أنه تفوت فلاشك في قلب اللابتوب مش عقدك على كل الشباب، لأنه الحرب أحيانا بتكون تقنية أكثر ما بتكون واقعية بيننا وبين الاحتلال، وإحنا فلاشاتنا مش آمنة، حتى فلاش الجهاز برضو مش آمن.
4: طيب ماشي يا سيدي، هذا فهمناها وعرفناها. طب وليش انتقلت أنا من الشغل الأولاني؟
7: في شيء احنا كان في نفسنا ومن خلاله عملنا التدوير، وهذا الاشي ما بقدر احكي لك يا ابو العباس، بس الشغل الامني زي هيك. وبتمنى ما تظلكش تسأل كتير اسئلة، اي مكان احنا بنحطك فيه لازم تشتغل وتنجز، ويكون انجازك هو المطلوب منك ويكون 100%. ابو العباس، انت روحك حلوة وروحك طيبة وعندك قوة شخصية وعندك فراسة كمان، وانت اخونا وحبيبنا، ومن الاسبوع الجاي حترجع لشغلك الاولاني، بس بدي منك السمع والطاعة. والبني آدم الوسخ ملوش مكان عنا، وانت من أنظف الشباب يا أبو العباس.
4: الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا منك يا حج. عارف يا حج انه انت ريحت بالي ورديت لاعتباري، وانا تحت أمرك يا حج، من ايدك اليمين لايدك الشمال. ربنا يديمك إلنا يا حج.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

من قال بأن يتعبنا الجرح؟ من قال بأن يوجعنا النزف؟ يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر، كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر. خيم يا موت علينا فلنحن رجالك، إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء. وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس. إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه؟ فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان، كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغي جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطر وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل: ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني؟ كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو، يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء، أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى

الأول كعبه 8 سنتي، الثاني صفر، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمل في غش الحقيقة، لكن الشاب كل هدفه بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر، في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر.

0: السماح منه.
1: عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله، وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. يعني أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة، خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف، مو بواحد أف، عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نستحضر لحظة هي في غاية الأهمية من تاريخ الدعوة، من تاريخ انطلاقة الإسلام. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ 43 من العمر، يقف على المنبر الذي كان الناس يخاطبون به الجمع في مكة، وهو صخرة الصفا، يقف لأول مرة ليقول للناس: أنا نبي. ماذا تتخيلون، أو ماذا نستنتج من هذه الوقفة؟ أولا علينا أن نستذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40، طبعا 40 سنة بالتوقيت القمري، يعني تقل عن الشمس قليل، مهم حتى لا ندخل في هذا الموضوع. ثم قضى 3 سنوات يدعو سرا، ينتقي فلانا وفلانا وفلانا، حتى أنزل تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. طبعا الأمر بالتدريج، وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخطوة الأولى: أنذر عشيرتك الأقربين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، تعالوا. ماذا قال الناس باختصار؟ هذا محمد الصادق الأمين يطلبكم لأمر جلل، لم يعهد أو لم نعهد أنه فعل ذلك قبل الآن، لابد أن هنالك ما يستحق أن نستمع إليه. وهرع الناس ليستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، لو كنت مخبركم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم هل كنتم مصدقية؟ لو أخبرتكم أن عدوا يتربص بكم سيهجم عليكم بين لحظة وأخرى ماذا كنتم؟ هل تصدقونني؟ لو كنت مخبركم أن خيلا في الوادي تريد أن تغير عليكم هل كنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب قط. لقد مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه اللحظة حياته كما قال تعالى وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عايش بيناتكم وتعرفون أني الصادق الأمين وهكذا كان لقبه. صحيح كان بحاله ليس زعيما ليس يعني موجودا في الحياة الاجتماعية كفاعل لكنه صادق أمين. هل كنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طبعا مقصود أنه شرح الموضوع مش مقصود هذه اللفظة فقط. فقال أبو لهب قولته المشهورة تبا لك لهذا دعوتنا وكان قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. هنا نستنتج أمرين. الأمر الأول أن رسول الله حضر لهذه اللحظة التاريخية 43 عام حياته كلها مقدمة لأن يقول كلاما للناس طبعا دون أن يعلم ذلك مسبقا وهذا ردة الفعل الطبيعي ما عدنا ما جربنا عليك كذبا قط. لكنه وهم يعرفون أنه صادق لكنه عندما أخبرهم بأمر لا يريدون سماعه أو تمنعهم عاداتهم من تصديقه أو لا يريدون أن يصدقوه لشهوة أو لكبرياء أو غير ذلك رفضوا الكلام. أنت صادق لكن هذه لا نريدها لا نصدقها. وبالمناسبة وهذه قصة مذكورة في السير يعني مشهورة للأسف ولكن لا أسمعها تتردد أن هرقل قائد جيش الروم في المنطقة قائد العام لجيوش الرومان في يعني منطقة عندنا في بلاد الشام عندما سمع أن رجلا في مكة يدعو لنفسه أنه نبي قال لهم أي إنسان يمر طبعا كان طريق التجارة رحلة الشتاء والصيف أي إنسان يمر أي عربي يمر من هنا ائتوني به عجز طيار. وقدر الله أن يكون الذي يمر هو من أبو سفيان بنفسه. وهذه بأول الدعوة طبعا يعني كان في قمة عدائه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو سفيان أمام هرقل قال له هرقل هذا الرجل الذي يقول أنه نبي هل كان يكذب قبل أن يعلن نفسه؟ أبو سفيان يقر فيقول ما جربنا عليه كذبا قط. هرقل يقول له وما كنت أظن أنه يدع الكذب على الناس 40 عاما ليكذب على الله لابد أنه صادق بدعوته. ثم سأله عدة أسئلة وطبعا قرأها في كتبهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل موجود في التوراة والإنجيل بالتفصيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال له: هل أتباعه من الفقراء أو الأغنياء؟ قال: بل من الفقراء. قال: وهكذا يجب أن يكون. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يدخل أحد معه ثم يتركه؟ قال: لا. قال: سألوا كيف عيشه، يعني هل هو تكبر كذا؟ لا لا، هرقل كان منسجما مع نفسه، وأخبر، يبدو كان موجود كذلك، الأب الذي عنده الكاهن الحوري، فأسلم معه سرا. فجمع الناس في قاعة لا يستطيعون أن يصلوا إليه، يعني هو بمكان عالي هيك شوي. فقال: يا أيها الناس، لقد ظهر نبي جديد مكتوب في كتبنا، علينا أن نتبعه. فثار الناس عليه وأرادوا قتله. طبعا كل هذه ألفاظ يعني مختصرة، يعني مش إنه والله قال لهم كلمتين، لا، واضح أنه شرح، ولكنه في مكان لا يستطيعون الوصول إليه، محضر، يمكن ما خليهم يفوتوا بسلاحهم أو كذا أو كذا. فقال: اهدأوا اهدأوا، إنما أقول ذلك لكم امتحانا، لأن هذه الدعوة ستصل إليكم، أريد أن أمتحنكم إن كنتم ستبقون على دين آبائكم وأجدادكم، على الدين الذي نحن عليه، وألا تكونوا ضعفاء أمام هذه الدعوة الجديدة. هدأ الناس وصدقوا هرقل الذي احتفظ بإيمانه سرا، كما يقول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذه بسورة آل عمران، وآخر السورة آخر آية: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وطبعا سورة آل عمران كلها نزلت بعد نقاش رسول الله مع نصارى نجران، يعني أقرت الآيات أن ثمة من في أهل الكتاب يؤمن كما تؤمنون ويصلي كما تصلون، ولكنه يفعل ذلك سرا. هرقل حسب الروايات الموجودة في كتب السيرة احتفظ بإيمانه سرا، ولكن الكاهن الحوري رفض وقام في مكان ودعا الناس وقال: آمنوا بمحمد، وقتل لأنهم يعني اعترضوا على ذلك. طيب، إذا نعود للفكرة الأولى، عندما وقف رسول الله يقول: هل كنتم مصدقية؟ صدقوه، ولكن عندما تعارض ذلك مع ما لا يريدون أنكروا عليه ذلك. هنا نقول: من يريد أن يدعو إلى شيء عليه أن يكون صادقا. المقاومة كانت صادقة، إعلامها صادق، يمكن أحيانا يبالغ شوي، من أجل ذلك كلكم تعرفون ذلك، كان رمزها السيد حسن الله يرحمه، كان الإعلام الإسرائيلي العدو يصدق ما يقوله السيد حسن قائد المقاومة أكثر بكثير مما يصدق الرؤساء. هذا مكتوب ومعروف وليس محل جدال. أخصام المقاومة كذبون باختصار، سياسيون إعلاميون وعلى كل المستويات. ونعيد إلى الأذهان مرات ومرات أن المبعوث الأمريكي اللي أسس ثورة الأرز 14 أذار قال في الويكيليكس التي تسربت أسرارها دون قصد منهم أنهم دفعوا مليارات، طبعا عم بيحكي عن سنة ونصف، نصف مليار، نحكي من 20 سنة إلى الآن، مليارات من أجل تشويه صورة المقاومة. كل الشعارات مبنية على كذب، طبعا أهمها سلموا سلاحكم تعيشون في أمان وسلام. الله أكبر، مين قالكم؟ من قال أننا إذا أن يعني أي جهة إذا سلمت سلاحها ستعيش في أمان؟ ثقة عمياء باليهودي بالأمريكي، سلموا السلاح وتعيشوا بأمان. مشكل السلاح، مشكل إسرائيل وعدوانيتها و و و ما يعرفون جميعا. سبحان الله، أتت النصيحة حسب صحف اليوم، أتت النصيحة ممن لا يتوقعون في آخر زيارة للرئيس نواف إسلام لسوريا، يقول له الشرع إياكم التفاوض مع إسرائيل. الشرع قال قصفوا جيشنا، طبعا كما تعلمون بعد سقوط، بعد هروب الأسد قصفوا الجيش مع أنه يعني أسلحة بالية قردة، وتوغلوا وتوسعوا وأبرزوا تدخلهم في السويداء وغيرها. وعندما أردنا أن نضع حدا لذلك رفضوا. ليش بدهم يعملوا اتفاق؟ عندهم لسه بعد أطماع أكثر من ذلك، مش بس بالسويداء، كل مكان. فسبحان الله، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فإذا الذين يكررون سلموا السلاح وأنه الحق على المقاومة، لأنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار 2024 لم يطبق حزب الله، لم يسلم سلاحه، فالحق لإسرائيل مع حق تضرب، كما يردد أحيانا من يسمى وزير خارجي أو غيره أو غيره. لا، مش صحيح. إسرائيل لن تتوقف عن عدوانيتها، وليس ما يفعل، سنكرر ذلك ولا نمل، لا تحارب حزب الله، إنها تحاربكم جميعا. ودائما أنتم تبررون ردة فعلها. عم نكرر كلام قلناه بس للأسف ضروري، وخاصة بعد 8 نيسان، هذه النقطة التي يجب أن تذكر كل يوم. إسرائيل أو نتنياهو تحديدا جن عندما أعلن نتنياهو، عندما أعلن ترامب وقف إطلاق نار مع إيران، وهو لا يريده، وقصف في بيروت في صيدا مجمع عزة أو غيره ضربات جنونية ليس فيها هدف عسكري واحد. جل ما استطاعوا أن يزعموه وليس صحيحا، ابن أخت شيخ نعيم، شوف هالهدف العظيم ومش معه يعني. زوجة أحد ضباط الصواريخ، 9 طوابق على الشبكار، 10 طوابق بكورنيش المزرعة هنالك، ضربة في غاية اللؤم. وتخرج الحكومة لتبرر لليهودي، تقول بكرة نعلم بيروت خالية من السلاح. الله أكبر، يعني أنت تقول لا، كما قلنا كلنا نعم أعلم أنني أكرر لكنه كلام ضروري، أوشك أن أقول كما نكرر الفاتحة والأذان. اليهودي لم يقل أن ثمة مخازن سلاح حيث القصف، نواف سلام قال هنالك مخازن سلاح. طيب أعطينا فشكة من اللي ضربتوه هون، أعطينا نموذج، صورنا شيء، ما في شيء. يهودي في هذه أكثر من اليهود في هذه، أقولها لحتى ما يقولوا وسعنا الموضوع. إذن كذب يبرره كذب آخر. تسليم السلاح ليس أمانا، بدأ من مجزرة حولها 1948. شو كانوا عم يعملوا أهل حولها 1968؟ مرة فدائي يمكن، صحيح يمكن مش صحيح، من مطار بيروت ليقوم بعملية بروما، 13 طائرة. ما شأن الدولة اللبنانية وطيران الشرق الأوسط، مطار بيروت؟ يعني إجا الفدائي وقتها وسلم وراءه، قال له أنا رايح أسوي عملية، قال له يعطيك العافية. فقط هذا المثل لو أنه ماثل في أذهانكم يكفي، لكنكم لا تريدون الاستماع ولا تريدون الوعي. خلص أخذت قرار بالتيسني، أخذت قرار بالحمرني، أخذت قرار بأن تضربوا رؤوسكم في زاوية ليس فيها باب ولا مخرج. وصولا إلى صبر وشتيلة، كل الأمان الدولي، فيليب حبيب بوقتها الوسيط الأمريكي، الشباب مش نسيانين اسمه، قالوا عندي أمان وبيروت عندي، بس سلموا سلاح المقاومة وتطلع المقاومة. وحصلت مجزرة من أبشع المجازر، ونرجع لما يحصل في سوريا الآن. للأسف سياسات مبنية على الكذب، إعلام مبني على الكذب، ويصل الكذب إلى منابر الجمعة، إلى منابر الدين، إلى العمائم الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا. يتحدثون مرة عن أن والله هذا المفاوضات ضرورية، أن حزب الله أو المقاومة هو أمر مذهبي، وكل هذه الأكاذيب المتراكمة التي تعرفون. لن تبنى دولة على الكذب. سلموا السلاح للدولة، مش حتى تصيروا دولة. لقد رأينا تصرفاتكم، إذا نرجع لـ8 نيسان بـ2 أذار، قبل ذلك بأيلول 25، هذه تصرفات، هذه مواقف بشر يريدون بناء دولة. هذه دولة استطاعت أن تنتزع الثقة من مواطنيها ليعطوها يعني السلاح وغير السلاح دون أن يسألوا. عليكم أن تبنوا الثقة، أن تثبتوا أنكم دولة، أنكم مسؤولون. ليس الواحد منكم كأنه موظف يتلقى الاتصال فينفذ. وحتى لا نذهب بعيدا، هلا الآن في شيء من التحسن يبدو النصيحة السورية يمكن، وهذا يعني سيمون كرم الذي قيل فيه ما قيل طلع أحسن من غيره شوي، قال له شوي ده شو عم نعمل بواشنطن؟ لا نفعل شيء، لا يريدون لا وقف إطلاق نار ولا يريد اتفاق ولا شيء، عم يلعبوا معنا، ليسوا مقتنعين بهذه الجلسات وإنما ينفذون أوامر ترامب. يعني في تحسن طفيف ولكنه لا يكفي. السلوك بشكل عام يجب أن يتغير، والأمة كما قلنا ونقول دائما من دون مقاومة، من دون جهاد، من دون حصانة أمام الصهيونية، يعرفون مخاطرها وأبعادها ومخططاتها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب الكريم من أوله إلى آخره يتحدث عن اليهود وغدرهم وفجورهم وإنكارهم للحق وهم يعرفون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء، يعني بمعنى اتركوهم امشوا بطريقكم، مش معنى سامحوا. الحديث يطول، مختصرا على الصعيد الشخصي أيها المؤمن عليك بالصدق مهما كان مرا، وإياك والكذب. وعندما تستمع إلى أخبار يحشون بها دماغ الناس فانتبه، الله حذرنا من ذلك. كلكم يحفظ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقوله تعالى من سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شفت لاحظت في دعاية أظن وزارة الإعلام أو كذا عم بتحذر، امبارح يمكن كمان مؤتمر صحفي عم يحذر من الأخبار الملفقة، وهي كثيرة خاصة بكل واحد بيقدر يكتب. القرآن واضح في ذلك، عندما يصلك خبر خاصة إذا كان واضح أنه يعني طول بالك، مش دغري تقول مثلا امبارح على الهواء شو اسمه هذا التعيس أصباني قال لهم ها لح يوقع الاتفاق بين إيران وأمريكا. مرسيل غانم على كل ما فيه فتح قال له يا معالي الوزير سابقا يعني عم تجيب أخبارك من مكتب نتنياهو، هذه مكتب نتنياهو هذه لحظتها. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طول بالك، لا تنشر أخبارا قبل أن تتأكد منها. لأنها في 90% مدسوسة كاذبة هادفة إلى ما لا نريده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. من جملة التركيبات الأسبوع الماضي إن والله خلاف على موقف سيارة في عيش بكار، صار اشتباك فكان هذا سببا في اقتحام مكتب الجماعة الإسلامي ومصادرة سلاح. واضح أن الأمر تركيب مخابراتي، ورسالة يريدون أن يوجهها أن هذه الفئة التي تناصر المقاومة والتي قصف مركزها في صيدا وأصلا أخلي المركز في بيروت كذا، هي صادرنا سلاحهم لأنه سلاح مقاومة أو مساند للمقاومة أو جزء من المقاومة بغض النظر عن التفصيل. طبعا وبشكل واضح المعتدي أو المسبب لا أخذوا سلاحه ولا وقفوا، سبحان الله. يعني ليس إنسان بحاجة إلى ذكاء شديد حتى يكتشف أنها أيضا من الرسائل التي ترسل إلى الإسرائيلي والأمريكي لكي يرضى، ولن يرضوا. افهموا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طبعا نكرر، لما يذكر ربنا النصارى واليهود يذكر يستثني أمورا في آيات أخرى، وإن من أهل الكتاب الآيات اللي ذكرناها لتجدن أشد الناس إلى آخره، ولكن في صنف من النصارى تاريخيا توافقوا مع اليهود، هؤلاء الذين يحذر الله تعالى منهم بشكل رئيسي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. يا ليتهم يقرؤون، وإذا قرأوا ليتهم يفهمون، وإذا فهموا ليتهم يطبقون. حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن الآن في آخر جمعة من العام الهجري 1447، يعني الثلاثة يبدأ 1448. معقول لأنه 48 توافق مع 48 الميلادي التي بدأت؟ إن شاء الله، على الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ألف على الحق قلوبنا، رد كيد المعتدين عنا، رد كيد اليهود والأمريكان. اللهم اجعلنا أمة واحدة نقاتل في سبيلك موحدين. اللهم يا رب العالمين أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، ووضح رؤيتهم، وسدد رماياتهم، وكن معهم في حلهم وترحالهم وإقدامهم وإدبارهم وفي كل أمر من أمورهم. اللهم اشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين، وغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة،
2: والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.
1: الإسرائيلي طبعا رجال الدفاع المدني والأطقم الإسعافية أنهت نقل المصابين وجثامين الشهداء من المبنى المستهدف، وبالتالي يعني الحصيلة النهائية هي 3 شهداء و6 جرحى إضافة إلى بعض الجرحى بإصابات طفيفة يعني جراء تناثر الزجاج من المباني المجاورة لهذا المبنى. هذا المبنى كان في يعني عدد من سكانه الذين عادوا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أسابيع بعد يعني الهدوء الحذر الذي كان يسود هذه المنطقة، لكن هذا العدوان الإسرائيلي اليوم يؤكد بأن يعني كل المناطق اللبنانية هي تحت نيران العدو الإسرائيلي الذي لا يوفر مبنى سكنيا أو ممرضا أو مسعفا أو عسكريا في الجيش اللبناني خلال هذه الاعتداءات المتواصلة. يعني هذه الأعمال حتى هذه اللحظة متواصلة لإعادة فتح الطريق في الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا حتى منطقة الغبيري، وبالتالي يعني لرفع آثار وهذا العدوان الإسرائيلي المتجدد على الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا نحن نتحدث عن 4 اعتداءات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 17 نيسان، وهي تباعا في 6 من أيار مايو كان هناك اعتداء على منطقة حارة حريك أدى إلى ارتقاء 6 شهداء، وفي 28 من أيار مايو كان هناك اعتداء على منطقة الشويفات أدى إلى ارتقاء 3 شهداء هم يعني سيدة وطفلين، وفي 7 من حزيران يونيو الحالي كان هناك اعتداء على منطقة تحويضة الغدير أدى إلى ارتقاء 2، واليوم اعتداء على منطقة الغبيري أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 6 آخرين. يعني هذا هو المشهد من الضاحية الجنوبية لبيروت. بلديات المنطقة تعمل على إعادة فتح الطرق في يعني إصرار على أن هذا العدوان الإسرائيلي على الرغم من بشاعته لن يؤثر على الحياة في الضاحية الجنوبية التي عادت إلى ما يشبه وتيرتها يعني غير العادية بسبب وجود عدد من سكان لا يزالوا النازحين، وأيضا التدمير الذي طال نحو 100 مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 2 آذار مارس الفائت. نعم.
2: نعم. كل شكر لك على نقل الصورة من مكان العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الزميل عباس الصبق. بالعودة إليك سيد نديمي، اليوم نظرا إلى هذا المشهد وهذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية، ما هو موقف إيران؟ ما الذي نستشفه في هذه اللحظة؟ هل يمكن أن تذهب إيران إلى الرد مباشرة على هذا العدوان أم لا؟
3: بكل تأكيد الميدان والدبلوماسية وما في خط واحد، ليس من المقرر بسبب المفاوضات إيران أن تترك الساحة والميدان. إيران سوف ترد بكل تأكيد، وعندما هاجمت إسرائيل وأمريكا إيران ترامب أشار إلى أمر وقال نفط إيران لنا، وبعد تلك الحرب وبعد إغلاق مضيق هرمز هذا الغرب هو الذي جرب أزمة الطاقة أسواق المالية العالمية التي سقطت، والاقتصاد العالمي هو الذي تأثر، وذخائرهم من الطاقة التي استنزفت، وإيران تبدلت إلى جانب المحور المقاومة إلى لعب مقرر في المنطقة، وكذلك تحولت القوات الأمريكية إلى قراصنة في البحر. لذلك فإن سوف نرد بكل تأكيد مرة أخرى، سوف تغلق مضيق هرمز لضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، هي مرتبطة ليست متباعدة. بكل تأكيد المقاومة سوف يرد في الميدان وفي مضيق هرمز وكذلك في مجال الطاقة، وسوف يستخدم كافة أدواته للرد. هذا هو الغرب الذي يتعلم بأن فترة أضرب وأرب قد انتهت، محور المقاومة أصبح محورا منتج للأمن في المنطقة، كما أن إخواننا في اليمن في مضيق باب المندب سوف يرسمون معادلة أمنية جديدة، فإن إيران ومحور المقاومة سوف يتصورون كذلك. على أي حال ما يقوم به نتنياهو وفي الحقيقة بضوء أخضر أمريكي بكل تأكيد هو انتحار، كما أن في حرب رمضان حصل ذلك بوضوح. أيدينا ليست مغلقة، أيدينا مملوءة بالأدوات القنوات التي سوف تجبرهم على التراجع. ثانيا أشير إلى موضوع جانبي أن التحولات والتطورات في أوروبا هي أيضا تتجه نحو التهزيم. نحن نواجه ظروف يوميا، المصافي الروسية تسالف يوميا، وكذلك تشديد الصراع. هناك كبير جدا، والمصارف الروسية تتعرض للعقوبات، وهناك احتمال كبير لتجديد الحرب في أوكرانيا. لذلك رأينا بأن أوروبا لا تستطيع توفير الدعم لحربين أساسيين. لذلك فإن محور المقاومة وإيران وضعت الغرب في شروط صعبة جدا. لذلك فليست هناك أي مفاوضات تؤثر على الميدان. أنا أعتقد بأن إيران ومحور المقاومة سوف يردون بكل تأكيد.
2: سنستعرض هذا التقرير في السياق ونعود إلى النقاش مشاهدينا. بينما تقترب واشنطن وطهران من لحظة تفاهم، تبدو تل أبيب أمام حصيلة ثقيلة من الخسائر الاستراتيجية في ظل ملامح معادلات جديدة تعيد رسم موازين القوى الإقليمية.
4: هم الأمريكي الإيراني من لحظة الحسم، لكن في إسرائيل تتزايد التقديرات بأن طهران تتجه إلى جني مكاسب استراتيجية واسعة بعدما نجحت في إدراج ملفات إقليمية وفي مقدمها لبنان ضمن مسار التفاهم. وبينما تتراجع قدرة تل أبيب على التأثير في المفاوضات، يتعزز الانطباع داخل إسرائيل بأن إيران تفرض معادلات اليوم التالي للحرب. في إسرائيل يسود اتفاق واسع على أن السردية الرسمية حول الإنجازات العسكرية في إيران لم تترجم نجاحا سياسيا، وأن النصر يقاس بتحقيق الأهداف.
5: كان من المفترض أن نصل إلى اتفاق يعكس الإنجاز العسكري، ومنه معالجة قضية الصواريخ البالستية وقضية التعامل مع حلفاء إيران الإقليميين وفي مقدمتهم حزب الله. كل ذلك لم يتحقق، وبهذه الطريقة يقاس النصر.
4: أما الجبهة مع لبنان فتبدو في صلب القلق الإسرائيلي، وبحسب جل الخبراء والمعلقين نجحت إيران في فرض وحدة الجبهات بين طهران وبيروت، وربطت مضيق هرمز بجنوب لبنان بعدما كان أحد أهداف الحرب الإسرائيلية فك هذا الارتباط.
6: نجح الإيرانيون في الحفاظ على ترابط الساحات بين إيران ولبنان، وهذا يعد إنجازا إضافيا لهم.
4: أحد أهداف إسرائيل في هذه الحرب كان الفصل بين إيران وحلفائها الإقليميين، إلا أن العلاقة بين إيران ووكلائها ومن بينهم حزب الله ستتعزز أكثر فأكثر، كما أن إسرائيل لن تتمكن من العمل في لبنان.
7: وفيما رأى معلقون أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع بعدما خرجت واشنطن وتل أبيب تجران أذيال الخيبة والهزيمة، دعا آخرون إلى الإقرار بأن الإيرانيين أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية من بنيامين نتنياهو ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف مجتمعين.
2: من الواضح إذن سيد نديمي أننا أمام خسائر استراتيجية لكيان الاحتلال في ظل ما جرى من معادلات تم تثبيتها في المنطقة، وأيضا في حال توصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران يتم الحديث في الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر، هذا واضح. ولكن أيضا من وجهة نظر إيران اليوم، هل يمكن الحديث عن تغير على صعيد المنطقة، تغير في موازين القوى في ظل استمرار هذه الحروب والاعتداءات، وما أدوات طهران للجم هذه الاعتداءات؟
3: أنا أشير إلى نقطة مهمة. موضوع الكيان الصهيوني لا يرتبط صرفا بإيران ولبنان. نحن اليوم هناك أكبر استعراض عسكري أمريكي ردنا على العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وقبرص ولبنان، وتركيا تقوم بوضع ترتيبات أمنية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. نحن نشاهد ذلك في سوريا. في حقيقة الحوار بين الجولاني والكيان الصهيوني سوف تؤدي إلى اتفاقات سوف تحدد ترتيبات أمنية داخل سوريا. لم يحصل ذلك أبدا. وفي لبنان والعراق وإيران نفس الأمر. الكيان الصهيوني ونتنياهو شخصيا يتحدثون عن تغييرات في منطقة الشرق الأوسط وسيطرة أمريكا الأمنية على المنطقة وكذلك الشراكة الاقتصادية الكبيرة مع الهند وقبرص والبلدان الأخرى في المنطقة. وهذا ما يحاولون حسب ادعائهم أن يضعون إيران في عزلة في المنطقة. هذه التغييرات أكبر بكثير. وما يتابعه نتنياهو هو سوف يؤدي إلى استنزاف الكيان الصهيوني. نحن لا ننسى بأن أمريكا أصيبت بمشاكل عديدة. نحن اليوم في هذه اللحظة التي تم انهيار النظام السابق فيها أمريكا شبكتها المالية وكذلك تشكيل قدرتها الإقليمية ونمو الاقتصادي للصين والضغط على الدولار. هذه كلها أدت إلى استنزاف النظرية الأمريكية في المنطقة. وإذا ما أرادت أمريكا أن تتصرف على أساس إسرائيل الكبرى وتتبع مصالح إسرائيل فإنها سوف تخسر أمام روسيا والصين وسوف تخسر في الحفاظ على الدولار وسوف تخسر على السيطرة على العالم. وأمريكا الآن تمر بمرحلة استنزاف وأيزنكوت الذي هو منافس وحصد آراء كثيرة ويقول في آراء سياسية بأن الحروب الكثيرة الكيان الصهيوني سوف تؤدي إلى عزلة الكيان الصهيوني لأنه يضع أمريكا في استنزاف عميق ويقوي الأجواء المضادة للصهيونية داخل أمريكا. ونتنياهو لا يستطيع أن يحافظ على قدرته ومستقبله السياسي. وأيضا هو يسعى لقضاء نفسه ويرى أن كل التحديات تقف أمامه. والكيان الصهيوني لا يستطيع أن يحظى بدعم كبير من أمريكا. نحن نشاهد هذه التغييرات ليست فقط في غرب آسيا، أيضا لدينا في شرق آسيا. فأن عدم الاتفاق بين الصين وأمريكا يضغط بشكل كبير على الدولار. وعندما كان السيد بايدن قبل سنتين ونصف كان يبحث عن تقليل حجم الديون من 1.4 تريليون دولار، نحن نتحدث عن 46 تريليون دولار في أقل من 4 سنوات. هذا يشكل وقت كبيرا على الانفاق الامريكي. وكل هذه الامور تقول لي بان المسير الذي يتبعه الكيان الصهيوني بكل تاكيد سوف يؤدي الى ان المنطقه تتغير ولكن لصالح محور المقاومه.
8: وبالعوده للحديث عن المسار الدبلوماسي والتطورات في هذا المسار مشاهدينا، نقلت وكاله فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الايراني تاكيده

0: لبحث الملف التفاوضي. وأوضحت الوكالة أن الوفد سيعقد مشاورات مع المسؤولين بهدف الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب. للاطلاع أكثر مشاهدين على آخر التطورات في هذا السياق ينضم إلينا مراسل الميادين من طهران الزميل أحمد البحراني ومدير مكتب الميادين في إسلام أباد الزميل بكر يونس. أهلا وسهلا بكما. نبدأ معك أحمد، إذن ماذا عن زيارة الوفد القطري اليوم إلى طهران؟ ما الذي رشح عن هذه الزيارة وماذا في ردود الفعل على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
1: حسين، لابد من الإشارة أولا إلى أن وكالة أنباء تسنيم صباحا أشارت إلى أن الوفد القطري وصل إلى طهران فعلا والتقى بعدد من الشخصيات السياسية الإيرانية البارزة، وهي بطبيعة الحال تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها باكستان خلال الشهرين الماضيين منذ بداية الإعلان عن الهدنة بين طهران وواشنطن. كانت هناك ثلاث زيارات لوفود قطرية في الأسابيع القليلة الماضية إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل دفع المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن ودفع هذه العملية وبالتالي إنهاء الحالة الحربية والأجواء المتوترة في المنطقة. لذلك هناك حقيقة بعض الجهود التي تبذل من قبل قطر، من قبل باكستان، ومن قبل أطراف إقليمية أخرى أيضا. بخصوص التطورات اليوم حسين، يمكن الإشارة إلى أن الأجواء الإيجابية التي كانت تخيم على المشهد حتى قبل ساعات من الآن، سواء هنا في العاصمة طهران أو من خلال تصريحات ومواقف بعض الشخصيات السياسية الباكستانية والإقليمية، يمكن القول بأن هذه الأجواء انحسرت إلى حد كبير حقيقة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير والاعتداء على الضاحية الجنوبية من بيروت. رئيس الفريق التفاوضي رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وبصريح العبارة أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل مواصلة جرائمها واعتداءاتها على الضاحية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إمكانية استكمال أو مواصلة المسار، ويقصد بطبيعة الحال المسار التفاوضي الذي بدأ بين طهران وواشنطن خلال الشهرين الماضيين من خلال سلسلة من الجهود الإيرانية وأيضا الإقليمية. يضيف محمد باقر قالباف بأن الولايات المتحدة الأمريكية إما أنها تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها أو أنها لا تملك حقيقة القدرة على ذلك، ويقصد بطبيعة الحال القدرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الالتزام بالهدنة التي تم التوصل إليها. هناك حقيقة هذه المشكلة التي تطرح من قبل المسؤولين الإيرانيين بكثرة مرارا وتكرارا من قبل الرئيس الإيراني، من قبل قالباف، وأيضا وزير الخارجية عباس عراقشي خلال الأسابيع الماضية، بأن المشكلة الكبيرة التي تخيم على العلاقة بين طهران وواشنطن هي عدم وجود ثقة وعدم وجود إرادة سياسية لازمة لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ينعكس من خلال المواقف المتذبذبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سواء في المفاوضات على طاولة التفاوض أو من خلال الرسائل التي تم تبادلها بشكل مكثف في الأيام وفي الأسابيع الماضية. لذلك لا يمكن الحديث حقيقة الآن عن توقيت وموعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في ظل التصعيد الإسرائيلي المقصود كما يقول بعض الإيرانيين، خاصة وأنه يأتي في توقيت كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة ربما. لذلك كل الاحتمالات مفتوحة حقيقة. الجانب الإيراني دائما ولطالما كان يؤكد بأنه مستعد لمواجهة كل الاحتمالات ولكل السيناريوهات ولإمكانية انتهاك الهدنة سواء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وأثبتت القوات المسلحة حسين في الأسابيع الماضية بأنها ترد على كل انتهاك وعلى كل اختراق من قبل أمريكا ومن قبل إسرائيل، وبالتالي الردود الإيرانية التي وجهت ضد المصالح الأمريكية وأيضا الرد الإيراني الحاسم على استهداف الضاحية قبل أسبوعين تقريبا من الآن، كان واضح وكان حازم، وبالتالي لا يمكن الاستبعاد كل الاحتمالات.

0: الاحتمالات أيضا سواء في الساعات المقبلة أو خلال الأيام القليلة القادمة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وفي حديث القرآن في هذه الآية بيان لموقف فريق من الناس منه وذكر للجزاء المترتب عليه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. فالذي نزل القرآن بالحق ودعا إليه يملك الجزاء عليه يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومن رحمة الله بالخلق أن يخبرهم بالجزاء قبل وقوعه وأن يبصرهم بما يجب أن يكون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وآيات الله تتلى على الناس صباح مساء، والقرآن محفوظ ما بقيت الأرض والسماء، ليجد كل جيل تبصرته وهدايته. والقرآن يهدي للتي هي أقوم في شؤون الحياة كلها، والله على كل شيء شهيد، والكل مسؤول عما دعي إليه وأؤتمن عليه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا عذر بعد بيان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. وذاك هو الجزاء عند الله لمن كذب وكفر، والثواب لمن آمن وعمل صالحا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ومن تدبر حكمة الثواب والعقاب وأدرك النتائج والعواقب علم أن حديث القرآن لدنيا الناس صلاح وإصلاح، فالذين يصليهم الله في الآخرة نارا لم تر الدنيا منهم إلا فسادا وإفسادا، والذين يدخلهم الله جنات قد آمنوا في الدنيا وعملوا الصالحات. فالإيمان بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء داع إلى عمل الخير في الدنيا والكف عن الشر فيها، فليس الإيمان بمعزل عن شؤون الحياة بل هو مصلح لها. إن إرادة الآخرة والسعي لها تمكين لمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال في الدنيا. إن من أحسنت إلى كلب ابتغاء رضا الله شكر الله لها فغفر لها، ومن أساءت إلى هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار لأنها لم ترحم. ورحمة الله لمن رحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. تلك هي المعادلة بين الدنيا والآخرة. إرادة الآخرة والسعي لها يصلح أمر الدنيا. إرادة الدنيا دون سواها يفسد أمر الدنيا والآخرة، لأن إيثار الدنيا يوقع أهلها في التنافس المسعور الذي لا يبالي الناس معه بغدر أو ظلم، بل ترى لسان حالهم يقول مرحبا بالظلم إن حقق لذة، بل مرحبا بالغدر إن أحرز غنيمة، بل وحسرتاه عند هؤلاء إن فات المطلوب وبعد المرغوب. عندئذ يكون التنافس على المغانم لا على المكارم، والصراع على سلب أقوات الجياع دون وازع. كل يريد الدنيا له ولو هلك الناس، إن ظمأ التكاثر لا يطفئه مزيد من التكاثر، وإنما يطفئه يقين باليوم الآخر، وعندئذ يتحقق الاعتدال الذي تنهزم معه الأثر ويوجد الإيثار. ويكون ذلك عندما يوقن الناس أنهم يمرون بالحياة ولا يقيمون، فيعملون لآخرتهم ما يصلح به أمر دنياهم وما يحقق العدل والأمن فيها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخي المسلم، أرأيت أن الجزاء على كفر أو إيمان دعوة لاستقامة الإنسان لينعم الناس فيما بينهم بالتعارف والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان؟ ويخطئ من يظن أن إهمال الآخرة يحقق التفوق والسبق في الدنيا، إنه سبق مفتون مدمر لأهله إن لم يوصن بإيمان ويقين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير. لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلا لم يكن موجودا في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جدا أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثا أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف، هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنتكلم عن سيدة التي هي ابنة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وابنة الزهراء السيدة فاطمة بنت محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لها دور كبير في معركة كربلاء والتي قتل فيها أخوها الإمام السيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الحوراء الطاهرة السيدة زينب الكبرى. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا فرحانة قوي بحلقة النهاردة بجد.
2: طب الحمد لله، اللهم لك الحمد. يمكن لأن القاهرة محروسة باسم الله، ولأن أهل البيت بيننا.
1: نعم.
2: يمكن لأننا مصريين بنحب أهل البيت.
1: نعم الحمد لله.
2: ودي يعني مهمة جدا جدا إن احنا ندرك قيمة أهل البيت وبركة أهل البيت، وندرك أيضا أهمية الالتزام بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة فعلا ليكي حق، لأن السيدة زينب تكالبت عليها الأهوال وعاصرت العقيلة الطاهرة كبريات الوقائع وأخطر الأحداث التي زلزلت التاريخ.
1: نعم.
2: عصرتها العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت الإمام علي وبنت السيدة فاطمة رضي الله عنها. فجعت في بواكير صباها ببوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشاهدت بعينها كيف كان هذا الحدث زلزالا، زلزلت له الجزيرة العربية من مشارقها إلى مغاربها، وتجمعت الأحزان في بيت النبوة، في بيت فاطمة، في بيت آل البيت. وكيف سكنت هذه الأحداث، كيف سكنت الدار بعد وحشة، كيف سكنت الدار بعد زي ما أقول إيه، بعد حركة ودراسة وعلم وكذا وكذا، وفجأة، وكيف خبى النور، وكيف استوحش الأهل والأحباب بعد فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وكيف عانت الحبيبة فاطمة.
1: نعم.
2: وقد ذكرت في الحلقة السابقة المعاناة الحقيقية التي اشتدت على السيدة فاطمة، رأت بعينها ما يحدث، لكنها التي تربت في بيت النبوة والتي شاهدت أنوار محمد صلى الله عليه وسلم، والتي حظيت ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت أن الدنيا دار ابتلاء، وتعلمت وكانت تردد الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، إليها يجمع من لا عقل له، وكلنا لا عقل لنا.
1: الله حقيقة.
2: وكلنا لا عقل لنا، نفتكر شوية وننسى تاني، ودي حقيقة. تعلمت من الوالد العظيم الذي قال عنه الحبيب العلم مدينة وعليهم بابها، تعلمت يا دنيا غري غيري غري غيري غري غيري، عيشك قصير ومجلسك حقير. تعلمت الحقيقة، وكانت تردد حديث الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة عندما قال: إذا أحب الله عبد يا فاطمة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. ولملمت الأحزان وكفكفت الدمع، ووقفت صامدة بعد وفاة أمها لتربي الحسن والحسين، هم أكبر منها ولكنها كانت الأم لهم، الحسن والحسين وأم كلثوم التي كانت تلقب بزينب الصغرى. وتكالبت عليها الأحداث الواحدة تلو الأخرى، فهذا الإمام علي يخرج من حرب إلى حرب، ومن معركة إلى معركة، من الجمل إلى سفين إلى النهروان. ولمحت من وراء الستار أسنة الرماح تقترب على بيت البيت المحمدي، وتقترب على أوشكت أن تدخل على أهل البيت، وكانت تقول لا يمكن، ولكن حدث وتوالت النكبات. فإذا بالإمام علي كرم الله وجهه يخرج من معركة إلى معركة، يخرج من الجمل إلى صفين ثم إلى نهروان، وإذا بمجموعة قيل فيما بعد أنهم الخوارج خرجوا عن علي بن أبي طالب وكانوا ضمن فريقه، أو كانوا ضمن من يقاتلون معه، وأصروا على قتل الإمام علي ومعاوية وعمرو بن العاص. حدث أنهم قتلوا رجلا آخر، قتلوا مساعد مثلا مع معاوية، ولم يتمكنوا من عمرو بن العاص، ولكنهم دخلوا على القصر بيت الخلافة وقتلوا الإمام علي، واستشهد الإمام علي، وسال دم الشريف في حجر ابنته زينب، وكانت تنظر لأبيها ولا تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت تعجب، أبلغ التطاول إلى هذه الدرجة؟ يقتل الخليفة ثم تتوالى النكبات مرة أخرى، فإذا بالحسن الذي كان خليفة لمدة 10 سنوات، والذي تنازل لمعاوية حقنا للدماء، إذا به يقتل مسموما. ولم تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت القاضية عندما خرج الحسين بن علي بدعوة واستغاثة من أهل الكوفة، وخرج آل البيت جميعا، خرج أبنائها وأبناء الحسن وأبناء الحسين وشباب آل البيت جميعا، وخرجت معهم إلى كرب، لا كرب وبلاء، أو وادي الموت، وضربوا لزينب خيمة بجوار المعركة، وبدأت المعركة، وكان الجريح يحمل الشهيد إلى خيمة زينب، فتقوم بالمهمة وهي تبكي وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، إلى أن حملوا لها ولداها شهداء، فصرخت إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان العقل والقلب معلق بالحسين، لأنه كان الحبيب، كانت تحب الحسين آخر ما تبقى.
3: نعم يا أمي.
2: وكان القلب معلق بالحسين، وكان شباب آل البيت يقاتلون من حول الحسين رضي الله عنه وأرضاه، خير شباب أهل الجنة، إلى أن قتل الحسين. هنا صرخت وضجت بالصراخ وخرجت إلى الساحة، فوجدت الحسين ممزق الأعضاء، ووجدت الشهداء في كل مكان، فخرجت عن طبيعتها وقالت: وا محمدا هذا الحسين في العراء، مسربل بالدماء، مقطع الأعضاء، وهذه نساؤك سبايا وشبابك قتلى. ثم نظرت إليهم وقالت: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهل بيتي وبأهل بعد فرقتكم؟ منهم أسارى ومنهم خضبوا بدمي، ما كان جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ وحملت مع الأسرى قهرا وأرادوا أن يقتلوا زين العابدين، وكان مريضا محموما، فوقفت أمامه وقالت له: يا زياد، أما كفاك ما رويت من دمائنا؟ أما كفاك ما فعلت بنا؟ إن كنت مؤمنا حقا فاقتلني معه. وحمته بجسدها، وكانت فعلا تريد أن تقتل وتريد أن تستشهد مع أخوتها وأولادها وأولاد أخوتها. ثم حملوا، تركوه لها، ثم حملوا ومعهم الرأس الشريف إلى دمشق، واستقبلهم يزيد وأمسك بالرأس وأخذ يتفحصها ويعبس بها، فنظرت إليه شزرا، فكان بجواره رجل ضخم الجثة، فقبل أن يتكلم هذا الرجل أمرهم أن يحملوا الرأس ويطوفوا بها دمشق ليروعوا الناس. فبكت النسوة من آل البيت، بكوا جميعا وانتحبوا، وكانت بجوارها أم كلثوم، أم كلثوم بنتها، أختها عفوا، كانت جميلة، ولكن الهلع والموقف، وهم سبايا، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبايا، أحفاد رسول الله سبايا. فنظر هذا الرجل إلى أم كلثوم وقال له: هب لي هذه. فأمسكت بها واختبأت بها، فقالت السيدة زينب: والله لن يحدث هذا أبدا ولن تمسها. أم قال لها زيد، بصلها كده، قال لها: لو أردت لفعلت. قالت له: أبدا، والله لن تفعل إلا إذا خرجت عن ملتنا ونظرت لك ربا آخر. قال: اخرجوا هذه المرأة. ورحم خرجوها، طبعا خرجوا بكائين، وفي بقى كلامة ألف الكوفة يوجع القلب، بس المجال مش ما يقضيش. المهم حملوا إلى المدينة، وهناك قادت ثورة، أول امرأة من آل البيت تقود ثورة، كانت تستصرخ الناس، شيء غريب، آل البيت يقتلوا، آل بيت محمد يقتلوا، في إيه يا جماعة، إيه اللي حصل؟ فالوالي تحدث مع يزيد فقال له: اجمع ما تبقى من أهل البيت وأخرجوها من المدينة إلى أي مكان تريده. ما كانتش ولم تكن ترغب في أن تخرج من المدينة أبدا، لكن أجبرت، فاختارت مصر، لأن أهل مصر يحبون أهل البيت، وسافرت إلى مصر في جماعة أو في مجموعة كبيرة قوي من أهل البيت. على فكرة في ناس كتير قوي في أهل من أهل البيت دفنوا هنا في بقيع مصر عند ناحية السيدة نفيسة كده.
3: الله.
2: وكان معها، يقال كان معها زين العابدين، وقيل أن هناك يعني شاب من آل البيت اسمه برضو زين العابدين كان معها. جاءت إلى مصر، استقبلها ابن مخلد الأنصاري في بلبيس والتجار وكبار الأعيان، وكانوا يبكون بكاء مرا. ثم استقبلت استقبالا آخر في العباسية، وهي نسبة إلى العباسة بنت ابن طولون، وأيضا كان المصريين يبكون حزنا على الحسين وعلى آل البيت. ثم ترك لها قصره بالحمراء وعاش اللي هو المنطقة اللي هي منطقة السباع دي اللي هي اللي فيها مدفونة فيها دلوقتي.
1: نعم.
2: وعاشت عاما واحدا ثم توفيت. زين العابدين وليس زين العابدين ابن يعني الذين نعرفه، ولكن هناك رجل ده حسب الروايات، فكان يرى المحمل يخرج من مصر، وكان اللي يعد المحمل في مصر وتنسج كسوة الكعبة في مصر وتحمل الجمال بالزاد والزواد من مصر.
1: نعم.
2: فيما يسمى بالمحمل. فكانوا يشتاقون إلى العودة إلى مكة وإلى المدينة وإلى يعني الديار والدار.
1: نعم.
2: ولكن هم كانوا يتعقبهم أتباع يزيد في كل مكان، فكان ينشد وكان يقول اللي هو زين العابدين: إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرت بيا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أصداء الحمام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرتم يا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. وانتهت قصة العقيلة الطاهرة السيدة زينب صاحبة الشورى وأم اليتامى وبنت أبيها وحبيبة أهل مصر.
1: نعم أوي.
2: وحبيبتنا كلنا
1: أوي رحمة الله.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد
1: صلى الله عليه وآله وسلم. قيل يا أمي إنها دفنت في غير مصر في دمشق.
2: هي قصص كثيرة ذكرت عن السيدة زينب.
1: نعم.
2: ولكن هذه القصة أنا أرتاح لها، لأن كثيرا من أهل البيت هنا في مصر، يعني في سيدة نفيسة وفي نفيسة الكبرى وفي نفيسة الصغرى وفي أهل بيت إحنا يمكن ما نعرفهمش.
1: نعم.
2: ولأنهم كانوا بيختبئوا.
1: نعم.
2: كانوا بيتتبعوه، وعشان يعني ينهوا الأثر الشريف تمام، ومش عارفة مسلمين إزاي.
1: مازال يا أمي حتى الآن للأسف في مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بيقتلوا وبيدبحوا في مسلمين تانيين.
2: والله سيدنا النبي بريء منهم
1: صلى الله عليه وآله.
2: والله يا شيخة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم
1: صلى الله
2: عليه وسلم. لو خدوا أي اسم وخدوا أي شكل وخدوا ولبسوا أي ومش عارفة لبسوا قميص يوسف ولا عملوا، بريء منهم إلا القتل.
1: نعم.
2: إلا القتل. كلمة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك ما أقدسك، ولكن حرمة دم المؤمن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. يبقى إزاي كده؟ إزاي بس؟ إزاي؟ ولكن أنا يعني إحنا أقول إيه في في في آخر الأيام، وإذا غيب الإيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. السيدة نفيسة والسيدة زينب وكل آل البيت يا أمي، يعني
2: والسيدة سكينة عندنا.
1: نعم.
2: والسيدة فاطمة النبوية.
1: نعم.
2: رضي الله عنها. أم اليتامى فاطمة النبوية بنت الحسين الطاهرة العلوية. يعني برضو يقال إنها هنا، لكن
1: الله
2: الأقوال عالم. كثيرة.
1: أشكرك يا أمي، أشكرك يا أمي على السيدة زينب حفيدة النبي سيدنا محمد. يلا كلنا نصلي على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. وعلى آل الحبيب، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.
1: آمين.
2: اللهم زد في شرفه وتعظيمه ورفعته.
1: آمين.
2: اللهم أحينا متمسكين بسنته.
1: آمين.
2: اللهم أمتنا على دينه وملته.
1: آمين.
2: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

0: أكيد ما فيش أي ختام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يوسف عليه السلام وكثير من المسلمين اليوم في أمريكا بالسجون يعلمون الناس الإسلام، ناس كثير في سجون مصر يعلمون الناس الإسلام. سيد قطب كمل ظلال القرآن في السجن، كمل تفسير ظلال القرآن في السجن، وكان يعلم من حوله من المسلمين المصريين الإسلام. يهود أخرجوا عدد من المسلمين إلى مرج الزهور من فترة تذكر، كانت مرج الزهور جامعة إسلامية وملتقى اللبنانيين بالفلسطينيين يتعلمون دين الله والصبر والثبات على الحق. هذه صفة المسلم وين أينما كان، كان بأمريكا ولا بمرج الزهور ولا بالسجن مع يوسف في مصر ولا في السجن في الجزائر ولا في السجن في أمريكا ولا في أوروبا، المسلم بيبقى مسلم

0: بيبقى داعي الى الله، لانه وظيفة المسلم الدعوة الى الله. وظيفة ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. لذلك السجن ما بيغير شيء من حياة المسلم، بالعكس هو فرصة ذهبية لتبليغ الدعوة. برات السجن انسان بيلتهي بولاده، بيلتهي بتجارته، بيلتهي بالتلفزيون. اليوم فتر بها الناس بيقضوا ليلة على التلفزيون، بينما في السجن ما في تلفزيون، ما في ولاد، ما في مرة، ما في تجارة، ما في شغل، محبوس الإنسان. أحلى ساعة لتبليغ الرسالة وأبرك وقت هو وقت السجن. هكذا استغل يوسف عليه السلام فترة السجن من أجل أن يعلم الناس دين الله. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا الدين الأقيمي، كل دين آخر ما الأقيمي. ذلك الدين القيم، يعني عبادة الله هي الدين القيم، وكل عبادة غير عبادة الواحد الأحد دين فاسد لا يقيم الله تعالى له وزن. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أخواننا، يقول أحد الإخوة كنا في مرج الزهور في روضة من رياض الجنة، أرادتها إسرائيل إبعادا وأرادها الله تعالى جنة لنا على الأرض. كنا نحيي الليل بالتهجد ونقيم تعليم القرآن في النهار وطرفا من الليل، نتهجد لله تعالى. عقدوا جامعة النجاح اللي كانت أقاموا لها كليات في مرج الزهور، وتعلم الناس بعضهم أخذ الإجازة في مرج الزهور يكمل دراسته، إنه كانوا دكاترة الجامعة نفوا مع طلابهم فأتموا المقرر والمنهاج في مرج الزهور، وأخذوا الإجازات الجامعية في مرج الزهور حتى تعلموا أن المسلم أينما كان يدعو إلى الخير ويدعو إلى عبادة الله تعالى. فلا يضيع واحد منا بس شوي حصر يبطل يصلي وبصير أف وينفر. يا إخواننا، الخير فيما اختاره الله. رب العالمين بيبلينا مرات بالشر ومرات بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالخير وبالشر بدك تضل المسلم وبدك تدعو إلى الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالشر في مكة والحجارة على قدميه، ويدعو إلى الله تعالى في القبائل، ويذهب إلى الطائف بصلط المجانين والسفهاء يرجمونه بالحجارة وهو يدعو أهلها إلى الله. وفي مكة كذلك يتآمر عليه كبار القوم ويدعو إلى الله تعالى. ولما صار عزيز يدعو إلى الله، ما بيقولوا صلنا وخلاص، صلنا للمدينة وصلنا هلأ ملوك خلاص، لا، بالعكس. لما بصير الإنسان صاحب سلطان يصير يستخدم سلطانه في طاعة الله وتوصيل دعوة الله، لأنه صاحب السلطان مسموع الكلمة أكثر من الضعيف. لذلك لم يترك عليه الصلاة والسلام ساعة في حياته دون أن يدعو إلى الله تعالى، في مكة وفي القبائل وفي المدينة المنورة وبعد الفتح. وبعد الفتح استمر حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. جاءني أحد الآباء مرة قال اسمع هذه الغريبة أو هذه اللطيفة. نعم. قال ابني ذهب إلى كندا، ما كان يصلي في لبنان ولا بدير وشه على ابني، رجع من كندا عن يدعونا إلى الصلاة وبيذكرنا بيسيئنا على الأوقات الخمسة، قوموا صلوا. يقول لا أخته، يا عمي أنا ما بعثته على الأزهر، بعثته على كندا، رجع مسلم. قال له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، انت بعثته للدنيا وربنا اراده للدين. ففي نفس كندا اصبح داعي الى الله تعالى. تعلموا كيف ان المسلم اذا كان متوجه الى الله تعالى يحفظه الله تعالى في غربته وفي دار اقامته وفي السجن وهو حر، وفي القوة وفي الضعف وفي الامن وفي الخوف لا يتغير. الرسول عليه الصلاة والسلام بغار ثور لما قال له الرسول ابو بكر، والله لو نظر احدهم الى موطئ قدميه لرآنا. ماذا قال له؟ ما قولك يا أبا بكر باثنين ثالثهما الله؟ شوف في أي حال ما نسي، تذكر أن الله معنا، إن الله معنا يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. شوف بقى المسلم، واحد منا كان أصع البصر يرجي فلا تشوفونا فلا من موت، مسلم يعني قلبه في طمأنينة وسكينة. ها، الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. بالطريق طلع لتراقة، من أطاع قلبه وراح يعني خبى ورا شهرة ولا لا لا، بقي عليه الصلاة والسلام في مكانه، دعا تراقة إلى الإسلام فأسلم. هو مهاجر تارك مكة فار بدينه يدعو إلى الله تعالى، تراقة قال له وبدي لبسك أساور كسرى وسراويل. شوف هذا المسلم يتعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، من قصص القرآن، كيف أنك أنت أعظم إنسان في الوجود عندما تكون مؤمنا، عندما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أعظم إنسان في الوجود، لأنك أنت تلميذ رسول الله، أنت حبيب رسول الله، أنت بتمشي على غرز رسول الله، على أثر رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك يا أخوان احنا الجيش صار فينا، عملوا فينا السبع وزمتان، بعدنا عم نصلي، ما سألنا عن حدا، ما سألنا، وبعدنا ندعي إلى الله، كلنا ندعي إلى الله وكلنا منصلي. هذا دليل على إيماننا، صدق إيماننا كلنا، يعني كل المسلمين ثبتوا. في ناس طيروا، في ناس بطلوا يفوتوا على الجامع، في ناس صاروا يعني يشتغلوا بالعكس بمعصية الله تعالى، وعم بيعملوا جواسيس عليك ولي مثلا. شوف بقى رحمة الله عليك ولينا، شوف رحمة رب العالمين مثبتت. في ناس كانوا يعبدوا الله على حرف، ومنهم من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيا أخواننا تعلموا من كتاب الله، وتعلموا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن المسلم لا يتغير، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم حتى نلزم طريق الحق إلى يوم الدين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن السيئات، ونسألك اللهم أن تجعلنا على غرز رسول الله، على أثره كما أمرتنا، واجعل رضاك والجنة غايتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله.

0: معلومة مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكاه المذيع بالأخبار؟

0: معلومة مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكاه المذيع بالأخبار؟

0: مقدسية. الإبعاد عن القدس.
1: سمعت يا يوسف اللي حكاه المذيع بالأخبار؟

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تظاهرا على الأرض الجلال والجمال فليس للأرض بهما من طاقة، واحتال شذا الأقاحي على أثير الوحي فصار وحي الشذا أطيب، وطارت فراشات الجمال الرقيق في مجال البيت العتيق حاملة رواية.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق وانزعاج، وهذا يعني أنه مصاب بداء التكبر، فهو انزعج لأن نفسه لم تتحمل أن يخرج الكلام الجميل والحق السليم من أحد أقرانه وليس منه. كم من موظف قد يطرح أفكارا جديدة ومبدعة ولكن لا يصوت عليها بسبب تكبر وتعجر في بعض المديرين في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأن هذه الأفكار ليست من بنات أفكارهم، بل هي مقترحات بعض الموظفين الذين هم دونهم في المنصب. فالكبر إذا حل في القلب أنقص العقل، لذا كان المتكبر خفيف العقل يبخس الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته، وهذا فقط لأن الأنا عنده تأبى الرضوخ لصوت الحق وفكرة العقل. أخيرا، علاج الكبر عندما تسمع من أقرانك كلاما جميلا فتشعر بانزعاج، وهذا على سبيل المثال للحصر، فإن عليك أولا السكوت، وهذا أضعف الإيمان، وتاليا أن تستغفر الله تعالى وتسأله أن يصلح قلبك، ثم عليك الاعتراف والإقرار بصحة الكلام مع الدعاء لصاحبه وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول: بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بغض النظر عن كون البسملة آية من الفاتحة أو لا، إلا أن البدء باسم الله فحواه جاءت به آيات أخرى وتواترت به الأحاديث. البسملة ليست مجرد استهلال نبدأ به أحاديثنا أو أعمالنا، وليست مجرد ألفاظ دون معاني. البسملة هي التي تعطيك الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من أعمال.
1: حين تقول البسملة فإنك تعلن أنك تقوم بكل ما تقوم به بسم الله. مثال: كما يصدر قرار ما من جهة عليا، فتأخذ هذا القرار جهة سفلى وتنفذه باسم الجهة العليا، ولله المثل الأعلى. بما أننا خلقنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه في هذه الأرض، أو هذا المعنى الذي يجب أن نستحضره معنا دائما: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما تعنيه البسملة بالضبط. من خلالها تعلن هوية من استخلفك، وأن كل أعمالك وكل مشاريعك وكل ما تقوم به إنما تقوم به باسم من استخلفك في هذه الدنيا، وسعيك في الإصلاح في هذا العالم إنما يكون باسم الله سبحانه وتعالى. حين ذكرت البسملة أول مرة في القرآن، حين أدرك نوح أن مجتمعه يسير إلى الهاوية بعد أن فعل كل ما في وسعه وكل ما في مقدوره لإيقاف هذا السقوط، بعد هذا كانت البسملة هي المنفذ. قال: اركبوا فيها بسم الله، لأنها السفينة التي صنعت على عين الله، واصنع الفلك بأعيننا. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي فهو أقطع، لأنه ليس موصولا بالحق، ليس موصولا بالقوي، ليس موصولا بالقادر، ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى. كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو أمر مقطوع بغير البسملة، هو مقطوع بسم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ربط البسملة في أشياء قد تكون روتينية أو بسيطة كالأكل والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، هي تذكير لك أن هذا الكون مسخر لك، وفي نفس الوقت هذا التسخير ليس مطلق، وإنما مربوط بما بعده، مربوط بالرحمة، مربوط بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة نفسها تكذب كل من يتلفظ بها ليسفك دما حراما أو يظلم أو يفسد في الأرض.
0: إذا فهمنا البسملة بهذا المعنى لن تجد أحدا يظلم زوجته، لأنه يعلم أنه أخذها بسم الله واستحلها بسم الله. لن تجد تاجرا يغش الناس لأنه يفتتح يومه ببسم الله. ولا يمكن للعامل إلا أن يكون متقنا في عمله لأنه استفتحه ببسم الله. وهكذا البسملة هي إعلان عن أنك تقوم بما تقوم به بسم الله تعالى.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: قرطبة تلك المدينة التي اتخذها المسلمون عاصمة لهم منذ أن دخلوا بلاد الأندلس. فنحن نعلم أن طارق بن زياد بعد أن تم له الانتصار الأول اتجه إلى طليطلة، ثم لما جاء موسى بن نصير واستقر الأمر للمسلمين بقيت طليطلة هي العاصمة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى قرطبة. وقرطبة تقع على النهر الكبير، وهي مدينة جميلة من حيث الطبيعة، وميزتها أنها متوسطة بين شرق الأندلس وغربها، فهي مناسبة أن تكون عاصمة للبلاد. ولهذا أول ما دخل عبد الرحمن الداخل بعد ذلك اختار قرطبة عاصمة له، وبدأ يهتم بهذه العاصمة، وهي المدينة عامرة، يعني أصبحت فيما بعد هي المدينة الأولى في الأندلس، مدينة العلم ومدينة جامع قرطبة، هذا الجامع الكبير الذي كانت تفد إليه طلاب العلم من كل مكان. وهي التي يقول فيها ابن زيدون لما فارقها مرغما وسجن بعد أن فارقها: أقرطبة الغراء هل فيك مطمع؟

0: الأندلس
1: عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد كان عمر هو الخليفة حينما تولى السمح بن مالك الخولاني أمر في الأندلس. فاتخذ قرطبة عاصمة له نظرا لموقعها المهم، ونظرا أيضا لجمال طبيعتها ولكونها على النهر الكبير، وأيضا لسهولة الوصول إليها من أطراف الأندلس. وقد وفق في اتخاذ هذا المكان، وبدأ يبني له مكانا في تلك المدينة. بنى قصرا صغيرا وبنيت مجموعة من البيوت الصغيرة، وبدأ الناس يتوافدون عادة حينما تصبح المدينة مكانا للمستقر لعاصمة البلاد، تتوافد إليها الناس من كل مكان. فبدأت تنمو في عهد السمح بن مالك الخولاني، وفي العهود التي تلت السمح بن مالك الخولاني. لما دخل عبد الرحمن الأندلس وانتصر فيها الانتصارات الأولى، واتجه إلى قرطبة وكان فيها يوسف بن عبد الرحمن الفهري، واستطاع أن ينتصر على يوسف بن عبد الرحمن الفهري وأن يعقد معه صلحا وأن يتولى الأمر في قرطبة وأن يجعلها عاصمة لإمارته عبد الرحمن الداخل حتى إنه أول ما استقر في بعض قصورها التي كانت مبنية من قبل. قال له بعض الناس: لما لا تعلن الخلافة؟ فأنت الآن تستولي على مدينة مهمة وعلى مجموعة من المدن المهمة في الأندلس. فقال الكلمة المعروفة عن عبد الرحمن الداخل، قال: لا والله، بل أنا أمير، وإنما يستحق أن يسمى خليفة من كان يملك المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الخلافة العباسية موجودة في المشرق، فأنا لن أستقل بخلافة في المغرب، وإنما هي الإمارة. وكان يدعو للخلفاء العباسيين على منبره. هنا بدأ عبد الرحمن الداخل يعتني بالبناء وبالتطوير وبالجانب العلمي لمدينة قرطبة، فبنى فيها قصرا كبيرا له ولمن كان معه، وأيضا بدأ يعنى بتطوير جامع قرطبة، لأنه سبق أن بني الجامع على جزء من الكنيسة التي كانت موجودة، حيث اشتري هذا الجزء من السمح بن مالك الخولاني، اشتراه من النصارى وبنى عليه المسجد، فصار المسجد مجاورا للكنيسة في قرطبة. فلما أراد عبد الرحمن الداخل أن يوسع المسجد، اشترى أيضا النصف الآخر من الكنيسة، وقد حصل أن المسلمين كثروا في المدينة وقل عدد النصارى، فكان النصارى سارعوا إلى بيع الكنيسة لأنهم كانوا فعلا يرون أن بيعها هو الأولى. اشترى الجزء الآخر من الكنيسة بماله وبحقه، وكان لما دعا الرهبان الذين والقساوسة الذين كانوا يقومون على شؤون الكنيسة، قال لهم: نحن لا نجبركم على شيء، وإنما نريد أن تبيعونا بالرضا. فقالوا: نحن راضون، وباعوه بالرضا وأعطاهم قيمة كبيرة. أول ما بدأ عبد الرحمن الداخل يوسع في هذه المدينة، استطاع أن يقيم فيها الجامع وأن يحوله إلى جامعة علمية أقام فيه مجالس العلم، ودعا إليه العلماء وتوافد إليه العلماء حتى من المشرق العربي. هنا بدأ دور قرطبة الثقافي والعلمي في الأندلس وحتى في أوروبا فيما بعد، لأنه لما استمرت المجالس العلمية وتحولت إلى جامعات وإلى معاهد، كانت تفد إليها طلاب البعثات من أوروبا، من فرنسا ومن غيرها، وكان لهم أسلوب في بعث بعثاتهم، أنهم كانوا يبعثون مع كل فرقة من الطلاب قسيسا ليحافظ على دينهم وأخلاقهم، فكانوا يدرسون العلوم المختلفة في جامعة قرطبة وفي غيرها من المعاهد والجامعات في الأندلس. جامع قرطبة أصبح معلما من المعالم. وعبد الرحمن الداخل قال حينما أراد أن يوسع الجامع، قال: إنما أريد أن أبين للكفار وللصليبيين أننا أصحاب دين له مكانته، وأننا لا نتخلى عن ديننا. كانت هذه النية أصلا. جاء بعده أبناؤه فطوروا هذا الجامع ووسعوا فيه حتى أصبح له 21 بابا، وحتى أصبح له 1293 سارية، و80 ألف مصل يتسع له هذا الجامع،

وكان له 4000 مصباح تضاء ليلا، وكثرت المساجد في قرطبة إلى 160 مسجدا. ثم بعد ذلك بنيت مدينة الزهراء. هذه مدينة الزهراء هي تسمى ضرة قرطبة إذا صحت العبارة. فعبد الرحمن الناصر أول ما بدأ في الملك سكن في قرطبة فترة من الزمن، ثم أراد أن يجنح إلى شيء من البذخ ومن الترف، فبنى مدينة الزهراء بناء عجيبا وبالغ فيها مبالغة عجيبة. ثم سبحان الله الشيء إذا بولغ فيه وخرج عن الإطار الصحيح لا يستمر، لم تستمر هذه المدينة على مدى التاريخ إلا 80 عاما. جاء الحاجب المنصور بن أبي عامر فبنى مدينة الزاهرة بعد مدينة الزهراء، وأيضا تفنن في بنائها وبذل عليها أموالا طائلة كما فعل الناصر في الزهراء. وهذا كله الحقيقة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في الأندلس. القوم جنحوا إلى البذخ وإلى الترف فبالغوا في ذلك، وكان أولى بهم أن يفعلوا شيئا آخر. الزهراء أصبحت تحفة الزمن، وما زال المؤرخون يقرؤون عنها العجائب. وحتى نعرف ماذا حدث في الزهراء حيث بناها عبد الرحمن الناصر وهو الثالث من الخلفاء الأمويين ويسمى الخليفة الثالث، عبد الرحمن الناصر جعل سقف هذه المدينة من فضة ومن ذهب، واتخذ في قصره صرحا ممردا من قوارير. العجيب في هذا الأمر أنه أتى إليها بالمواد من كل مكان في الدنيا حتى من قسطنطينية وغيرها. يقول المؤرخون إن المنذر ابن سعيد رحمه الله وهو العالم الخطيب وكان من العلماء الموجودين في قرطبة وفي الزهراء، لما بلغه أن الناصر قد صنع سقف قصوره من فضة وذهب ذهب إليه وقال: ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله بلغ بك هذا المبلغ، ولا أن يتمكن من قيادك هذا التمكين، حتى أنزلك الله منازل الكافرين مع ما آتاك الله من نعمه وفضلك على العالمين. اقشعر جسد الناصر لهذه الجرأة وقال: كيف تنزلني منازل الكافرين؟ فقال له المنذر وهو رابط الجأش: ألم يقل ربك سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هنا طأطأ الناصر برأسه ورأى أنه كما أمام كلمة حق كبيرة، فأمر بأن تنقض سقوف الفضة والذهب وأن تستبدل بالجص والطين. وهكذا يكون دور العلماء المخلصين كما كان دور المنذر ابن سعيد رحمه الله. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، 100,000 سهم. وجدت شوكو ليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم، ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب، فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة، ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة، وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع إلى

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا بالمقصر ولا المقصرين.
3: الله يرحم ضعفنا.
2: هذه ترى خطيرة العبارة، يعني
3: صحيح
2: الله يرحم ضعفنا. تعرف يا عبد الرحمن، احنا عندنا كمقصرين إشكال غريب، ننسى دائما صفريتنا. يعني ننسى ضعفنا.
3: نعم.
2: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، صحيح؟ وهذه ترى اللي تنفع الإنسان المقصر، لما يتجرد يستطيع أن يقف بين يدي ربه، ليس لأنه مثلا عنده عمل صالح أو أنه قريب أو أنه محسن. أكثر شيء يعينه على الوقوف بين يدي ربه على الحقيقة افتقاره. يقول له يعني ما عندي شيء، مقصر مفلس لا ألوي على شيء، جئتك بيك يعني أنا جئتك بمدى ومقدار حاجتي إليك سبحانك وبحمدك. فجزاك الله خير، يعني جميل هذا اللي هو الله يرحم ضعفنا. بس مهم نقولها من فين؟ من نقطة، مو من القلب، لا، من نقطة ضعفك.
3: يا سلام.
2: يعني يكون ضعفك بين عينيك.
3: جميل.
2: حتى يتجلى لك معنى ارحم ضعفنا.
3: الله.
2: احنا اليوم منطلقين في حلقة عن ايش اليوم يا عبد الرحمن؟
3: عن حسن الظن.
2: حسن الظن بمن؟
3: حسن الظن به سبحانه وتعالى.
2: انا خالفك شوية، هنتكلم اليوم عن حسن الظن بنفسك طريقا الى حسن الظن به تعالى.
3: يا سلام.
2: ترى الحسن الظن بالله مقام كبيرة، يعني نحن احيانا نتجرأ، يعني من ذا الذي لا، يعني من ذا الذي يستطيع ان لا يحسن ظنه بربه؟ في احد يقدر ما يحسن الظن بالله؟ يعني اسالك، قل لي هل يستطيع احد؟ فاذا الحقيقه احنا الان نتحدث عن حسن الظن بمن؟ بانفسنا طريقا الى حسن الظن به تعالى. فياتي اشكال صغير يا عبد الرحمن، لما قلت هذه كلمه نفسي جاني هذا الاشكال ايضا، اللي هو كيف يعني حسن الظن بأنفسنا؟ احنا نتكلم عنا كمقصرين. خليني أسألك يا عبد الرحمن، كيف تفهم هذه المعادلة، أحسن الظن بنفسك طريقا إلى حسن الظن به تعالى وأنت في، يعني في تقصيرك، كيف تفهم هذه؟ يعني كيف يجيك معناها؟ أشرح أنا ولا أنت قاعد تفكر ولا الحلقة حتخلص؟ هذه يسموها الصينيين إذا سئلت أطل عنقك، يعني معناه أنه السؤال يتردد صداه بداخلك، هذا يسموه السؤال الحي. أما السؤال الذي تسأله ثم تجيب مباشرة، هذا ليس سؤالا حيا ولن يكون محيا. فقل لي أنت كيف يعني تفهم هذه المعادلة؟
3: طولت عنقي كثير
2: حيصير أطول من المايك. خلينا نقول لك،
3: طيب،
2: لن يستطيع أحد أن يحسن الظن بالله ما لم يحسن الظن بنفسه. بمعنى أنت لما تعود إلى الله من تقصيرك، ما تعود إليه من باب أنك أنت الآن الشخص الذي تاب، إنما ترجع إليه من باب أنه هو الذي تاب عليك. فالأهلية هنا ليست أهليتك الذاتية، إنما أهلية منه إليك.
3: يا سلام.
2: والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى قال تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوب. والصورة اللي تقرب هذا المعنى هي أن تكون حسن الظن بنفسك قليلا، بمعنى أنه ما تاب علي إلا لأنه أراد بي خيرا.
3: الله.
2: وأراد بي خيرا لأنه سبحانه علم في خيرا. سبحانه. علم في خيرا. لذلك أحب الآن أن تسمعنا يا عبد الرحمن الكلمة التي قالها أحد العارفين وهو يجلي هذا المعنى. ماذا قال؟
3: رجوت الله لغيري فكيف لا أرجه لنفسي؟
2: اسمعها من تاني.
3: رجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي؟
2: شفت الجمال كيف؟ يقول لك أنا رجوت الله لغيري، يعني يقول الله حيغفر لهذا وحيسامح هذا وسيعفو عن هذا وحيفرج عن هذا وحيستر العباد. يقول لك يا أخي فلان سوي، يقول يا أخي الله يستر الناس، اسكت يا أخي، الله ساترهم، وأنت فتحسن الظن بمن؟ بالغير. فهو يقول هذا الرجل العارف، يقول رجوت الله لغيري أفلا أكون أرجوه لنفسي؟ يعني كيف وهو الله سبحانه وتعالى لا يفرق في العطية؟ وصلت الفكرة يا عبد الرحمن؟
3: وصلت.
2: طيب نرجع الآن إلى عنوان الحلقة التي هي حسن الظن، حسن الظن بأنفسنا طريقا إلى حسن الظن بالله. كان يذكر بعض العلماء يقولوا أن رأي العبد في نفسه يجلي له ما يراه في ربه سبحانه وتعالى. أنا حياخذني، أنا حيعذبني، أنا سبحانه وتعالى سيسلط علي، أنا لن يقبل مني. هذه الصورة التي تجول في داخلتك قد تكون كما قال العارفون سمعة العبد عند أصحاب الملأ الأعلى، لأن العبد لا ينسى دائما أنه له ربا يغفر، هذا الأصل في الله تعالى. وحتى الله تعالى لما يعاقب العبد يقول الله لا غرض له من عقاب عبده، لا يتغرض رب العالمين، لأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. شيء آخر، الله تعالى لما يعذب العبد يعني هو يؤدب، هو يؤدب. وشوف جمال التأديب، إن سيدنا محمد فتح ممكنات هذا التأديب فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأقل مراتب التأديب أنه يعينك على أن تسترد نفسك، يعينك على أن لا تستمر في غيك، يرفعك من التدلي والانخفاض إلى مقامات تليق بك، يعيدك إلى ولقد كرمنا بني آدم. بعدين سبحانه وتعالى من جماله يقول دائما لما يخاطب عباده في مقامات التقصير يكني، ما يصرح، منه تعالى لطفا بخلقه وحنانا. فيقول مثلا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما عين أسوأ إسرافاتهم، كنا عن عيبهم، يقول لك كنا عن عيبهم حياء من عبده سبحانه وتعالى وبحمده. فدائما يجب أن نتخذ حسن الظن بأنفسنا في أن الله تعالى هو الذي يبادئنا طريقا إليه. لكن أريد أن أسأل سؤال،
3: قل لي
2: كيف تعرف أنك حسن الظن بالله يا عبد الرحمن؟ إيش اللي يدلك كذا يعني على حسن الظن بالله؟
3: إني ما توقف عند المعصية، يعني ممكن يجي أحد يقول لي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي. طبعا كلام صحيح 100%، لكن قل لي هذا كلام قبل التقصير. بعد المعصية قل لي الحسنات يذهبن السيئات، واروح ما أتوقف عند المعصية.
2: أيضا أخالفك في شيء هذا يعني يا كيدهم قاعد كل شيء يوقفك. لاحظت أنت استدعيت حسن الظن بالله في أي مقام؟ في مقام العصيان، صحيح؟ أين حسن الظن في غير هذا المقام ابتداء؟ إحنا للأسف أصبح حسن الظن عندنا مرتبط بحالة العصيان والانخفاض، وننسى أن هناك حسن ظن في حالات القرب وحالات التجلي أيضا. فتمنيت أنه لما سألتك تجيبني على غير هذه الحالات، لكن أنا أعذرك وأعذر نفسي لأن نحن الآن في برنامج عنوانه ولو كنت
3: مقصرا. أيضا ولا برنامج تاني
2: الله يرحم ضعفنا، والله ما زالت ترين هذه الكلمة. تعرف مثلا في مقامات حسن الظن به عند القرب متى؟ يقول لك الناس المحسنين الظن بالله في حالة الصلح والقرب والاشتباء دائما يلحون على الله بتعجيل موعد اللقاء، تعجيل موعد اللقاء، يعني يحسنون الظن بأنه سبحانه وتعالى اشتاق إليهم كشوقهم إليه، وليس هنا كشوقهم من باب المماثلة، حاشا ليس كمثلي شيء. مرة سألوا سعدون المجنون، هذا مجنون من مجانين البصرة في التاريخ، رجل يعني كان يفوت بس في الأخير كان عنده نباهة صحو. احنا أحيانا لما نرى المبدعين نقول هذا مجنون، صحيح؟ إيش العبقرية، إيش الجنون؟ فكان هو نوع من الناس عنده كثافة في المعاني، فكانت الناس ما تفهمه فيلقبونه بسعدون المجنون. سأله مرة أحدهم فقال له يا سعدون أنت مجنون؟ يعني إيش هذا؟ قال له أنا مجنون جوارح ولست مجنون قلب. فصدم. فسأله سؤال آخر قال استحلفتك بالله يا سعدون. بعدين ليسأل عالم كبير أبو الفيض ذنون المصري عالم من سادات التابعين، قال يا سعدون استحلفتك بالله متى يكون القلب يطير ومتى يكون القلب أسير؟ شوف المقامات اللي يتحدث فيها. قال يا هذا إذا اطلع الخبير على الضمير فلم ير في الضمير غير الخبير القلب يطير. يعني إذا خلت ساحة القلب لله وحده الله عز وجل من كل ما سواه. فكان عندهم من محاسن الظن أن الله تعالى سيستخلصهم له، سيشتبيهم له، سيصفيهم من داخلتهم له. إذا نعود إلى الحديث عن رحمة بعيد، والله سافرنا ترى هذا السفر في المعاني، الله يبلغنا بس يرحم ضعفنا في ذات الوقت. نعود إلى القول أنه حسن الظن بنفسك في أنه هو يبادئك بالفضل بالعودة بالأوبة هو الذي يسوقك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبحمده.
3: جميل.
2: وهنا قال العلماء احذر من شيء يقع فيه الإنسان في طريق معاملة الله. ما هو ذلك الشيء؟ قالوا لا تقد الله بقدك. يعني لا تقد الله بقدك، يعني لا تفصل ربك على قدر تصورك. حاشاه ليس كمثله شيء. صحيح؟
3: صحيح.
2: فوق الفوق سابق الفوت، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء.
3: سبحانه
2: الله تعالى ليس كمثله شيء. فاحذر يقول لك أن تقد الله بتصورك، يعني لا تحد الله بتصورك. إذا ماذا عامل ربك تعالى بما هو أهل؟ لما راجعت كلمة أهل في القرآن عجبت، وجدتها في آيات معدودة. أهل التقوى أي أهل أن يتقى، وهو أهل أن يقويك لتتقيه أيضا. أهل المرحمة، أهل المغفرة. إيش تريد من هذه الأوصاف؟ يعني ماذا تريد؟ هو أهل لذاك. فعمل ربك على ما يليق به تعالى. فليجعلك تحسن الظن بنفسك علمك بأنه تعالى قادر على أن يعفو عنك وأن يستصلحك. تقول اللهم وإن كنت أرى السوء كله في نفسي إلا أنه ما دمت ربي فلن أيأس مني. لن أيأس أنت الله.
3: الله
2: يعني يا ربي أنا الآن لا أنظر إلى ما صنعت، إنما أنظر إلى جلال قدرتك يا من هو عفو قدير. سبحانك وبحمدك. لذلك يقول عليك أن ترى ربك بعين المحبة إذا غلب الخوف، وإذا غلبت المحبة فعليك أن ترى ربك بعين الإجلال. قل يا ربي رقيني رقيني بهذا الإجلال وارفعني مما أنا عليه. عندها تصبح نظرتك إليه سبحانه وتعالى دافعة. كثير من الناس يقول ربي شافني وأنا أخاف أنه ما يسامحني. هذه نظرة قاطعة لا تليق بواصل المنقطعين. حاشا جل جلاله عز وجل.
3: جل جلال.
2: لذلك يقول أحكم بثلاث في طريق انخفاضك. أحكم بما تعرفه عنه أي بما يليق به، أي أحكم بالأصل. الثانية أحكم بما عودك. إيش عودك؟ كم مرة عفا، كم مرة سامح، كم مرة تجاوز، كم مرة أعانك، كم مرة هذبك، كم مرة رقاك. الثالثة أحكم بما يقرب من حركتك في الخطوة الأولى في طريق العودة ولن يحركك إلا الرجاوة. وهذه هي الثلاثة. فماذا يقول ابن عطاء الله يا عبد الرحمن وهو يلخص قصة حسن الظن به تعالى؟
3: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بربك
2: جل جلاله سبحانه وبحمده.
0: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند ستنا أم هانئ بنت أبي طالب، كان سيدنا رسول الله بيطبق القانون على أربعة عليهم أحكام بالإعدام. ممكن دي تكون لغة حديثة، لكن زمان معناها أهدر النبي دمهم، كانوا أشد الناس عداوة ومقتلة في المسلمين. عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح. فالنبي قال دقتلوهم، وكمان امرأتين، لكن سيرتهم مش واردة عندنا دلوقتي. الأربعة دول مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل، اتنين الاتنين أدركوهم في السوق وعند القاع والكعبة، فطبقوا عليهم الحكم ده وقتلوهم. أما عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، واحد فيهم عبد الله بن أبي سرح جه مع سيدنا عثمان بن عفان واقف وراه كده يلتمس العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي واقف كده، وعثمان يقول له سامحوا يا سيدنا النبي، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي تأخر في العفو كده قالوا له يا رسول الله بعد ما مش كنت تغمز لنا بعينيك كده وكنا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عكرمة بن أبي جهل ده من أكتر الناس اللي حبت النبي وأذت النبي وأذت المسلمين. ركب البحر، طلع الجري من مكة علشان يركب البحر والسفينة ويمشي. ولما راح يركب البحر هداية ربنا كانت وراه وأنوار النبي كانت وراه. ركب البحر أول لسه هيمشي شوية هبت ريح شديدة، فقام القبطان بتاع البحر قال أيها الناس قد حضر ما نخاف، وإن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، فاطلبوا الغوث من رب السماء. ما تقوليش بقى هبل ومنات واللات والعزة، ما لهمش في موضوع الرياح ده، ما فيش غير ربنا. فقام عكرمة بن أبي جهل قال لئن لم ينجني في البحر إلا رب محمد فلن ينجني في البر إلا هو، والله لأعودن لمحمد فلأجدنه برا كريما. ورجع سيدنا بقى، ورجع سيدنا عكرمة بن أبي جهل وأسلم بين إيدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه رسول الله. وبعدين سيدنا النبي عفى عن واحد غريب جدا، وكان النبي أهدر دمه. مين الشخص اللي اسمه هبار بن الأسود، اللي لما ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حبت تهاجر في سلام وأمان بعد ما الإسلام فرق بينها وبين أبو العاص بن الربيع جوزها، فالنبي قال لها تعالي من مكة للمدينة، وكانت حامل. طلع وراها هبار بن الأسود وقعد يطعن بالرمح في الجمل، فتألم الجمل وهاج، ووقعت السيدة زينب بنت جحش وسال منها الدم نزيف شديد جدا، ونزل الحمل بتاعها وجهضت. ويعني كان موقف في منتهى الدناءة من رجل يعمل كده بامرأة وكمان بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بين يدي رسول الله قال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أعفو عني. فكانت في واحدة من الصحابيات قاعدة قالت لا بارك الله فيك، وقعدت تسبه، فنهى النبي عن سبه ونهى عن التعريض له أو التعرض له بأي أذى، وقبل منه وعفى عنه. لكن المشهد اللذيذ جدا اللي فيه يفهمك قد إيه ربنا صبور على العباد، أبو سفيان قاعد عند الكعبة كده وبيقول جوه نفسه لو جمعت لمحمد جمعا فقتلناه، ألم أربعة خمسة جدا ويجي من ورا كده ونغتاله. فلقى سيدنا النبي وراه حاطط إيده على كتفه وقال إذن يخزيك الله يا أبا سفيان؟ قال أشهد أنك رسول الله، والله ما تيقنت أنك نبي إلا في هذه الساعة. خدت بالك من بحث هداية ربنا عن عكرمة بن أبي جهل؟ مش إحنا ربنا قال لنا وسيدنا آدم بينزل من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم. للهداية بتدور عليك. عكرمة بن أبي جهل هرب من النبي، ركب البحر، لقى القبطان بتاع السفينة لما الهوى اشتد في بداية السفينة بتبحر، قال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، صفر، عاجز الإله بتاعكم أنه يساعدكم، وما نعمل إيه مشرك زي حالتنا؟ طبعا عكرمة يعني اللي بيقوله كده يعني الجأوا لرب السماء، لن ينفعكم إلا رب السماء. فما في دماغه كده: إذا لم ينجيني في البحر إلا رب محمد، رب السماء اللي محمد بقاله 20 سنة بيكلمنا عنه، فلن ينجيني في البر إلا هو، لا أرجعن إلى محمد فلأجدنه عفوا كريما. اجتمع عليه كل حاجة، اجتمع عليه إن حد فكره بحقيقة هو كان عارفها، هو كان عارف إن النافع والضر الله، بس كان بيشرك معاه آلهة أخرى. بس في معلومة تانية، إن سيدنا محمد طيب، ولما رجع له وأنا بقول له حقك علي على 20 سنة حرب هيسامح. شايف السمعة دي؟ السمعة دي احنا محتاجينها في كل واحد بيحب ربنا وبيحب سيدنا النبي، ان لما الناس تيجي تتعامل مع الانسان المسلم تبقى مطمنة لسماحته واخلاقه وامانته وجديته وتحمله المسؤولية، لان انا المفروض ان انا رسول الله، انا مندوب عن النبي. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، عشان إحنا تربية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل ما الناس يتعاملوا معاك كده ويبقى ده ترميزك، كل ما سيدنا النبي يحبك، لأن هو كان نور وساب لك النور ده. وربنا ياخد بإيدينا أن إحنا لما حد يتعامل معنا ندله على النبي، مش نبعده عن طريق النبي بأخلاقنا. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. موضوعنا يا إخوان اليوم عن اليأس. اليأس سم قاتل. اليأس قتل بعض الشباب، اليأس قتل بعض الناس، اليأس قتل بعض المطلقات، اليأس قتل بعض الأرامل، اليأس قتل بعض الذين لم يجدوا وظائف. واليأس أيها الإخوة والأخوات يوم يدب على الإنسان ينغص عليه حياته، ويجعل الإنسان ربما يدخل في الجنون، ربما يدخل في الهلوسة. ولذلك الذي ييأس بعيد عن القضاء والقدر ربما ينتحر. لذلك بعض الدول الأوروبية اللي بعض شبابنا وبعض بناتنا جعلوهم لهم قدوة، حطوا جعلوا عندهم مستشفيات للانتحار. تبغى تنتحر؟ تعال يعلمونك كيف تنتحر. المؤلف اللي ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وصار بعدين علم الناس كيف يكون سعداء في الحياة، ولكن بعد ذلك انتحر. لماذا الإنسان ييأس يوم لا يعرف القضاء والقدر؟ ييأس، تجده ييأس لأنه بعيد عن جنب الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره لا ييأس.

ورموه بالحجارة وتفلوا في وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه بالحجارة، ما يأس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لا تيأس، تذكر يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يونس يوم أن كان في تلك الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ماذا قال؟ هل يأس؟ قال خلاص أنا ميت ميت، ما يأس، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قم يا أخي، قم تحرك. بعض الناس عندما يأس اعتزل، وبعضهم يرسل رسائل سلبية يقول فيني عين، وبعضهم يقول فيني سحر، أنا أصلا مسحور وهو بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تيأس يا أخي الكريم، فإن المؤمن دائما متفائل، المؤمن دائما متفائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويأمرنا بالفعل. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وش ظن بالله عز وجل؟ أنت أيها المؤمن وش ظن بالله عز وجل؟ ألم تقرأ يعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبنائه؟ ما يأس يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأس. طيب من لا يأس من روح الله؟ القوم من الكافرون. لا تيأس، الكافر هو اللي يقنط، أما المؤمن ما ييأس من رحمة الله عز وجل. أحد الناس كان في سفينة وفجأة سبحان الله مع الموج ضربت السفينة، تكسرت السفينة ونجا أحد الرجال، صحى وإذا هو على ضفة النهر يبحث، ما يعرف ما هذا النهر، على ضفة هذا النهر وعلى ضفة البحر في جزيرة، ما يعرف ما هذه الجزيرة. عاش وحيد، يصعد الجبل يلتفت يمين يسار ما لقى أحد. ماذا فعل هذا الرجل؟ كسر من الشجر وجعل له كوخ وسكن في هذا الكوخ وجلس في هذا الكوخ وبدأ يصطاد الأرانب وبدأ يأكل وبدأ، لكن الإنسان اجتماعي، اجتماعي الإنسان بطبعه. وفي يوم من الأيام كان حط له أكل يغلي على الأكل على النار، وذهب يصعد الجبل وينزل، وفجأة التفت وكان في برد جديد، وإذا بالنار تأكل الكوخ، النار أكلت الكوخ. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال يا رب، صرخ يا رب لماذا هذا يا رب، لماذا، ما هذه المصائب يا رب. يتسخط، يتسخط على القضاء والقدر، وجلس يبكي، الكوخ احترق، الطعام ذهب، لا مال لا عيال لا أحد، لماذا يا الله. فجلس يبكي ونام من الحزن. وفي الصباح وقد استيقظ وينظر وإذا بسفينة تأتي إليه، تعجب من الفرحة، بدأ يهرول تجاه السفينة ويرفع إليه السفينة أمامه، لكن من الفرحة أنزلوا قارب وحملوه عندهم السفينة. قالوا ما شأنك يا رجل؟ قال أنتم كيف وصلتم لي وأنا لي أكثر من شهر في هذا المكان، أصعد على الجبل لا أرى سفينة. قالوا كنا بالأمس ننظر إلى دخان ينبعث من هذه الجزيرة، فقلنا إنسان يستغيث، فأتينا إلى هذه الجزيرة وأخذناك. انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، أن أمر النار جل وعلا، الرجل ناسي، ناسي هذا الرجل، لكن الله عز وجل أمر النار أن تأكل الكوخ من أجل ماذا؟ أن يخرج الدخان، أن يخرج الدخان، فتأتي السفينة إليه وتأخذه. لذلك عندما تقرأ القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا قو إيمانك، قو إيمانك، استيقظ، استيقظ، ولا تيأس من رحمة الله. اذهب من هنا، كما عندك وظيفة اسم من هنا ومن هنا ومن هنا، ادعو ربك، لا تيأس، والله بعد العسر يسر، بعد العسر يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. استعن بالله سبحانه وتعالى وارتبط بالله عز وجل. أسرد عليك بعض الأشياء لتقوي عندك قضية العلاج لليأس. تعميق الإيمان بالقضاء والقدر،

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتربية النفس على التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ومنها أيضا تنمية الثقة بالنفس، تنمية الثقة بالنفس. ومنها ثالثا اليقين بالقدرة، بالقدرة على التغيير إلى الأفضل. يبدأ الإنسان يبدأ يغير ما في نفسه ويوقن بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الرابعة اقرأ، زي ما ذكرت لك الآن، ذكرت لك قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لك قصة يونس عليه السلام. اقرأ سورة، اقرأ القرآن الكريم، اقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك قصص الصالحين. يا أخي تذكر، أنا أجيب لك واحد، هل يأس، ما اسمح لي، هل يأس من هو؟ هل يأس من باز رحمة الله عليه وهو كان أعمى حتى صار إمام وعالم؟ هل يأس أحمد ياسين؟ ما هو مشلول، شلال رباعي، ما يأس. كثير لم ييأسوا، إنما حاولوا واجتهدوا حتى يعلموا بأن الله جل وعلا سوف يفرج ما هم فيه. عدم الاستسلام، لا تستسلم، لا تستسلم لليأس، كحال بعض الناس يقولون خلاص ما عاد ايش فايدة، ما عاد أقدر أسوي شيء. حاول وحاول وحاول حتى أول، يعني معليش أطول هالدقيقتين زدوني الإخوان. تخيل أول ما سكت السيارة خايف ومرتبك وتلتفت يمين وخايف، تخيل أول ما سكت السيكل والدراجة، بعدين صارت عندك تمارسها طبيعي جدا. كذلك لا تيأس، ولا تجعل الطفل الصغير كان يمشي على أول مدى يخط، لو طاح ولا قام خلاص. لكن أنت كذلك حاول وحاول، وبإذن الله عز وجل سوف تجد الفرج من رب الأرض والسماوات سبحانه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل
1: هل حقا تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم
0: مستمرون معكم
2: مستمرون معكم
0: مع برنامج
2: إنشاف
0: مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية
2: إنشاف.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة لهذا اليوم الأحد. نتمنى لكم متابعة طيبة لهذا البرنامج، برنامج إن شاء الله عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. وسنبدأ معكم البرنامج دائما بشقيها، الشق الأول عالم النشيد، يليه الإهداءات والطلبات الإنشادية.

مرحبا بكم مستمعي الكرام في فقرة عالم النشيد، الفقرة الأولى التي تأتيكم كل يوم أحد. من خلالها نستعرض الجديد والمميز في عالم النشيد، ولكن في حمى المونديال وحمى الهرج والمرج الذي يحصل، لابد لنا أن نبدأ هذه الحلقة بشكل استثنائي مع هوارة من نوع خاص.

وهذا ما نشهده في هذا المونديال في حمى المونديال التي بدأت منذ يومين. يعني صار الليل نهار والنهار ليل، بتلاقي العجقة وبتلاقي السرعة وبتلاقي قلة الذوق، وللأسف وكأنهم حمير وقرود قد فرت من الحظيرة في منتصف الليل. وما بعد منتصف الليل زمامير وطبول وهوج وهرج ومرج وفتنة هوجاء عصفت بطرابلس، عصفت بلبنان. لا أدري لماذا، هل هذه الحمى فقط هي محتومة على طرابلس؟ أين الأخلاق وأين التربية؟ هذا سؤال أتركه لكم.

سنتابع معكم مستمعي الكرام استماعنا للمنشد أبو الجود، ولكن هذه المرة مع جديده. سنستعرض إياكم جديده الذي أطلقه منذ سنوات بعنوان يا رسول الله. دعونا نستمع إلى هذا الإصدار كاملا ومن خلال المقتطفات التي نبثها على مسامعكم مستمعي الكرام. فلنبدأ مع استعراض النشيد وهي كالتالي: أتباع الرسول، أنا باعتزاز، أي ذكرى رسول الله طه الأمين، لابد لدين الإسلام، ما بال الدنيا، هذا الإسلام يا غرب. ولنبدأ مع أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

هكذا استعرضنا وإياكم الإصدار الجديد للمنشد أبو الجود محمد منذر سرميني يا رسول الله. والآن نتوقف مع رفع أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان بصوت المؤذن جمال عثمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

عدنا إليكم مستمعي الكرام بعد أن كنا مع هذه المحطة الإيمانية بعد أذن المغرب لنستكمل ما تبقى من إهداءات ونبدأ معكم الإهداءات الآن من الآن وحتى الساعة 8:30 بمشيئة الله تعالى. نستقبل إهداءاتكم ونبثها عليكم، نستقبلها من خلال الواتساب على الرقم 71-441-753. نرحب بكم دائما ونسعد بتواصلكم.

إذن على الرقم 71-441-753 يسعدني أن أتلقى طلباتكم واختياراتكم الإنشادية. وسنبدأ مع أول إهداء معنا في حلقة هذا اليوم مع نشيد أخي سوف تبكي عليك العيون. هذه النشودة ستكون مداة لروح الأخ العزيز حسين النشار رحمه الله، وقد طلبها الإخوة أبو تيمور وسامو، ويهدونها إلى روح الفقيد الغالي وإلى

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وانتقلنا إلى نشيد عهد القاضي. هذه المنشودة طلبتها أخت المستمعة إلهام صقر، وتهديها إلى المجاهدين في غزة ولأسرة البرنامج والجميع المستمعين.

وانتقلنا إلى هذه المشهد التي ستكون مهداة من الفتى أنس عبد الرحمن، يهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى والديه وإلى عمه الشيخ أحمد عبد الرحمن وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وانتقلنا إلى نشيد قمر الشهيد. هذه نشودة طلبها الأخ أبو عبد جراد ويهديها إلى روح الأخ العزيز حسين النشار رحمه الله.

0: خبرونا معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى الأنشودة التالية التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو أنس عبد الرحمن. يهدي هذه الأنشودة إلى روح الأخ العزيز حسين النشار

سنعيد استماعنا في نهاية البرنامج لأنشودة أخي سوف تبكي عليك العيون، وستكون مهداة من الأخ وسام السيد والأخ أبو ياسر وجميع الأخوة في حركة التوحيد الإسلامي يهدون هذه الأنشودة إلى روح الفقيد حسين النشار، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عنه وأن يكثر في حسناته وأن يؤنسه بالدعاء والعمل الصالح، إنه السميع المجيب. في الختام أشكركم مستمعي الكرام على متابعتكم، ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع المسلمين، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشاعر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج

عنوان الحلقة: أدب الخصومة في الإسلام. الإسلام يا جماعة دين مثالي وواقعي بآن معا، يعني هو الإسلام يدعونا إلى أن نتحابب، إلى أن نتعاون، إلى أن نتآزر، إلى أن نتكاتف، إلى أن نتناصح، إلى أن نتسامح. لكن الإسلام يعلم بأن هناك خصومة ستقع بين الناس، لا ريب هناك شحناء ستقع بين العباد، لا ريب هناك خصام سيحدث بين شريكين، لا ريب هناك خلل سيقع بين زوجين، بين شريكين، بين أخوين، في خصومة ستقع، هذه طبيعة الحياة. الآن إذا حدثت بينك وبين إنسان آخر خصومة، ما أدب الخصومة في الإسلام؟ نعم، الإسلام علمنا آدابا وضوابط لهذه الخصومة. لا بأس إذا حدثت خصومة وحدث شجار وحدث عدم اتفاق، هذه طبيعة الحياة، نحن نتمنى ألا يحدث، لكن الحياة يا أخي يقع فيها هذا الأمر. ما آداب الخصومة؟ هذه الحلقة تحدثك عن أدب الخصومة في الإسلام. الحقيقة هناك 5 آداب ينبغي على كل واحد فينا إذا وقع في خصومة مع صديق، مع أخ، مع شريك، مع زوج، أن يراعيه. الأدب الأول: مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، لأن الله تعالى مطلع الآن وستعاد الخصومة أمامه يوم القيامة. روى الإمام الترمذي عن الزبير رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن الأمر إذن لشديد، فمهما أردت في الخصومة أن تقول قل، ومهما أردت في الخصومة أن تفعل افعل، ومهما أردت في الخصومة أن تكتب اكتب، لكن اعلم بأن كل ما تقوله يسمعه الله، وسيعاد يوم القيامة أمام حضرة الله تعالى بينك وبين خصمك. كل ما كتبته سيقرأ عليك يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذا أردت أن تزور توقيعا في أثناء الخصومة افعل، لكن نفس هذا التوقيع سيعرض على حضرة الله. ماذا ستقول هناك؟ إذا أردت أن تطرد زوجتك من البيت لأن خصومة حدثت بينك وبينها افعل، لكن نفس هذا الفعل سيعرض على الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، ما عساك أن تفعل هناك. مهما خطر لك أن تشوه سمعة زوجك بعد أن طلقك افعلي، لكن اعلمي أن كل الذي فعلتيه سيعرض على الله. وأي موقف لك ذاك الموقف وقد ظلمت الرجل؟

من آداب الخصومة مراقبة الله تعالى. هذه الآية أورد الإمام السيوطي في تفسيرها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. الأدب الثاني من آداب الخصومة الاحتكام إلى الشرع. نعم، لعلي أختصم معك ولعلك تختصم معي، من الحكم بيننا؟ هواي أو هواك؟ أو أننا سنحكم شرع الله هو الذي يحكم بيني وبينك؟ سنحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا

شابان تاجران حصل بينهما كانا شريكين وحصل بينهما خلاف خصومة، فأرادا الاحتكام، تدارسا بينهما، قالا إننا سنحكم من يخبرنا بأمر الشرع. وجاء إلي كل واحد منهما والله على انفراد، قال لي يا أستاذ أرجوك مهما يحكم الشرع في أمر فأخبرني فأنا نازل عند أمر الشرع. وقال الآخر مهما حكم الشرع لي أو علي أنا نازل على أمر الشرع. والله لما اجتهدت في إبراز حكم الشرع في المسألة وقلت لهما أنا سأخبركم باجتهادي في فهمي لنصوص الشرع وأخبرتهما بالحكم، وإذا بكل واحد منهما يوافق على هذا الحكم لا لشيء إلا لأنه اعتقد أن الشرع هو الذي حكم في هذه المسألة فنزل على أمر الشرع. إن مثل هؤلاء الشباب يباهى بهم في الدنيا وفي الآخرة عندما يمتثلون أوامر الشرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكموا القرآن الكريم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أنهم يستسلمون استسلاما مطلقا لأوامر الشرع. هذا هو الأدب الثاني من آداب الخصومة في الإسلام. الأدب الثالث من آداب الخصومة في الإسلام الاعتدال في الخصومة. يعني يا أخي إذا حدثت بينك وبين آخر خصومة اعتدل بها، دع للصلح موضعا، لا تغرق في هذه الخصومة، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عجيب أمر بعض الناس، يكون هو وزوجته في وفاق 20 سنة حتى إذا أزعجته يوما قال خلاص اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريد أن أراك ولا أن تريني ولا أسمعك ولا تسمعيني ولا تحدثيني ولا أحدثك. طيب طيب يا أخي شوي شوي في الخصومة، لا تغرق في الخصومة لعلك تحتاج إلى هذا الذي خاصمته. أحيانا صاحب معمل تحدث خصومة بينه وبين شريك له، وإذا به يريد أن يفك الشراكة، وإذا به يريد أن لا ينظر إلى هذا الشريك ولا يحدثه، وأن يمحو اسمه من دفتر الهواتف، وأن لا يذكر أمامه مطلقا. يا أخي اعتدل في الخصومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، الذي يخاصمك مخاصمة فيها جفاء شديد، فيها غلظة شديدة. والمسلم يخاصم نعم، لكنه يكون معتدلا في خصومته. الأدب الرابع من آداب الخصومة في الإسلام لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. يعني أحيانا أنت ترفع أمرك إلى القاضي، وبسبب أن المحامي عندك قوي وأن محامي الخصم ضعيف، لعل القاضي يحكم لك بأزود من حقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني هو صاحب منطق، صاحب كلمة، صاحب تعبير قوي، صاحب حجة قوية، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لو حكم لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخصومة بشيء ليس هو من حقك لا تأخذه، لا تأخذ في الخصومة غير حقك. قل يا أخي هذا حقي أنا أخذه، وهذا زيادة ردوه لخصمي. من أدب الخصومة
ألا تأخذ في خصومتك غير حقك ولو حكم لك به من حكم من الخلائق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا تأخذ، فما بالك إذا حكم لك أحد الشيوخ، أحد الدعاة، أو حكم لك قاض من القضاة؟ خذ حقك وفقط ودع الباقي لصاحبه. أما الأدب الخامس والأخير من آداب الخصومة، ضبط اللسان في الخصومة، لأن هذا اللسان عجيب أمره، في أثناء الرضا ما أحلاه، لكن إذا حدثت الخصومة خذ من الإنسان غير المنضبط كلاما عجيبا طويلا عريضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، الرابعة وإذا خاصم فجر. هناك أناس إذا خاصموا انبعثوا في المعاصي، الإفك والكذب والكلام الفاحش والكلام غير الصحيح، يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان. وما هذا شأن المؤمن؟ وما هذه شاكلة المؤمن؟ إذا خاصم يخاصم، لكنه يبقى عفيف اللسان طاهره. يا أيها الإخوة، هذه هي حلقة اليوم من أدب الخصومة في الإسلام. آداب الخصومة في الإسلام خمسة: الأدب الأول مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام إلى الشرع في الخصومة، والأدب الثالث الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، والرابع لا تأخذ في الخصومة غير حقك، والخامس اضبط لسانك في الخصومة. كلما التقى

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار هذا السبت عند الساعة 3 عصرا ويعاد 2 العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

يقول العلماء إن كل شيء في هذا الكون متغير. لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول المكان، أو ما يسميه العلماء الفضاء. المكان أصلا لم يكن موجودا في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جدا أو بالانفجار العظيم، وبدأ يكبر ويتطور ولا زال يتوسع، وكل يوم يكتشف العلماء ولادة مجرات وكواكب جديدة. وقد تأكد العلم حديثا أن الكون في توسع دائم ولا يتوقف، هذا ما أخبرنا به القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب. روح وريحان.

معنى العمل. العمل هو الجهد الذي يقوم به الإنسان المسلم طلبا للرزق والثواب. فالعمل هو كل أمر صالح نقوم به أو نؤديه طلبا للرزق والثواب. إننا نحاسب على أعمالنا، إن كانت خيرة دخلنا الجنة، وإن كانت سيئة أضفنا في نار جهنم لا سمح الله. علينا أن نعمل ونجد ونجتهد، لأن العمل الحر الخالص هو ضرورة من ضرورات الحياة للإنسان الذي يتقي ربه. إذن علينا العمل من أجل كسب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نعيش حياة كريمة يملأها الخير والرزق الحلال. كما علينا أن نترك الكسل والتخاذل والتواكل كي نكسب رضا الله ومحبته واحترام الناس.

الثرثارون وهم يخرجون حقيقتهم من البئر ينثرون الماء في كل مكان. الحجاب فيما يختص بالنساء في الأصداف توجد اللآلئ. الدبلوماسيون يفضحون كل شيء باستثناء انفعالات.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العاصين بالكرم.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بغض النظر عن كون البسملة آية من الفاتحة أو لا، إلا أن البدء باسم الله فحواه جاءت به آيات أخرى وتواترت به الأحاديث. البسملة ليست مجرد استهلال نبدأ به أحاديثنا أو أعمالنا، وليست مجرد ألفاظ دون معاني. البسملة هي التي تعطيك الضوء الأخضر لكل ما تقوم به من أعمال.
1: حين تقول البسملة فإنك تعلن أنك تقوم بكل ما تقوم به بسم الله. مثال: كما يصدر قرار ما من جهة عليا، فتأخذ هذا القرار جهة سفلى وتنفذه باسم الجهة العليا، ولله المثل الأعلى. بما أننا خلقنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه في هذه الأرض، أو هذا المعنى الذي يجب أن نستحضره معنا دائما: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا ما تعنيه البسملة بالضبط. من خلالها تعلن هوية من استخلفك، وأن كل أعمالك وكل مشاريعك وكل ما تقوم به إنما تقوم به باسم من استخلفك في هذه الدنيا، وسعيك في الإصلاح في هذا العالم إنما يكون باسم الله سبحانه وتعالى. حين ذكرت البسملة أول مرة في القرآن، حين أدرك نوح أن مجتمعه يسير إلى الهاوية بعد أن فعل كل ما في وسعه وكل ما في مقدوره لإيقاف هذا السقوط، بعد هذا كانت البسملة هي المنفذ. قال: اركبوا فيها بسم الله، لأنها السفينة التي صنعت على عين الله، واصنع الفلك بأعيننا. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي فهو أقطع، لأنه ليس موصولا بالحق، ليس موصولا بالقوي، ليس موصولا بالقادر، ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى. كل أمر سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو أمر مقطوع بغير البسملة، هو مقطوع بالاسم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ربط البسملة في أشياء قد تكون روتينية أو بسيطة كالأكل والشراب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، هي تذكير لك أن هذا الكون مسخر لك، وفي نفس الوقت هذا التسخير ليس مطلق، وإنما مربوط بما بعده، مربوط بالرحمة، مربوط بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة نفسها تكذب كل من يتلفظ بها ليسفك دما حراما أو يظلم أو يفسد في الأرض.
0: إذا فهمنا البسملة بهذا المعنى لن تجد أحدا يظلم زوجته، لأنه يعلم أنه أخذها بسم الله واستحلها بسم الله. لن تجد تاجرا يغش الناس لأنه يفتتح يومه ببسم الله. ولا يمكن للعامل إلا أن يكون متقنا في عمله لأنه استفتحه ببسم الله. وهكذا البسملة هي إعلان عن أنك تقوم بما تقوم به بسم الله تعالى.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: فيه آيات بينات، قال سبحانه وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مما اختص الله به بيته العتيق أن جعل فيه آيات بينات، فهي شاهدات بينة إلى يوم القيامة. قال البغوي: ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. وقال بعضهم: آيات بينات هي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والكعبة هي أول آية بينة شاهدة شامخة بعظمتها ومهابتها. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقرأ ابن عباس: فيه آية بينة، يعني بها مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم عليه السلام باق، يراه الناس شاهدا على قصة بناء هذا البيت المعظم. واختص الله ذكره من بين الآيات لحكمة يريدها سبحانه. وكانت آثار أصابع قدميه ظاهرة حتى أذهبها مسح الناس بأيديهم. ومن آيات بيت الله البينة الحجر الأسود، وهو أعظم حجر فيه وأشرف ركن به. قال صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. ومن الآيات البينات لبيت الله الحرام الركن اليماني، وهو أحد أركان البيت، يقع في جنوب الكعبة، منسوب إلى اليمن لأنه يقع في جهتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويمسحه بيده الشريفة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه مسلم. ومن آيات الله في بيته الحرام الملتزم، وهو المكان الذي يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة، حيث يلتزم الناس ذلك المكان ويدعون الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملتزم ما بين الركن والباب والحطيم. من آيات الله البينات في بيته الحرام، وهو حجر إسماعيل، ويعد جزءا من الكعبة، من صلى فيه كأنه صلى بها. ومن آيات هذا البيت المعظم ماء زمزم، تجري بأمر الله، ماؤها مبارك وخيرها عميم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ومن الآيات البينات والشعائر المعظمة في بيت الله الحرام الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تلك آيات بينات وشواهد واضحات وبراهين قاطعات على وحدانية الله سبحانه وقدرته، وعلى تشريفه لهذا البيت العتيق.
2: من
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس، إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه. فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير، المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققا لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغية جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا، وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله، وجاء بالسياف ومد النطع، وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره، وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني. كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو، يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء، أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم، يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت، تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شاباً خطب فتاةً وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج، والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جداً، فارتدت ثياب سابغة للأرض، وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي، الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول. لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك. ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك،

0: آمن روعتي، يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله، وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف، مو بواحد، أف عواض، اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: كل دولة إسرائيل مش عارفة تصل لملف الجنود، وهذا دليل كبير على انه في انهيار في الاجهزة الامنية تبعت اسرائيل. انا مش عارف شو اعمل، عندي ضغط كبير من القيادة من فوق، وعندي ضغط من القيادة السياسيين، وعندي ضغط من القيادة العسكرية. شو نعمل؟ طيب
2: ملف الجنود اللي بتحكي عنه كابتن، هذا اسمه عند المقاومة الملف السري، ومش بالسهل انه اي واحد يصل اله، حتى من المقاومة نفسها ما حدا بيصل إله.
1: كل الكلام اللي بتحكيه هذا مفهوم ومعروف، بس إخنا شو وظيفتنا هون؟ وظيفتنا إخنا هون لو كان في باب مسكر لازم إخنا نفتحه، لو في كمان قفل ما فيش إله مفتاح إخنا لازم نعمل له مفتاح. والملف السري هذا لازم يكون ملف مفتوح ومحطوط على الطاولة. فهمت كابتن؟
2: أنا عكسك تماما يا كابتن، الملف السري هذا رح يضلوا ملف سري لحد ما يصير صفقة تبادل.
1: مستحيل مستحيل. انت بتعرف هذا شو رح يكلفنا؟ حيكلفنا المركز تبعي وتبعك، حيكلفنا انه احنا مش حنكون على رأس عملنا، حينفونا وحيودونا على المخزن، حيودونا على معسكرات التدريب، مش رح نشوف ولا أولادنا ولا بناتنا، مش حنقعد في مكاتب مكيفة. افهمت ولا لا؟ علشان هيك مفيش حاجة اسمها ملف سري. الملف السري هذا لازم ينفتح ويكون قدامنا على الطاولة، وتكون القيادة كمان قادة.
2: في فرق بين الكلام والفعل كابتن، احنا ممكن نحكي زي ما بدنا، بس عند الفعل في صعوبات كتيرة. خد عندك الناس اللي كانت تساعدنا في الملف السري كلهم انضغبوا، موجودين في سجن الأمن الداخلي، وآخر واحد العميل رقم 32 اللي هو علوش.
1: يعني بعد علوش مفيش؟ احنا عنا امكانيات كبيرة، وعنا فلوس كتير، وعنا طرق كتيرة انه احنا نجند ناس حتى نصل للملف السري. الملف السري هذا لازم يكون مفتوح، والجنود الموجودين في غزة لازم ينعرفوا، ولازم نرفع تقرير بأسرع وقت للقيادة انه احنا وصلنا لإشي. لازم نصل لطرف خيط.
2: في عندك خطة جديدة للعمل؟
1: حتى لو ما في عندي خطة لازم إخنا نعمل خطة ونشتغل بطريقة جديدة. سمعت الجهاز الأمني تبعت إسرائيل مش لازم تنزل الأرض، والمقاومة هدول مش دولة، هدول مجموعة مسلحة، كيف ينتصروا علينا؟ والجنود الموجودين في غزة لازم نعرف هم وين قبل ما تصير صفقة تبادل.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. وين يا لؤي؟ ايش الدعوة؟ وينك غيب هالغيبة؟ اكيد انت يا لؤي طلعت مرحلة جديدة بعد التمرد ودخلت فيها ونسيتني. انا والله يا لؤي بصراحة زعلان منك كتير.
3: انا اللي زعلان منك مش انت اللي زعلان مني.
4: وليش زعلان مني يا زلمة؟ انا يا لؤي عندي خطة جديدة في الحياة علشان احنا نخلص المراحل القديمة ونخش في المراحل الجديدة.
3: سيبني هالقيت من المراحل الجديدة والمراحل القديمة.
4: مالك يا لؤي؟ ايش الدحوة؟ اكيد يا لؤي في واحد لعب في راسك وغير كل افكارك. ما بدك تثبت ذاتك؟ بدكش تكون عنصر اساسي في الحياة؟ بدكش تكون دولة بنفسك وبعملك؟ وين الكلام كله هذا راح يا لؤي؟
3: انا ما حدش لعب براسي، بس انا زعلان منك من يوم انحبس ابوي وانت ما دورتش علي بالمرة.
4: ايش ادور عليك؟ هو انت ضايع يا لؤي؟ ما نعطيتك يا زلم القوانين اللي احنا بدنا نمشي عليهم، وحكت لك انه اول شيء الواحد بده يعمله التمرد، انه يتمرد على الواقع اللي هو عايش فيه، وبعد هيك يبلش يرسم طريقه عشان يثبت ذاته.
3: يا زلم التمرد مين واثبت ذات مين يا راجل؟ انا هلقيت ابوي محبوس، وانا هلقيت قاعد بشغل عند ابو حسام، يا دوب المصاري اللي بجيبه من عند ابو حسام بطعم الدار.
4: طيب يا زلم ما هو هذا هو مربط الفرس.
3: يا زلمة سيبنا من الفرس وسيبنا من الحصان يا زلمة.
4: طيب هيني سبتك من الفرس وسبتك من الحصان، ايش بدك تحكي؟
3: انا بدي تشوف لي شغلانة غير شغلانة ابو حسام.
4: من وين انا بدي اشوف لك؟
3: يعني كل الكلام اللي كنت تحكيه طخ في الهوا يعني؟
4: يا عمي انا مش وزارة العمل، انا يلو اي بعطيك قوانين، أنا بدي أخليك تتغير من جوا ومن برا. أنا بدي أعمل لنفسك هالة كبيرة وبدي أعمل لك مملكة وخليك بني آدم.
3: ماجد، كل الكلام اللي حكيت لي إياها كله على الفاضي. من يوم ما جيدة تمرض على أبوي، أبوي انحبس، ولما جيدة تمرض على أمي برضو صارت تغلط علي.
4: طب إيش المطلوب أنا مني؟ أنا إيش طالع بإيدي؟ أنا قلت لك اغلط على أبوك واغلط على أمك؟
3: أنا هلقيت بسألك في حواليك شغل ولا لا؟
4: ما عندي شغل، هو أنا المسؤول عن الشغل؟ مالك يا لؤي؟ إيش قصتك؟
3: طيب ماشي، سلام عليكم.
4: وين يا لؤي؟
3: بدي أروح أشتغل عند أبو حسام.
4: طيب تنساش لؤي، شغلك هذا خطوة أولى نحو المشروع الكبير. تنساش يا لؤي إنك تتمرد على أبو حسام، مش كل شوي حاضر ولا يهمك وبصر إيش.
3: والله ما جابني أرض غير كلامك والتمرد تبعك. السلام عليكم.
4: ماله هذا الزلمة؟ إيش الدعوة؟ هو يعني كل واحد بفشل في أول حياته بده يحط الفشل علي؟ يا الزلمة هذا الفشل محطة تستفيد أنت منها. إيه لؤي، شف شف.
5: اسمع يا سياف، أنا مش طالع من عندك من هان من المكتب لحد الهان وبكفي. طفح الكيل، بدي أعرف راسي من رجلي. المعاملة اللي أنتوا قاعدين بتعاملوني إياها اختلفت كليا.
6: طيب وطي صوتك يا أبو العباس واحكي بشويش. إحنا مش في سوق، أنت موجود في مكتب وبعيد عني نص متر، سامعك
5: يا راجل. هو أنتوا خليتوا فيا مخ، أنا الليل بنموش.
6: طيب أنت بس احكي لي إيش القصة
5: سياف، أنت عارف اللي فيها.
6: طيب بس خطوة خطوة، أنت إيش اللي مزعلك؟
5: اللي مزعلني أحيانا بتحسسوني إنه أنا عميل.
6: أنت قاعد بتحكي بصيغة الجمع، عن مين قصدك أنت يعني؟
5: أنت والحاج.
6: أول حاجة حط لي الحاج على شقة، أنا ماليش دخل بأسلوبه معاك. أما بالنسبة إلي، وكتش أنا غلطت بحقك؟
5: لما قلت لك حط لي المواد على الفلاش تبعي قلت لي لا بحطش فلاشات غرب على جهازي.
6: أنت عارف إنه إحنا بندخلش فلاش أيا كان، سواء شخصي أو فلاش غريب على الجهاز إلا فلاش الشغل.
5: طب وفلاش هذا يعني الشخص إيش عليه يعني؟ آه حاطط صور العيلة عليه مثلا؟ ما أنا طول عمري بنقل عليه مواد أمنية.
6: يا أبو العباس الله يرضى عليك، هذا أوامر من فوق، أنا ما بعملش إشي من راسي.
5: أنا بدي أستحلفك بالله، والله تعدم أعز الناس عندك، أنا إيش علي؟
6: عليك وعيك
5: سياف. رجاء أنا نفسيتي في الأرض، مش متحمل نفسي يا أخي، مش متحمل أتكلم مع البشرية. ريحني، ريح ضميري.
6: أنت هيك بتشككني فيك وبتخليني أتذكر المثل اللي بقول اللي عرسه بطحة بحسس عليها.
5: يا عم ما هو هذا من معاملتك ومن كلام الحاج. إيش معنى أنت بتخليش فلاشتي تخش على الجهاز تبعك؟ الحاجة التانية، ليش الحاج نقلنا على شغل تاني؟
6: يا عم التدوير هاد وارد في كل المؤسسات، أيوة يعني كل واحد بده ينتقل بده يحس انه في عليه اشي.
5: سياف احنا عشرة عمر، احنا اللي بيننا كبير جدا، هتلم اللاخي. ايش فيه؟
6: بقول لك والله ما في اشي يا زلمة. يا رجل ايش قصتك، صاير مهووس.
5: سياف انا خلاص بدي اروح على الحج وبدي افرطها معاه، يا ابيض يا اسود.
6: يا زلمة انت شارب اشي؟
5: شارب كاز، شارب سولار، شارب زيت بريك مات نار، شارب هم الدنيا كلها. انت مش حاسس فيا يا راجل، مش حاسس في النار اللي فيا، بطلت اعرف اقعد انا زي الناس.
7: طيب ابو العباس اشرب قهوتك ايه وريح لي حالك وهدي، خلينا نعرف نحكي.
5: حج بالله عليك، انا اجدك بالله انك تريح ضميري.
7: أنا مش متصور إنه اللي قاعد معي أبو العباس اللي بيشتغل في الأمن نفسيته صفر. يعني لو إنك بتشتغل في مكان تاني بنقول ماشي، بس وين الثقافة الأمنية تبعتك أبو العباس؟
5: هو أنتو خليتوا عندي ثقافة أمنية يا حج؟ أنا يعني الحياة اللي قاعد بعيشها صارت سوات في عيني يا حاج، فريحني أرجوك يا حاج ريحني.
7: طب ليش بس ليش؟ احكي لي إيش صار عشان أنت يعني تعيش حالة نفسية سيئة يعني؟
5: أول حاجة انت نقلتني من الشغل الاولاني، ليش؟ تاني حاجة لما بروح لسياف بقول له حط فلاشتي في الجهاز تبعك برفض ورفضا قاطعا كمان، وفي حاجات تاني كمان خلصتوها مني.
7: طيب ابو العباس انا بدي احكي لك كلمتين حطن حلقة في ودانك. اول حاجة شغلنا اول قاعدة في ايش؟
5: اول قاعدة في السمع والطاعة.
7: يعين عليك، وانا بدي اياك تكون من الناس اللي بتسمع وناس بتطيع.
5: ماشي، بس هل يا حج علشان السمع والطاعة ما أناقشش، ما أستفسرش، ما أعرفش شو اللي بصير معايا؟
7: أنت حس حالك أنه أنت مظلوم؟
5: القصة يا حج مش قصة مظلوم، القصة أنه أنا حاسس حالي عميل.
7: لا لا لا لا، المصطلحات هذه تنحكاش في مكتبي أبو العباس.
5: طب ولمين يعني أحكيها؟ حط نفسك مكاني، لمين أحكيها؟ واحد بكون شغال في شغلانة أمنية حساسة، فجأة بتنسحب منه وبتتقلص المهام منه وبروح على مكان تاني، شو أفهم؟
7: طيب أبو العباس، بدك تأخذ مني وما تراجعش ولا بدك تراجع؟
5: أنا جاي لك عشان أخذ منك يا حج.
7: أبو العباس، أنت من أشرف ومن أنبل الشباب اللي بيشتغلوا معنا في الجهاز، وقصة التدوير وقصة انه احنا اخذنا منك شغل وحطناك في شغل وانه احنا طلعناك من مكان وودناك على مكان، هذا من لوازم الشغل. واللي بدي اياك تفهمه انه احنا لو في انت لا سمح الله عليك اي حاجة ما بنخليك بيننا، وانت بتعرف اللي بيكون عليه اشياء وين بكون. ما قعدش القعدة اللي انت قاعدها ابو العباس، وبنتكلمش معاه بالاسلوب هذا ابو العباس، صح كلام ولا لا؟
5: اشهد بالله صحيح.
7: عشان هيك لازم تتعود على ثقافة العمل، والعمل في تدوير، العمل في أخذ إجراءات وأخذ قرارات. مش بالضرورة أني أنا أشرح لك ليش لوازم الشغل الأمني يا أبو العباس. سياف لما كان يمنعك من أنه تفوت فلاشك في قلب اللابتوب مش عقدك على كل الشباب، لأنه الحرب أحيانا بتكون تقنية أكثر ما بتكون واقعية بيننا وبين الاحتلال، وإحنا فلاشاتنا مش آمنة، حتى فلاش الجهاز برضو مش آمن.
5: طيب ماشي يا سيدي، هذا فهمناها وعرفناها. طب وليش أنت قلت أنا من الشغل الأولاني؟
7: في شيء احنا كان في نفسنا ومن خلاله عملنا التدوير، وهذا الاشي ما بقدر احكي لك يا ابو العباس، بس الشغل الامني زي هيك. وبتمنى ما تظلكش تسأل كتير اسئلة، اي مكان احنا بنحطك فيه لازم تشتغل وتنجز، ويكون انجازك هو المطلوب منك، يكون 100%. ابو العباس، انت روحك حلوة وروحك طيبة وعندك قوة شخصية وعندك فراسة كمان، وانت اخونا وحبيبنا، ومن الاسبوع الجاي حترجع لشغلك الاولاني، بس بدي منك السمع والطاعة. والبني آدم الوسخ ملوش مكان عنا، وانت من أنظف الشباب يا أبو العباس.
5: الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا منك يا حج. عارف يا حج انه انت ريحت بالي ورديت لاعتباري، وانا تحت أمرك يا حج، من ايدك اليمين لايدك الشمال. ربنا يديمك إلنا يا حج.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: قرطبة تلك المدينة التي اتخذها المسلمون عاصمة لهم منذ أن دخلوا بلاد الأندلس، فنحن نعلم أن طارق بن زياد بعد أن تم له الانتصار الأول اتجه إلى طليطلة، ثم لما جاء موسى بن نصير واستقر الأمر للمسلمين بقيت طليطلة هي العاصمة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى قرطبة. وقرطبة تقع على النهر الكبير، وهي مدينة جميلة من حيث الطبيعة، وميزتها أنها متوسطة بين شرق الأندلس وغربها، فهي مناسبة أن تكون عاصمة للبلاد. ولهذا أول ما دخل عبد الرحمن الداخل بعد ذلك اختار قرطبة عاصمة له، وبدأ يهتم بهذه العاصمة، وهي المدينة عامرة، يعني أصبحت فيما بعد هي المدينة الأولى في الأندلس، مدينة العلم ومدينة جامع قرطبة، هذا الجامع الكبير الذي كانت تفد إليه طلاب العلم من كل مكان، وهي التي يقول فيها ابن زيدون لما فارقها مرغما وسجن بعد أن فارقها: أقرطبة الغراء هل فيك مطمع، وهل كبد حرى لبينك تنقع. وهي قصيدة طويلة، ولابن زيدون مجموعة من القصائد لأنه يمثل الجانب الآخر للشعراء في الأندلس، وهو ما يمكن أن نتحدث عنه. إذن أول من اتخذ قرطبة عاصمة قبل عبد الرحمن الداخل السمح ابن مالك الخولاني رحمه الله، وهو الرجل ذو الخلق الفاضل وذو التدين الذي ولاه شؤون الأندلس عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فقد كان عمر هو الخليفة حينما تولى السمح بن مالك الخولاني الأمر في الأندلس، فاتخذ قرطبة عاصمة له نظرا لموقعها المهم، ونظرا أيضا لجمال طبيعتها ولكونها على النهر الكبير، وأيضا لسهولة الوصول إليها من أطراف الأندلس، وقد وفق في اتخاذ هذا المكان، وبدأ يبني له مكانا في تلك المدينة، بنى قصرا صغيرا وبنيت مجموعة من البيوت الصغيرة، وبدأ الناس يتوافدون عادة حينما تصبح المدينة مكانا للمستقر لعاصمة البلاد، تتوافد إليها الناس من كل مكان، فبدأت تنمو في عهد السمح بن مالك الخولاني وفي العهود التي تلت السمح بن مالك الخولاني. لما دخل عبد الرحمن الداخل الأندلس وانتصر فيها الانتصارات الأولى، واتجه إلى قرطبة وكان فيها يوسف بن عبد الرحمن الفهري، واستطاع أن ينتصر على يوسف بن عبد الرحمن الفهري وأن يعقد معه صلحا وأن يتولى الأمر في قرطبة وأن يجعلها عاصمة لإمارته عبد الرحمن الداخل، حتى إنه أول ما استقر فيها واستقر في بعض قصورها التي كانت مبنية من قبل، قال له بعض الناس: لما لا تعلن الخلافة، فأنت الآن تستولي على مدينة مهمة وعلى مجموعة من المدن المهمة في الأندلس. فقال الكلمة المعروفة عن عبد الرحمن الداخل، قال: لا والله، بل أنا أمير، وإنما يستحق أن يسمى خليفة من كان يملك المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الخلافة العباسية موجودة في المشرق، فأنا لن أستقل بخلافة في المغرب، وإنما هي الإمارة. وكان يدعو للخلفاء العباسيين على منبره. هنا بدأ عبد الرحمن الداخل يعتني بالبناء وبالتطوير وبالجانب العلمي لمدينة قرطبة، فبنى فيها قصرا كبيرا له ولمن كان معه، وأيضا بدأ يعنى بتطوير جامع قرطبة، لأنه سبق أن بني الجامع على جزء من الكنيسة التي كانت موجودة، حيث اشتري هذا الجزء من السمح بن مالك الخولاني، اشتراه من النصارى وبنى عليه المسجد، فصار المسجد مجاورا للكنيسة في قرطبة. فلما أراد عبد الرحمن الداخل أن يوسع المسجد اشترى أيضا النصف الآخر من الكنيسة، وقد حصل أن المسلمين كثروا في المدينة وقل عدد النصارى، النصارى، فكان النصارى سارعوا إلى بيع الكنيسة لأنهم كانوا فعلا يرون أن بيعها هو الأولى. اشترى الجزء الآخر من الكنيسة بماله وبحقه، وكان لما دعا الرهبان الذين والقساوسة الذين كانوا يقومون على شؤون الكنيسة قال لهم نحن لا نجبركم على شيء وإنما نريد أن تبيعونا بالرضا، فقالوا نحن راضون وباعوه بالرضا وأعطاهم قيمة كبيرة. أول ما بدأ عبد الرحمن الداخلي يوسع في هذه المدينة استطاع أن يقيم فيها الجامع وأن يحوله إلى جامعة علمية أقام فيه مجالس العلم، ودعا إليه العلماء وتوافد إليه العلماء حتى من المشرق العربي. هنا بدأ دور قرطبة الثقافي والعلمي في الأندلس وحتى في أوروبا فيما بعد، لأنه لما استمرت المجالس العلمية وتحولت إلى جامعات وإلى معاهد كانت تفد إليها طلاب البعثات من أوروبا من فرنسا ومن غيرها، وكان لهم أسلوب في بعث بعثاتهم أنهم كانوا يبعثون مع كل فرقة من الطلاب قسيسا ليحافظ على دينهم وأخلاقهم، فكانوا يدرسون العلوم المختلفة في جامعة قرطبة وفي غيرها من المعاهد والجامعات في الأندلس. جامع قرطبة أصبح معلما من المعالم، وعبد الرحمن الداخل قال حينما أراد أن يوسع الجامع قال إنما أريد أن أبين للكفار وللصليبيين أننا أصحاب دين له مكانته وأننا لا نتخلى عن ديننا، كانت هذه النية أصلا. جاء بعده أبناؤه فطوروا هذا الجامع ووسعوا فيه حتى أصبح له 21 بابا، وحتى أصبح له 1293 سارية وثمانين ألف مصل يتسع له هذا الجامع، وكان له 4000 مصباح تضاء ليلا، وكثرت المساجد في قرطبة إلى 160 مسجدا. ثم بعد ذلك بنيت مدينة الزهراء، هذه مدينة الزهراء هي تسمى ضرة قرطبة إذا صحت العبارة. فعبد الرحمن الناصر أول ما بدأ في الملك سكن في قرطبة فترة من الزمن، ثم أراد أن يجنح إلى شيء من البذخ ومن الترف، فبنى مدينة الزهراء بناء عجيبا وبالغ فيها مبالغة عجيبة. ثم سبحان الله الشيء إذا بولغ فيه وخرج عن الإطار الصحيح لا يستمر، لم تستمر هذه المدينة على مدى التاريخ إلا 80 عاما. جاء الحاجب المنصور بن أبي عامر فبنى مدينة الزاهرة بعد مدينة الزهراء، وأيضا تفنن في بنائها وبذل عليها أموالا طائلة كما فعل الناصر في الزهراء، وهذا كله الحقيقة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في الأندلس. القوم جنحوا إلى البذخ وإلى الترف فبالغوا في ذلك، وكان أولى بهم أن يفعلوا شيئا آخر. الزهراء أصبحت تحفة الزمن، وما زال المؤرخون يقرؤون عنها العجائب. وحتى نعرف ماذا حدث في الزهراء حيث بناها عبد الرحمن الناصر وهو الثالث من الخلفاء الأمويين ويسمى الخليفة الثالث، عبد الرحمن الناصر جعل سقف هذه المدينة من فضة ومن ذهب، واتخذ في قصره صرحا ممردا من قوارير. العجيب في هذا الأمر أنه أتى إليها بالمواد من كل مكان في الدنيا حتى من قسطنطينية وغيرها. يقول المؤرخون إن المنذر ابن سعيد رحمه الله وهو العالم الخطيب وكان من العلماء الموجودين في قرطبة وفي الزهراء، لما بلغه أن الناصر قد صنع سقف قصوره من فضة وذهب ذهب إليه وقال ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله بلغ بك هذا المبلغ ولا أن يتمكن من قيادك هذا التمكين، حتى أنزلك الله منازل الكافرين مع ما آتاك الله من نعمه وفضلك على العالمين. اقشعر جسد الناصر لهذه الجرأة وقال كيف تنزلني منازل الكافرين؟ فقال له المنذر وهو رابط الجأش ألم يقل ربك سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هنا طأطأ الناصر برأسه ورأى أنه كما أمام كلمة حق كبيرة، فأمر بأن تنقض سقوف الفضة والذهب وأن تستبدل بالجص والطين. وهكذا يكون دور العلماء المخلصين كما كان دور المنذر ابن سعيد رحمه الله. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

0: مع حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم،

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض اليوم هنتكلم عن سيدة التي هي ابنة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وابنة الزهراء السيدة فاطمة بنت محمد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لها دور كبير في معركة كربلاء والتي قتل فيها أخوها الإمام السيدنا الحسين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الحوراء الطاهرة السيدة زينب الكبرى. واسمحوا لي قبل ما نتعرف عليها نرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا فرحانة قوي بحلقة النهاردة بجد.
2: طب الحمد لله، اللهم لك الحمد. يمكن لأن القاهرة محروسة باسم الله، ولأن أهل البيت بيننا.
1: نعم.
2: يمكن لأننا مصريين بنحب أهل البيت.
1: نعم الحمد لله.
2: ودي يعني مهمة جدا جدا إن احنا ندرك قيمة أهل البيت وبركة أهل البيت، وندرك أيضا أهمية الالتزام بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة فعلا ليكي حق، لأن السيدة زينب تكالبت عليها الأهوال وعاصرت العقيلة الطاهرة كبريات الوقائع وأخطر الأحداث التي زلزلت التاريخ.
1: نعم.
2: عصرتها العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت الإمام علي وبنت السيدة فاطمة رضي الله عنها. فجعت في بواكير صباها ببوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشاهدت بعينها كيف كان هذا الحدث زلزالا، زلزلت له الجزيرة العربية.
1: نعم.
2: من مشارقها إلى مغاربها، وتجمعت الأحزان في بيت النبوة، في بيت فاطمة، في بيت أهل البيت. وكيف سكنت هذه الأحداث، كيف سكنت الدار بعد وحشة، كيف سكنت الدار بعد زي ما أقول إيه، بعد حركة ودراسة وعلم وكذا وكذا، وفجأة. وكيف خبى النور، وكيف استوحش الأهل والأحباب بعد فراق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف عانت الحبيبة فاطمة.
1: نعم.
2: وقد ذكرت في الحلقة السابقة المعاناة الحقيقية التي اشتدت على السيدة فاطمة، رأت بعينها ما يحدث، لكنها التي تربت في بيت النبوة والتي شاهدت أنوار محمد صلى الله عليه وسلم. والتي حظيت ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت أن الدنيا دار ابتلاء، وتعلمت وكانت تردد الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، إليها يجمع من لا عقل له، وكلنا لا عقل لنا.
1: الله حقيقة.
2: وكلنا لا عقل لنا، نفتكر شوية وننسى تاني، ودي حقيقة. تعلمت من الوالد العظيم الذي قال عنه الحبيب العلم مدينة وعليهم بابها، تعلمت يا دنيا غري غيري غري غيري غري غيري، عيشك قصير ومجلسك حقير. تعلمت الحقيقة، وكانت تردد حديث الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة عندما قال: إذا أحب الله عبد يا فاطمة إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. ولملمت الأحزان وكفكفت الدمع، ووقفت صامدة بعد وفاة أمها لتربي الحسن والحسين، هم أكبر منها ولكنها كانت الأم لهم، الحسن والحسين وأم كلثوم التي كانت تلقب بزينب الصغرى. وتكالبت عليها الأحداث الواحدة تلو الأخرى، فهذا الإمام علي يخرج من حرب إلى حرب، ومن معركة إلى معركة، من الجمل إلى سفين إلى النهروان. ولمحت من وراء الستار أسنة الرماح تقترب على بيت البيت المحمدي، وتقترب على أوشكت أن تدخل على أهل البيت، وكانت تقول لا يمكن، ولكن حدث وتوالت النكبات. فإذا بالإمام علي كرم الله وجهه يخرج من معركة إلى معركة، يخرج من الجمل إلى صفين ثم إلى نهروان، وإذا بمجموعة قيل فيما بعد أنهم الخوارج خرجوا عن علي بن أبي طالب وكانوا ضمن فريقه، أو كانوا ضمن من يقاتلون معه، وأصروا على قتل الإمام علي ومعاوية وعمرو بن العاص. حدث أنهم قتلوا رجلا آخر، قتلوا مساعد مثلا مع معاوية، ولم يتمكنوا من عمرو بن العاص، ولكنهم دخلوا على القصر بيت الخلافة وقتلوا الإمام علي، واستشهد الإمام علي، وسال دم الشريف في حجر ابنته زينب، وكانت تنظر لأبيها ولا تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت تعجب، أبلغ التطاول إلى هذه الدرجة؟ يقتل الخليفة ثم تتوالى النكبات مرة أخرى، فإذا بالحسن الذي كان خليفة لمدة 10 سنوات، والذي تنازل لمعاوية حقنا للدماء، إذا به يقتل مسموما. ولم تملك إلا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت القاضية عندما خرج الحسين بن علي بدعوة واستغاثة من أهل الكوفة، وخرج آل البيت جميعا، خرج أبنائها وأبناء الحسن وأبناء الحسين وشباب آل البيت جميعا، وخرجت معهم إلى كرب، لا كرب وبلاء، أو وادي الموت، وضربوا لزينب خيمة بجوار المعركة، وبدأت المعركة، وكان الجريح يحمل الشهيد إلى خيمة زينب، فتقوم بالمهمة وهي تبكي وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، إلى أن حملوا لها ولداها شهداء، فصرخت إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان العقل والقلب معلق بالحسين، لأنه كان الحبيب، كانت تحب الحسين آخر ما تبقى.
3: نعم يا أمي.
2: وكان القلب معلق بالحسين، وكان شباب آل البيت يقاتلون من حول الحسين رضي الله عنه وأرضاه، خير شباب أهل الجنة، إلى أن قتل الحسين. هنا صرخت وضجت بالصراخ وخرجت إلى الساحة، فوجدت الحسين ممزق الأعضاء، ووجدت الشهداء في كل مكان، فخرجت عن طبيعتها وقالت: وا محمدا هذا الحسين في العراء، مسربل بالدماء، مقطع الأعضاء، وهذه نساؤك سبايا وشبابك قتلى. ثم نظرت إليهم وقالت: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهل بيتي وبأهل بعد فرقتكم؟ منهم أسارى ومنهم خضبوا بدمي، ما كان جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ وحملت مع الأسرى قهرا وأرادوا أن يقتلوا زين العابدين، وكان مريضا محموما، فوقفت أمامه وقالت له: يا زياد، أما كفاك ما رويت من دمائنا؟ أما كفاك ما فعلت بنا؟ إن كنت مؤمنا حقا فاقتلني معه. وحمته بجسدها، وكانت فعلا تريد أن تقتل وتريد أن تستشهد مع أخوتها وأولادها وأولاد أخوتها. ثم حملوا، تركوه لها، ثم حملوا ومعهم الرأس الشريف إلى دمشق، واستقبلهم يزيد وأمسك بالرأس وأخذ يتفحصها ويعبس بها، فنظرت إليه شزرا، فكان بجواره رجل ضخم الجثة، فقبل أن يتكلم هذا الرجل أمرهم أن يحملوا الرأس ويطوفوا بها دمشق ليروعوا الناس. فبكت النسوة من آل البيت، بكوا جميعا وانتحبوا، وكانت بجوارها أم كلثوم، أم كلثوم بنتها، أختها عفوا، كانت جميلة، ولكن الهلع والموقف، وهم سبايا، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبايا، أحفاد رسول الله سبايا. فنظر هذا الرجل إلى أم كلثوم وقال له: هب لي هذه. فأمسكت بها واختبأت به، فقالت السيدة زينب: والله لن يحدث هذا أبدا ولن تمسها. أم قال لها زيد، بصلها كده، قال لها: لو أردت لفعلت. قالت له: أبدا، والله لن تفعل إلا إذا خرجت عن ملتنا ونظرت لك ربا آخر. قال: اخرجوا هذه المرأة. ورحم خرجوها، طبعا خرجوا بكائين، وفي بقى كلامة ألف الكوفة يوجع القلب، بس المجال مش ما يقضيش. المهم حملوا إلى المدينة، وهناك قادت ثورة، أول امرأة من آل البيت تقود ثورة، كانت تستصرخ الناس، شيء غريب، آل البيت يقتلوا، آل بيت محمد يقتلوا، في إيه يا جماعة، إيه اللي حصل؟ فالوالي تحدث مع يزيد فقال له: اجمع ما تبقى من أهل البيت وأخرجوها من المدينة إلى أي مكان تريده. ما كانتش ولم تكن ترغب في أن تخرج من المدينة أبدا، لكن أجبرت، فاختارت مصر لأن أهل مصر يحبون أهل البيت، وسافرت إلى مصر في جماعة أو في مجموعة كبيرة قوي من أهل البيت. على فكرة في ناس كتير قوي في أهل من أهل البيت دفنوا هنا في بقيع مصر عند ناحية السيدة نفيسة كده.
3: الله.
2: وكان معها، يقال كان معها زين العابدين، وقيل أن هناك يعني شاب من آل البيت اسمه برضو زين العابدين كان معها. جاءت إلى مصر، استقبلها ابن مخلد الأنصاري في بلبيس والتجار وكبار الأعيان، وكانوا يبكون بكاء مرا. ثم استقبلت استقبالا آخر في العباسية، وهي نسبة إلى العباسة بنت ابن طولون، وأيضا كان المصريين يبكون حزنا على الحسين وعلى آل البيت. ثم ترك لها قصره بالحمراء وعاش اللي هو المنطقة اللي هي منطقة السباع دي اللي هي اللي فيها الوادي مدفونة فيها دلوقتي.
1: نعم.
2: وعاشت عاما واحدا ثم توفيت. زين العابدين وليس زين العابدين ابن يعني الذين نعرفه، ولكن هناك رجل ده حسب الروايات، فكان يرى المحمل يخرج من مصر، وكان اللي يعد المحمل في مصر وتنسج كسوة الكعبة في مصر وتحمل الجمال بالزاد والزواد من مصر.
1: نعم.
2: فيما يسمى بالمحمل. فكانوا يشتاقون إلى العودة إلى مكة وإلى المدينة وإلى يعني الديار والدار.
1: نعم.
2: ولكن هم كانوا يتعقبهم أتباع يزيد في كل مكان، فكان ينشد وكان يقول اللي هو زين العابدين: إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرتم يا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أصداء الحمام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. إن جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، وإن هجرتم يا رفاقي فعلى الدنيا السلام، إنني عبد فقير فانظروا لي يا كرام، قالت أقمار الدياجي كل أرباب الغرام، كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد. وانتهت قصة العقيلة الطاهرة السيدة زينب صاحبة الشورى وأم اليتامى وبنت أبيها وحبيبة أهل مصر.
1: نعم أوي.
2: وحبيبتنا كلنا
1: أوي. رحمة الله.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد
1: صلى الله عليه وآله وسلم. قيل يا أمي إنها دفنت في غير مصر في دمشق.
2: هي قصص كثيرة ذكرت عن السيدة زينب.
1: نعم.
2: ولكن هذه القصة أنا أرتاح لها، لأن كثيرا من أهل البيت هنا في مصر، يعني في سيدة نفيسة وفي نفيسة الكبرى وفي نفيسة الصغرى وفي أهل بيت إحنا يمكن ما نعرفهمش.
1: نعم.
2: ولأنهم كانوا بيختبئوا.
1: نعم.
2: كانوا بيتتبعوه، وعشان يعني ينهوا الأثر الشريف تماما، ومش عارفة مسلمين إزاي.
1: مازال يا أمي حتى الآن للأسف في مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بيقتلوا وبيدبحوا في مسلمين تانيين.
2: والله سيدنا النبي بريء منهم
1: صلى الله عليه وآله.
2: والله يا شيخة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم
1: صلى الله عليه
2: وسلم. لو خدوا أي اسم وخدوا أي شكل وخدوا ولبسوا أي ومش عارفة لبسوا قميص يوسف ولا عملوا، بريء منهم إلا القتل.
1: نعم.
2: إلا القتل. كلمة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك

0: النبوية بنت الحسين الطاهرة العلوية، يعني برضو يقال إنها هنا، لكن الله أحوال أعلم. كثيرة.
1: أشكرك يا أمي، أشكرك يا أمي على السيدة زينب حفيدة النبي سيدنا محمد. يلا كلنا نصلي على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب وعلى آل الحبيب، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.
1: آمين.
0: اللهم زد في شرفه وتعظيمه ورفعته.
1: آمين.
0: اللهم أحينا متمسكين بسنته.
1: آمين.
0: اللهم أمتنا على دينه وملته.
1: آمين.
0: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا في زمرته.
1: آمين.
0: مع أهله وخاصته.
1: آمين.
0: من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسعدت بهذه الرحلة وبرفقة هذه الكوكبة من خير نساء الأرض، وبشكرك وبشكر حبايبنا اللي تعبوا معانا المدة دي كلها، ونسأل الله أن نلتقي جميعا على خير.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أشكرك يا أمي، ومن بعد ختام الدكتورة عبلة الكحلاوي أكيد ما فيش أي ختام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع الدرس الديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان نكران البعث بعد الموت.
1: فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، رفات بقايا الميت، إن تحولت أجسادنا إلى عظام إلى تراب، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أقول الواحد بعد ما يموت. فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا عن شيء من قدرته ولا حدود لقدرته سبحانه وتعالى. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يتصوروا أنكم حجارة أو حديد أو شيء يكبر أو يستبعد في تصوركم في أفكاركم، كونوا ما شئتم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. جواب يا أخوان جواب يفهمه الصغير والكبير، يفهمه البدوي والمدني، يفهمه كل الناس. ليس في القرآن إجابات عويصة على الأسئلة الكبرى، من الأسئلة الكبرى معرفة الله. سؤال إنسان يسأل أحيانا من خلق؟ الله خالق كل شيء، يأتي الجواب الله خالق كل شيء. من يحيي؟ الله سبحانه، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فسيقولون من يعيدنا؟ مين بيحيينا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قضية يعني من أهم نعم الله أن الإجابات على أكبر القضايا كانت بأبسط الإجابات. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني ينغضون رؤوسهم يعني غير مصدقين منكرين، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هو؟ انغض. قل عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قريبا. يا أخواننا اللي بيحيي الموتى بيحيي القلوب، قلوب مرات تصير رمل، قلوب تصير معظم ورفات بس تصير ميتة. فما الذي يحيي القلوب؟ الإيمان بالله، والإيمان هبة من الله. كما نفخ الله تعالى بالإنسان الروح ينفخ في القلوب الإيمان. نحن بحاجة إلى بعث إيماني قبل يوم القيامة. إذا لم تبعث قلوبنا اليوم فسنموت ضالين، سنموت يعني كافرين. لا بد أن تطلب من الله يعني وثبت القلوب، أن يثبت قلبك على الإيمان. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الإيمان، هذا أهم سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى. الهدى، الهدى والنور، الهدى ومعرفة الله تعالى، هذه من أكبر الأشياء التي تسألها الناس. يسألون الله الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لذلك لا تسألوا الله تعالى الدنيا وحدها حتى لا تضيعوا الآخرة. اسألوه أن يحيي قلوبنا بمعرفته وأن يثبت أقدامنا على صراطه، وأن يجعل الجنة ورضوانه المقصد والغاية. فالدنيا ليست نهاية المطاف، إنما الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فخذوا من ممركم هذا الطريق، الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع خير تحصد خيرا. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاللي بيسأل من فسيقولون من يعيدنا؟ من يعيد قلوبنا؟ اللي بيصدق أن الله موجود فليسأله أن يبعث قلوبنا من مواتها. قل الذي فطركم أول مرة. تذكروا يا أخوان أنكم اليوم موجودون بقدرة الله، أنتم خلق الله، وأنكم ستموتون كل من عليها فان، وأنكم ستبعثون، وأن من بعث على الإيمان كان من أصحاب السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواننا الغني والفقير كلاهما بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الإيمان. لا ينفع، الله لن يدخل الفقراء الكفار الجنة ولن يدخل الأغنياء الكفار الجنة، لأن المال ليس شفيعا. ما أغنى عني مالية، الملك لا يشفع، هلك عني سلطاني. لذلك السؤال، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. من يعيدنا إلى الإسلام؟ الذي وهبنا الإسلام أول مرة، الذي وهب آباءنا وأجدادنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعيدنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك يجب أن يعمل على القلوب ويعمل على السلوك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كثير يا أخوان الناس بيعتبروا أي عمل في سبيل الله يؤدي إلى الخطر، والقرآن سجل صورة من الصور، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. شوفها صورة قرآنية لناس بيعتبروا الهدى سبب الخطر، وبالعكس سبب الخطر هو الضلال، لأن سبب الأمن هو الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن ها في معادلة قرآنية، في معادلة قرآنية. كثير الناس يقول يا أخي لا تعرض نفسك للخطر، يا شيخ ما عندك مرأة وعندك أولاد، يا شيخ بلال، يا شيخ عبد العزيز، ضب لسانك. كم وكم من الناس ماتوا بسبب لسانهم. يا أخي في لسان صدق وفي لسان كذب ولسان نفاق. إذا كان لسانك لسان صدق فقل خيرا، إن كان كذب فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كانت الكلمة طيبة انتقبها. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة يا أخوان صدقة. فإذا ما معه مصاري تصدق، الكلمة أغلى من المال بكثير، لأنها تهدي إلى الحق. يمكن المال ما يهدي، إنما الكلمة الطيبة وهي التي قالها رسول الله. قال لهم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العرب. كلمة ما قال المصاري، لو دفعنا للروم وللفرس كل أموال العرب ما نحن عنا أكثر منكم. الشغلة كانت بتأوز الروم والفرس الكلمة التي حررهم الله تعالى بها، من السجود للنار إلى السجود لرب النار، من السجود لقيصر إلى السجود لرب قيصر. هذه الكلمة يا أخوان التي يريد، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فاسألوه تعالى أن يمتعنا بالإيمان واليقين وبالعمل الصالح، وأن نلقاه وهو راض عنا، أن يختم لنا بالإيمان وأن يدخلنا الجنة والرضوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان نكران البعث بعد الموت.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله، وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. موضوعنا يا إخوان اليوم عن اليأس. اليأس سم قاتل. اليأس قتل بعض الشباب، اليأس قتل بعض الناس، اليأس قتل بعض المطلقات، اليأس قتل بعض الأرامل، اليأس قتل بعض الذين لم يجدوا وظائف. واليأس أيها الإخوة والأخوات يوم يدب على الإنسان ينغص عليه حياته، ويجعل الإنسان ربما يدخل في الجنون، ربما يدخل في الهلوسة. ولذلك الذي ييأس بعيد عن القضاء والقدر ربما ينتحر. لذلك بعض الدول الأوروبية اللي بعض شبابنا وبعض بناتنا جعلوهم لهم قدوة، حطوا جعلوا عندهم مستشفيات للانتحار. طب تنتحر؟ تعال يعلمونك كيف تنتحر. المؤلف اللي يؤلف كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وصار بعدين علم الناس كيف يكون سعداء في الحياة، ولكن بعد ذلك انتحر. لماذا الإنسان ييأس يوم لا يعرف القضاء والقدر؟ ييأس، تجده ييأس لأنه بعيد عن جنب الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره لا ييأس. وقدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يأس النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخر من أعمامه وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. فضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تبا لك، عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا. هل قال خلاص ضحكوا علي أنا ما أدري؟ دخل ويأس وترك الدعوة لله عز وجل وترك هذا الدين؟ لا، ما لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أهل الطائف طردوه، وذهب إلى أهل الطائف ورموه بالحجارة، وتفلوا في وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، وأدموا قدميه بالحجارة. ما يأس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لا تيأس. تذكر يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يونس يوم أن كان في تلك الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ماذا قال؟ هل يأس؟ قال خلاص أنا ميت ميت. ما يأس، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قم يا أخي، قم تحرك. بعض الناس عندما يأس اعتزل، وبعضهم يرسل رسائل سلبية يقول فيني عين، وبعضهم يقول فيني سحر، أنا أصلا مسحور، وهو بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تيأس يا أخي الكريم، فإن المؤمن دائما متفائل. المؤمن دائم متفائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويأمر من الفعل. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وش ظن بالله عز وجل؟ أنت أيها المؤمن وش ظن بالله عز وجل؟ ألم تقرأ يعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبنائه؟ ما يأس يا بني فاذهبوا وتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأس. طيب من يأس من روح الله؟ القوم من الكافرون. لا تيأس، الكافر هو اللي يقنط، أما المؤمن ما ييأس من رحمة الله عز وجل. أحد الناس كان في سفينة، وفجأة سبحان الله مع الموج ضربت السفينة، تكسرت السفينة ونجا أحد الرجال. صحى وإذا هو على ضفة النهر يبحث، ما يعرف ما هذا النهر، على ضفة هذا النهر وعلى ضفة البحر في جزيرة، ما يعرف ما هذه الجزيرة. عاش وحيد، يصعد الجبل يلتفت يمين يسار ما لقى أحد. ماذا فعل هذا الرجل؟ كسر من الشجر وجعل له كوخ وسكن في هذا الكوخ وجلس في هذا الكوخ، وبدأ يصطاد الأرانب وبدأ يأكل وبدأ. لكن الإنسان اجتماعي، اجتماعي الإنسان بطبعه. وفي يوم من الأيام كان حط له أكل يغلي على الأكل على النار، وذهب يصعد الجبل وينزل، وفجأة التفت وكان في برد جديد، وإذا بالنار تأكل الكوخ، النار أكلت الكوخ.
فما كان من هذا الرجل إلا أن قال يا رب، صرخ يا رب، لماذا هذا يا رب، لماذا، ما هذه المصائب يا رب. يتسخط، يتسخط على القضاء والقدر، وجلس يبكي، الكوخ اعترق، الطعام ذهب، لا مال لا عيال لا أحد، لماذا يا الله. فجلس يبكي ونام من الحزن. وفي الصباح وقد استيقظ وينظر وإذا بسفينة تأتي إليه، تعجب من الفرحة، بدأ يهرول تجاه السفينة ويرفع إليه السفينة أمامه، لكن من الفرحة أنزلوا قارب وحملوه عندهم في السفينة. قالوا ما شأنك يا رجل؟ قال أنتم كيف وصلتم لي وأنا لي أكثر من شهر في هذا المكان، أصعد على الجبل لا أرى سفينة. قالوا كنا بالأمس ننظر إلى دخان ينبعث من هذه الجزيرة، فقلنا إنسان يستغيث، فأتينا إلى هذه الجزيرة وأخذناك. انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، أن أمر النار جل وعلا، الرجل ناسي، ناسي هذا الرجل، لكن الله عز وجل أمر النار أن تأكل الكوخ من أجل ماذا؟ أن يخرج الدخان، أن يخرج الدخان، فتأتي السفينة إليه وتأخذه. لذلك عندما تقرأ القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا قوي إيمانك، قوي إيمانك، استيقظ، استيقظ، ولا تيأس من رحمة الله. اذهب من هنا، كما عندك وظيفة اسم من هنا ومن هنا ومن هنا، ادعو ربك، لا تيأس، والله بعد العسر يسر، بعد العسر يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. استعن بالله سبحانه وتعالى وارتبط بالله عز وجل. أسرد عليك بعض الأشياء اللي تقوي عندك قضية العلاج لليأس. تعميق الإيمان بالقضاء والقدر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتربية النفس على التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ومنها أيضا تنمية الثقة بالنفس، تنمية الثقة بالنفس. ومنها ثالثا اليقين بالقدرة، بالقدرة على التغيير إلى الأفضل. يبدأ الإنسان يبدأ يغير ما في نفسه ويوقن بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الرابعة اقرأ، زي ما ذكرت لك الآن، ذكرت لك قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لك قصة يونس عليه السلام، اقرأ سورة، اقرأ القرآن الكريم، اقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك قصص الصالحين. يا أخي تذكر، أنا أجيب لك واحد، هل يأس، ما اسمح لي، هل يأس، من هو، هل يأس بن باز رحمة الله عليه وهو كان أعمى حتى صار إمام وعالم؟ هل يأس أحمد ياسين؟ ما هو مشلول، شلال رباعي، ما يأس. كثير لم ييأسوا، إنما حاولوا واجتهدوا حتى يعلموا بأن الله جل وعلا سوف يفرج ما هم فيه. عدم الاستسلام، لا تستسلم، لا تستسلم لليأس، كحال بعض الناس يقولون خلاص ما عنديش فايدة، ما عاد أقدر أسوي شيء. حاول وحاول وحاول، حتى أول يعني معليش أطول هالدقيقتين زدوني الإخوان، تخيل أول ما سكت السيارة خايف ومرتبك وتلتفت يمين وخايف، تخيل أول ما سكت السيكل والدراجة، بعدين صارت عندك تمارسها طبيعي جدا. كذلك لا تيأس، ولا تجعل الطفل الصغير كان يمشي على أول مدى يخط، لو طاح ولا قام خلاص، لكن أنت كذلك حاول وحاول، وبإذن الله عز وجل سوف تجد الفرج من رب الأرض والسماوات سبحانه، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم السميع. والحق سبحانه وتعالى لم توجد له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه، ولم توجد له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره. إنه سبحانه وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه، ووجدت له صفة البصر قبل أن يخلق خلقا ليبصر لأفعالهم. قال تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحين نرى تذييل آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الله الحق سبحانه، فلا بد أن تعلم أن بين الصفتين أو الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله كان سميعا بصيرا. لقد جاء هذا الدليل بعد أمره بأداء الأمانة وأمره بالحكم عدلا بين الناس. فكل إنسان يسمع ولا يستجيب هو عند الله لم يسمع. من علامات السمع أن تستجيب. هذا الكلام ينقلنا إلى حقيقة، هذه الحقيقة أن الإنسان بحسب بنيته يدرك، ينفعل، يتحرك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله السميع العليم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعا. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي،

0: الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فكيف بالذي قال سبحان ربي الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بالذي قال لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس، إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه؟ فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح، ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من الأحاديث الجامعة المانعة الموجزة، والله كأنه جمع علم الأولين والآخرين، لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في وحوش، في ثعابين، في عقارب، في غرق، في حادث سير. المصائب لا تعد ولا تحصى. أما لو كنت متحققاً لا تخف من كل هذه، ولا من الطغاة، ولا من الأقوياء، ولا من القناصين، ولا من المخادعين، ولا ممن يحقدون عليك، ولا ممن يملكون أمرك. لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة، طاغي جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا، وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله، وجاء بالسياف ومد النطر، وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال. فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي. يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني ماذا أقول لكم، في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني. كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا أنا حينما أدعو، يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء، أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان، شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم، أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس، وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمل في غش الحقيقة، لكن الشاب كل هدفه بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول، لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر، في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك، ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. كتلة جهل، خليك بقدرك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجي، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته: اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله. وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. يعني أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة، خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله. والله يا أخوان، الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف، مو بواحد، أف. عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر. لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، 100,000 سهم. وجدت شوكو ليانغ مستشار ملك الصين نفسه أمام تهمة التخابر مع العدو وهو منها بريء، وقد عزم الملك على قتله، ولكنه لم يرد أن يقتله بتهمة الخيانة التي لا دليل عليها، وإنما بتكليفه بمهمة مستحيلة يفشل بها. طلب منه الملك أن يؤمن للجيش 100,000 سهم في غضون 3 أيام، وكانت هذه مهمة مستحيلة، خصوصا أنهم خارج المدينة، فلا يمكن شراء الأسهم ولا صنعها. ولكن ليانغ المعروف بذكائه الخارق أحضر 20 قاربا، ملأها بالقش وألصقها ببعضها، وفي المساء حيث كان الضباب كثيفا أرسل القوارب تجاه معسكر العدو. ظن الأعداء أن هذه خدعة حربية، إنهم لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يزحف نحوهم، ومن المغامرة أن يتحققوا عن قرب، فأمطروا القوارب بالسهام التي كانت تنغرز بالقش وتبقى سليمة. وبعد ساعتين سحب ليانغ القوارب ونزع منها 100,000 سهم وقدمها للملك، وشرح له كيف فعل هذا كي لا يكسر له كلمته. اعتذر الملك لمستشاره وعادت المياه إلى مجاريها. الأشخاص الذي تتعامل معهم كأنك تسير في حقل ألغام لا تعلم متى ينفجر أحدها ويطيح بك، غادرهم على الفور. لا شيء أسوأ من علاقة تبقيك على حذر على مدار الساعة، ستحسب حساب الكلمة الواحدة 1,000 مرة، وتزن التصرف بميزان مزاجيتهم 1,000 مرة. وحدهم من تكون بتلقائيتك معهم من يشعرونك أنك آمن، وإن أخطأت تشبث بهم بأسنانك وأظفارك. لا شيء أصعب من أن تكون في امتحان دائم، عليك أن تثبت ولاءك ووفاءك كل لحظة. هذا يجعلك ترى الحياة ساحة حرب ليس لك فيها من هدنة تلتقط فيها أنفاسك غير لحظات الرضا التي تجدها منهم. ولا أظن أحدا في هذا العالم يتطلع

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند ستنا أم هانئ بنت أبي طالب، كان سيدنا رسول الله بيطبق القانون على أربعة عليهم أحكام بالإعدام. ممكن دي تكون لغة حديثة، لكن زمان معناها أهدر النبي دمهم، كانوا أشد الناس عداوة ومقتلة في المسلمين. عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح. فالنبي قال دقتلوهم وكمان امرأتين، لكن سيرتهم مش واردة عندنا دلوقتي. الأربعة دول مقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل، الاتنين أدركوهم في السوق وعند القاع والكعبة فطبقوا عليهم الحكم ده وقتلوهم. أما عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح، واحد فيهم عبد الله بن أبي سرح جه مع سيدنا عثمان بن عفان واقف وراه كده يلتمس العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي واقف كده وعثمان يقول له سامحه يا سيدنا النبي، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله، اعفو عنه يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي تأخر في العفو كده قالوا له يا رسول الله بعد ما مش كنت تغمز لنا بعينيك كده وكنا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عكرمة بن أبي جهل ده من أكتر الناس اللي حبت النبي وأذت النبي وأذت المسلمين. ركب البحر، طلع الجري من مكة علشان يركب البحر والسفينة ويمشي. ولما راح يركب البحر هداية ربنا كانت وراه وأنوار النبي كانت وراه. ركب البحر أول لسه هيمشي شوية هبت ريح شديدة، فقام القبطان بتاع البحر قال أيها الناس قد حضر ما نخاف، وإن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، فاطلبوا الغوث من رب السماء. ما تقوليش بقى هبل ومنات واللات والعزة، ما لهمش في موضوع الرياح ده، ما فيش غير ربنا. فأما عكرمة بن أبي جهل قال لئن لم ينجني في البحر إلا رب محمد فلن ينجني في البر إلا هو، والله لأعودن لمحمد فلأجدنه برا كريما. ورجع سيدنا بقى، ورجع سيدنا عكرمة بن أبي جهل وأسلم بين إيدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه رسول الله. وبعدين سيدنا النبي عفى عن واحد غريب جدا، وكان النبي أهدر دمه. مين؟ الشخص اللي اسمه هبار بن الأسود، اللي لما ستنا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حبت تهاجر في سلام وأمان بعد ما الإسلام فرق بينها وبين أبو العاص بن الربيع جوزها، فالنبي قال لها تعالي من مكة للمدينة وكانت حامل. طلع وراها هبار بن الأسود وقعد يطعن بالرمح في الجمل، فتألم الجمل وهاج ووقعت السيدة زينب بنت جحش وسال منها الدم نزيف شديد جدا ونزل الحمل بتاعها وجهضت. ويعني كان موقف في منتهى الدناءة من رجل يعمل كده بامرأة وكمان بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بين يدي رسول الله قال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أعفو عني. فكانت في واحدة من الصحابيات قاعدة قالت لا بارك الله فيك، وقعدة تسبه، فنهى النبي عن سبه ونهى عن التعريض له أو التعرض له بأي أذى، وقبل منه وعفى عنه. لكن المشهد اللذيذ جدا اللي فيه يفهمك قد إيه ربنا صبور على العباد، أبو سفيان قاعد عند الكعبة كده وبيقول جوه نفسه لو جمعت لمحمد جمعا فقتلناه، ألم أربعة خمسة جدا ويجي من ورا كده ونغتاله. فلقى سيدنا النبي وراه حاطط إيده على كتفه وقال إذن يخزيك الله يا أبا سفيان؟ قال أشهد أنك رسول الله، والله ما تيقنت أنك نبي إلا في هذه الساعة. خدت بالك من بحث هداية ربنا عن عكرمة بن أبي جهل؟ مش إحنا ربنا قال لنا وسيدنا آدم بينزل من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى يأتينكم. الهداية بتدور عليك. عكرمة بن أبي جهل هرب من النبي، ركب البحر، لقى القبطان بتاع السفينة لما الهوى اشتد في بداية السفينة بتبحر، قال لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا، صفر، عاجز الإله بتاعكم أنه يساعدكم، وما نعمل إيه مشرك زي حالتنا؟ طبعا كريمة يعني اللي بيقوله كده يعني الجأوا لرب السماء، لن ينفعكم إلا رب السماء. فما في دماغه كده: إذا لم ينجيني في البحر إلا رب محمد، رب السماء اللي محمد بقاله 20 سنة بيكلمنا عنه، فلن ينجيني في البر إلا هو، لا أرجعن إلى محمد فلا أجدنه عفوا كريما. اجتمع عليه كل حاجة، اجتمع عليه إن حد فكره بحقيقة هو كان عارفها، هو كان عارف إن النافع والضر الله، بس كان بيشرك مع آلهة أخرى. بس في معلومة تانية، إن سيدنا محمد طيب، ولما رجع له وأنا بقول له حقك علي على 20 سنة حرب هيسامح. شايف السمعة دي؟ السمعة دي إحنا محتاجينها في كل واحد بيحب ربنا وبيحب سيدنا النبي، إن لما الناس تيجي تتعامل مع الإنسان المسلم تبقى مطمنة لسماحته وأخلاقه وأمانته وجديته وتحمله المسؤولية، لأن أنا المفروض إن أنا رسول الله، أنا مندوب عن النبي. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، عشان إحنا تربية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكل ما الناس يتعاملوا معاك كده ويبقى ده ترميزك، كل ما سيدنا النبي يحبك، لأن هو كان نور وساب لك النور ده. وربنا ياخد بإيدينا إن إحنا لما حد يتعامل معنا ندله على النبي، مش نبعده عن طريق النبي بأخلاقنا. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج

أدب الخصومة في الإسلام؟ الإسلام يا جماعة دين مثالي وواقعي بآن معا، يعني هو الإسلام يدعونا إلى أن نتحابب، إلى أن نتعاون، إلى أن نتآزر، إلى أن نتكاتف، إلى أن نتناصح، إلى أن نتسامح. لكن الإسلام يعلم بأن هناك خصومة ستقع بين الناس، لا ريب لا ريب هناك شحناء ستقع بين العباد، لا ريب هناك خصام سيحدث بين شريكين، لا ريب هناك خلل سيقع بين زوجين، بين شريكين، بين أخوين، في خصومة ستقع، هذه طبيعة الحياة. الآن إذا حدثت بينك وبين إنسان آخر خصومة، ما أدب الخصومة في الإسلام؟ نعم، الإسلام علمنا آدابا وضوابط لهذه الخصومة. لا بأس إذا حدثت خصومة وحدث شجار وحدث عدم اتفاق، هذه طبيعة الحياة، نحن نتمنى أن لا يحدث، لكن الحياة يا أخي يقع فيها هذا الأمر. ما آداب الخصومة؟ هذه الحلقة تحدثك عن أدب الخصومة في الإسلام. الحقيقة هناك 5 آداب ينبغي على كل واحد فينا إذا وقع في خصومة مع صديق، مع أخ، مع شريك، مع زوج، أن يراعيه. الأدب الأول مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، لأن الله تعالى مطلع الآن وستعلم

فمهما أردت في الخصومة أن تقول قل، ومهما أردت في الخصومة أن تفعل افعل، ومهما أردت في الخصومة أن تكتب اكتب، لكن اعلم بأن كل ما تقوله يسمعه الله، وسيعاد يوم القيامة أمام حضرة الله تعالى بينك وبين خصمك. كل ما كتبته سيقرأ عليك يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذا أردت أن تزور توقيعا في أثناء الخصومة افعل، لكن نفس هذا التوقيع سيعرض على حضرة الله. ماذا ستقول هناك؟ إذا أردت أن تطرد زوجتك من البيت لأن خصومة حدثت بينك وبينها افعل، لكن نفس هذا الفعل سيعرض على الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، ما عساك أن تفعل هناك؟ مهما خطر لك أن تشوه سمعة زوجك بعد أن طلقك افعلي، لكن اعلمي أن كل الذي فعلتيه سيعرض على الله. وأي موقف لك ذاك الموقف وقد ظلمت

من آداب الخصومة مراقبة الله تعالى. هذه الآية أورد الإمام السيوطي في تفسيرها: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. الأدب الثاني من آداب الخصومة الاحتكام إلى الشرع. نعم، لعلي أختصم معك ولعلك تختصم معي، من الحكم بيننا؟ هواي أو هواك؟ أو أننا سنحكم شرع الله هو الذي يحكم بيني وبينك؟ سنحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحكم بيني وبينك؟ والله مرة يا أيها الإخوة جاءني شابان، أنا أضرب بهما مثلا، شابان تاجران حصل بينهما، كانا شريكين وحصل بينهما خلاف، خصومة، فأرادا الاحتكام، تدارسا بينهما، قالا: إننا سنحكم من يخبرنا بأمر الشرع. وجاء إلي كل واحد منهما، والله على انفراد، قال لي: يا أستاذ أرجوك، مهما يحكم الشرع في أمر فأخبرني، فأنا نازل عند أمر الشرع. وقال الآخر: مهما حكم الشرع لي أو علي، أنا نازل على أمر الشرع. والله لما اجتهدت في إبراز حكم الشرع في المسألة وقلت لهما: أنا سأخبركم باجتهادي في فهمي لنصوص الشرع، وأخبرتهما بالحكم، وإذا بكل واحد منهما يوافق على هذا الحكم، لا لشيء إلا لأنه اعتقد أن الشرع هو الذي حكم في هذه المسألة فنزل على أمر الشرع. إن مثل هؤلاء الشباب يباهى بهم في الدنيا وفي الآخرة عندما يمتثلون أوامر الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكموا القرآن الكريم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني أنهم يستسلمون استسلاما مطلقا لأوامر الشرع. هذا هو الأدب الثاني من آداب الخصومة في الإسلام. الأدب الثالث من آداب الخصومة في الإسلام الاعتدال في الخصومة. يعني يا أخي، إذا حدثت بينك وبين آخر خصومة اعتدل بها، دع للصلح موضعا، لا تغرق في هذه الخصومة، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. عجيب أمر بعض الناس،

يكون هو وزوجته في وفاق 20 سنة، حتى إذا أزعجته يوما قال خلاص اذهبي إلى بيت أهلك، لا أريد أن أراك ولا أن تريني ولا أسمعك ولا تسمعيني ولا تحدثيني ولا أحدثك. طيب طيب يا أخي، شوي شوي في الخصومة، لا تغرق في الخصومة، لعلك تحتاج إلى هذا الذي خاصمته. أحيانا صاحب معمل تحدث خصومة بينه وبين شريك له، وإذا به يريد أن يفك الشراكة، وإذا به يريد أن لا ينظر إلى هذا الشريك ولا يحدثه، وأن يمحو اسمه من, من, من دفتر الهواتف، وأن لا يذكر أمامه مطلقا. يا أخي اعتدل في الخصومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد الخصومة، الذي يخاصمك مخاصمة فيها جفاء شديد، فيها غلظة شديدة. والمسلم يخاصم نعم، لكنه يكون معتدلا في خصومته. الأدب الرابع من آداب الخصومة في الإسلام: لا تأخذ في الخصومة غير حقك ولو حكم لك به من حكم. يعني أحيانا أنت ترفع أمرك إلى القاضي، وبسبب أن المحامي عندك قوي وأن محامي الخصم ضعيف، لعل القاضي يحكم لك بأزود من حقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني هو صاحب منطق، صاحب كلمة، صاحب تعبير قوي، صاحب حجة قوية، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لو حكم لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخصومة بشيء ليس هو من حقك لا تأخذه. لا تأخذ في الخصومة غير حقك، قل يا أخي هذا حقي أنا أخذه، وهذا زيادة

حكم لك به من حكم من الخلائق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا تأخذ، فما بالك إذا حكم لك أحد الشيوخ، أحد الدعاة، أو حكم لك قاض من القضاة؟ خذ حقك وفقط، ودع الباقي لصاحبه. أما الأدب الخامس والأخير من أداب الخصومة، ضبط اللسان في الخصومة، لأن هذا اللسان عجيب أمره، في أثناء الرضا ما أحلاه، لكن إذا حدثت الخصومة خذ من الإنسان غير المنضبط كلاما عجيبا طويلا عريضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، الرابعة وإذا خاصم فجر. هناك أناس إذا خاصموا انبعثوا في المعاصي، الإفك والكذب والكلام الفاحش والكلام غير الصحيح، يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان. وما هذا شأن المؤمن؟ وما هذه شاكلة المؤمن؟ إذا خاصم يخاصم، لكنه يبقى عفيف اللسان طاهره. يا أيها الإخوة، هذه هي حلقة اليوم من أدب الخصومة في الإسلام. آداب الخصومة في الإسلام خمسة: الأدب الأول مراقبة الله تعالى في أثناء الخصومة، والأدب الثاني الاحتكام إلى الشرع في الخصومة، والأدب الثالث الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق بها، والرابع لا تأخذ في الخصومة غير حقك، والخامس اضبط لسانك في الخصومة. كلما التقيت بكم

0: كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة

ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

العدوان ومعصية، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحق

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.